0: تروبل ألبوم نوال بن كرايم. نوال بن كرايم، أهلا وسهلا بك، منورانا، منورة استديوهات مونتي كارلو الدولية. شنو حوالك؟ لاباس؟
1: الحمد لله، شكرا يا أحلى سميرة.
0: يا أحلى نوال، وألف مبروك الألبوم الجديد. دايما بتقلنا بحاجات جديدة، ألوان جديدة، أفكار جديدة، بس بصمة نوال بن كرايم هي الطاقة الجميلة دي، القوة الناعمة،
1: عايشك
0: الأنوثة كلها. شلت الكاسك. شلي خليك حرة. الألبوم ده اللي عندك زرار تحت كده على إيدك اليمين، هتلاقي زرار عشان تقدري تسمعيني. شكرا. كويس. إزاي بتقدري تجددي دايما نفسك وتلاقي الوحي علشان تقدري تكتبي كلمات جديدة، أفكار جديدة، أسرار جديدة؟ بتحب الأسرار على فكرة؟
1: نحب الإبداع الأكثرية ونحب الأسرار أكيد. نظن باللي نبدل نغير الطريقة كل مرة. يعني في الألبوم هذا ركزت على الألحان، على الأجواء الموسيقية، على الألوان الموسيقية، وخليت نفسي يعوم في الموسيقى أكثر من في الأفكار وفي الكلمات. أكيد يعني في شعار وفي أفكار، لكن طريقتي باش نوصل أفكاري وكلماتي يعني طريقة موسيقية بصفة عامة. يعني
0: الشعر هو هويتك، يعني أنت دايما بتحبي تعبري عن أفكارك وأحاسيسك من خلال الشعر، من خلال الكلمات، ولكن كمان من خلال الموسيقى وحضورك على المسرح. هنتكلم عن أشياء كتير قوي. الألبوم ده بأي طريقة بيمثلك، بيمثل المرأة اللي أمامي النهاردة؟ لأن نوال بن كرايم عاشت أشياء كتير قوي في الحياة، مغامرات سينمائية، فنية، عائلية أيضا غيرتك. الألبوم ده ألبوم نوال بن كرايم الجديدة اللي أمامي النهاردة، بأي طريقة؟
1: ممكن يعني ممكن في حاجة كانها نحمل مسؤولية الأم الفنانة اللي تقبل الحاجات الأغمق شوية، اللي في لازمنا نكونوا يعني فينا شوية شجاعة. يعني يعني عشت
0: شجاعة بس برضو حساسة في نفس الوقت،
1: الزوز دايما.
0: إزاي بتعرفي تجمعي الاتنين ويكون في نوع من التوازن ما بينهم؟
1: أكيد، ونقبلوا زيادة الحزن، ونقبلوا زيادة الضعف، ونصنعوا بيهم ذهب يعني

0: دول فاعلة كالعراق، ولكن الآن أصبحنا نحن في الصدارة من العلاقات التي بنيناها، من الثقة أيضا التي تولدت بأن لدينا يعني عناصر شابة متعلمة واعية فاهمة لمحددات المرحلة القادمة، وبالتالي استطعنا أن ننتزع هذه الأماكن في هذه المنظمة المهمة. وأعتقد بأن هذا الاستحقاق يعني استحقاق تستحقه دول الخليج، وتستحقه أيضا النقابات والجمعيات والصحفيين في دول الخليج بلا شك.
1: شكرا جزيلا لك الدكتور محمد العرامي رئيس جمعية الصحفيين العمانية، شكرا لك عزيزي.
0: شكرا.

0: ونستمر في تقديم فقرة صباح مونتي كارلو الدولية إلى النشرة الرقمية مع نيلة الصليبي وموضوع جديد.
1: تحدثنا اليوم نيلة عن الترسانة الصينية لحرب الفضاء.
2: أهلا بكم في النشرة الرقمية. كيف تعيد الصين رسم قواعد الحرب من الفضاء؟ القدرات العسكرية الصينية في المدار الأرضي المنخفض.
3: للفضوليين،
2: طورت الصين منظومة فضائية متكاملة تجمع بين الاستطلاع والملاحة والحرب المضادة للأقمار الصناعية في إطار استراتيجية شاملة يتبناها جيش التحرير الشعبي الصيني لتحقيق الهيمنة المعلوماتية وردع التدخلات الخارجية. تتبنى الصين مفهوما عسكريا يعرف بالحرب الذكية، وتقوم على فكرة أن الذكاء الاصطناعي سيكون السلاح الحاسم، فالهدف ليس فقط تدمير العدو بل شل قدرته على اتخاذ القرار من خلال تفوق الخوارزميات عن طريق دمج الذكاء الاصطناعي في كل مستويات القيادة. هذا وقد أنشأت الصين قوة الدعم الاستراتيجي، وهي وحدة عسكرية توحد تحت قيادة واحدة كلا من الفضاء والحرب السيبرانية لضمان السيادة المعلوماتية في الفضاء وعبر الانترنت ومنع العدو من الوصول إلى البيانات الخاصة أثناء الصراع. كما تتفوق الصين في الانترنت الكمي لكوانتم انترنت والاتصالات الكمية، مما يمنحها القدرة على إرسال رسائل مشفرة عبر الأقمار الصناعية يستحيل كسرها بالوسائل التقليدية. ولدى الصين المحطة الفضائية تيان غونغ التي تستخدم كمركز تجارب لبحوث متقدمة في الاتصالات الكمية، والتي تستهدف إنشاء شبكة انترنت غير قابلة للاختراق. هذا ويوفر نظام الملاحة العالمي الصيني بايدو 3 أو BDS 3 دقة تصل إلى مستوى السنتيمتر في توجيه الصواريخ والأسلحة الفائقة السرعة، وتتيح أقمار الاستطلاع والاستخبارات والمراقبة تتيح مراقبة مستمرة للمحيطات والسواحل بغض النظر عن الأحوال الجوية، وتتكامل بيانات هذه الأقمار في منظومة واحدة قادرة على توفير معلومات الاستهداف الفوري للضربات. على صعيد القدرات الهجومية، تمتلك الصين ترسانة متعددة الطبقات، تبدأ بصواريخ مضادة للأقمار الصناعية ذات الصعود المباشر وصولا إلى قمر تشيجيان 21 المزود بقدرات الاقتراب المداري، بالإضافة إلى أدوات التشويش الإلكتروني والهجمات السيبرانية وعمليات التزييف. وتدعم هذه الترسانة أكثر من 10 أقمار مخصصة للوعي بالوضع الفضائي، وتعمل جنبا إلى جنب مع شبكة من المحطات الأرضية لتتبع الأقمار الأمريكية ورسم خرائط تحركاتها. ففي عام 2022 استخدم القمر الصيني شيجيان 21 ذراعا آلية لسحب قمر صناعي ملاحي بايدو معطل إلى مدار مخصص للحطام الفضائي، في عملية وصفها خبراء بأنها اختبار لتقنية قابلة للتحول إلى سلاح باستخدام الأقمار كأذرع روبوتية لاختطاف أو إتلاف أقمار صناعية معادية في وقت الحرب، وهو ما يسمى بتكتيكات الالتحام الفضائي أو Space Engagement Tactics. كما كشفت شركة كومسبوك لتحليلات الفضاء عن اختبار أجري في يونيو 2025، حيث شارك قمران صناعيان صينيان في عملية الالتقاء في المدار الثابت للأرض، مما يشير إلى احتمال الالتحام، عملية وصفتها واشنطن بأنها تحاكي القتال الجوي لكن في الفضاء، وكل هذا على خلفية التوترات الجيوستراتيجية المتزايدة

0: بين القوى. كما تتعزز هذه المنظومة بتقدم ملحوظ في صواريخ الإطلاق القابلة لإعادة الاستخدام، من بينها زوك 3 ولونج مارش، وهي صواريخ مصممة لدعم توسيع تشكيلات مدار الأرض المنخفض المعروفة باسم ليو، إلى جانب مهمة ياغوان 50 الرامية إلى تعزيز التغطية عند خطوط العرض المتوسطة. يمكن القول أخيرا أن ثمة تحولا عميقا في مفهوم المنطق العسكري المعاصر، فالشبكات الفضائية باتت تنقل البيانات بين القواعد العسكرية والوحدات البحرية والبرية، وتمكن من توجيه الصواريخ والطائرات المسيرة بدقة عالية، مما يجعل الفضاء مكملا استراتيجيا لأي عملية عسكرية حديثة. إلى هنا تنتهي النشرة الرقمية، نلتقي ظهرا عند 1:30 بتوقيت باريس. إلى اللقاء مع أخبار التحول الرقمي، مع تحيات نيل الصليبي.
1: ماذا لو كان الاهتمام بالكوكب هو في الوقت نفسه اهتماما بأنفسكم؟ من أجل حياة أفضل، موعد يومي يعنى بشؤون البيئة ومبادرة الدول والأفراد، حلول ملموسة لتوازن مستدام. من أجل حياة أفضل في صباح مونتي كارلو الدولية بعد 4:40 بتوقيت باريس على مونتي كارلو الدولية. مراسي ميشا خليل.
2: نتنقل معا من مرسى إلى آخر لنكتشف كنوز العالم. مسرحنا الأرض، نحافظ عليها ونبحث في أثار سكانها ونسرد قصصهم المبدعة ونرقص على موسيقاهم. جواز سفرنا ثقافة وتأشيرتنا خيال، كل يوم في 12:00 بتوقيت فرنسا.
1: مراسي، العالم بين أيديكم.

0: 5:45 دقيقة صباحا في باريس. تذكير بأبرز عناوين الأخبار معك نبيل.
1: هدوء حذر في مضيق هرمز، طهران تشكك في جدية واشنطن التي تنتظر بدورها ما تزال الرد الإيراني على مقترحها للسلامة. الاتحاد الأوروبي يحض على إيصال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى جنوب لبنان، وهناك قتل 9 أشخاص أمس بغارة إسرائيلية. الشرع، الرئيس السوري أحمد الشرع يجري تعديدا وزاريا يشمل تعيين أمين عام جديد لرئاسة الجمهورية مكان شقيقه. قبيل قمة أفريقيا إلى الأمام، الرئيس ماكرون في الإسكندرية التقى بالرئيس السيسي وقال إن الفرنفونية أداة لوحدة القارة. فرنسا والجزائر ستكثفان تعاونهما في مجالات الأمن والدفاع والهجرة والقضاء ومصالحة الذاكرة. 70 قتيلا على الأقل في هجمات الجهاديين في وسط مالي، وبوتين يعتقد أن حرب أوكرانيا تقترب من النهاية.
2: مونتي كارلو الدولية، صحة الخبر ودقة التحليل.

0: ما الذي ينتظره العالم من رد طهران على المقترح الأمريكي؟
1: هذا موضوع النقاش المسائي في مونتي كارلو الدولية مع إيمان الحمود وضيوفها، نعيده على ما سمعكم.
2: لا تبدو إيران في عجلة من أمرها لصياغة الرد على المقترح الأمريكي الرامي لوقف الحرب، بل على العكس، شككت طهران مجددا بجدية واشنطن في التوصل إلى تسوية دبلوماسية لإنهاء التوتر في الشرق الأوسط، لا سيما مع ما وصفتها بالخروقات المتكررة لوقف إطلاق النار من جانب القوات الأمريكية المتمركزة في المنطقة. فما الذي ينتظره العالم من رد طهران على المقترح الأمريكي؟ هذا فسنحاول أن نستشرف ملامحه مع ضيوفنا الكرام. معنا بداية الدكتور هدي دلول، المستشار في القانون الدولي والفيزياء النووية، ودائما معنا الدكتور خطار أبو دياب، المستشار السياسي لمونتي كارلو الدولية. دكتور هدي، يعني سؤال الجميع يسأله، لماذا تتلكى إيران حتى الساعة في الرد على المقترح الأمريكي؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وآل محمد. يعني التاريخ مع واشنطن ليس تاريخ مشرف، أن يكون هناك ضمان بأن تستمر تلك الاتفاقيات، أصلا أن تصاغ من البداية، ورأيت ماذا اللي حصل في عمان.
2: صحيح،
3: قصفنا ونحن في عمان. فبالتالي موضوع الثقة صراحة أدى إلى شرخ في إيران بموضوع اتخاذ القرار. يعني ما سمعته في عملية المناوشات ما بين سيد سعيد جليلي المتشدد ودكتور باسكيان اللي هو يعتبر إصلاحي، ما بين الموافقة على الذهاب إلى باكستان وإجراء مفاوضات وإجراء وصول كمسودات ممكن أن تدخل في اتفاقيات، والطرف المتشدد الذي يقول لا فائدة من الجلوس. هؤلاء كذابين، جربناهم أكثر من 4 مرات، وفي 4 مرات كانوا خونة بالعقود التي يوقع عليها، فماذا عن الأمور التي لا تزال شفوية؟ هذا صراحة بدأت منذ 3 أيام تعلو هذه الصراخ. هذا لا يعني أن هناك خلاف على الحكم، ولكن على مصلحة الدولة، الصراع على مصلحة الدولة.
2: أصحاب هذه الأصوات لديهم خيار آخر مثلاً؟
3: هلأ شوفي، من يقول بأن لدينا دبلوماسيات يقول بأن هذه المرة سيكون هناك ضمانات وإجراءات، وإذا حصل أي طارئ نلجأ إلى الخطة البديلة التي المتشدد يضعها، والمتشدد يقول لا، أنا لن أضيع الوقت، لن أدخل في عملية المفاوضات. على شوفي صراحة، من هنا تجدي فائدة ومن هنا تجدي فائدة. لذلك أقول لك ممكن أن نخرج بصيغة، ولكن بالجهتين أمريكا غير ملتزمة. هناك موت في الثقة في واشنطن مهما قدمت. لذلك أنا نفسي يعني طرحت مشروع من حوالي 2 سنة وطبعا رفض، لأن تبينت سوء النوايا، أن يكون هناك مقترح بعملية الضمانات، الشركات البتروكيميائية التي تعمل في الخليج أن توضع جميع معداتها كدفتر شروط، في حال تم الخرق توضع اليد الإيرانية عليها لتحفظ لصالح الشعب بناء على دفتر الشروط، في حال واشنطن خرقت هذا الاتفاق بدون دليل، فبالتالي رفض. وهذا أكد أن هناك سوء نوايا من جهة، وضعف بقدرة الالتزام من بعض الأوروبيين. فنحن ندور بحلقة مفرغة، لن نخسر شيء إلا الوقت صراحة. لا خسرنا جهاز طرد مركزي، ولا جهاز اليورانيوم 440 كيلو موجودين، المنصات الصواريخية موجودة ورأيت عملية التصنيع والتطوير، ولكن خسرنا شيء أثمن وأكبر وأهم، ألا وهو الوقت. نعم. الذي ممكن أن نستفيد منه بعملية تطوير فضائي، تطوير طبي، تطوير تقني، تطوير عسكري. هذا نتيجة التفاهمات ونتيجة التخدير الأممي للإجراءات يؤخرنا ويعطلنا. فبالتالي المتشددين يقولوا لا نريد أن نخسر وقت أكثر، وليس فقط خسران وقت، لا، ومعرضين للضرب، وأمريكا تلوح وتستغل المنصات العربية لتضرب. يعني صراحة نحن في مأزق كبير جدا، كيف سيتم التصرف؟ موضوع إقفال هرمز هذا الحل الوحيد الذي اجتمع الجميع عليه في إيران، أن يجب أن يكون هناك تأديب لواشنطن، ومن يأتي على واشنطن يجب أن يعاقب، ومن يخرج من عباءة واشنطن ممكن أن يمرر بواخره حتى بدون أن يدفع شيء.
2: طيب دكتور خطار، ما رأيك، ما هو المخرج من هذا المأزق؟
4: بالطبع هناك مأزق، هناك استعصاء، وهو ناتج، نعم، عامل غياب الثقة مهم جدا، ولكن أيضا هذه رواية الطرف الآخر حول غياب الثقة. في نهاية المطاف، هل تتلكأ إيران أو لا تتلكأ؟ من الناحية السياسية يعني من المنطقي ألا تجيب إيران قبل اجتماع ترامب مع شي جين بينغ في الصين. من ناحية أخرى هناك يعني هناك من يعتبر في طهران وربما محق أن عامل الوقت يلعب لصلاحه وليس لصالح الرئيس دونالد ترامب. من أجل كل هذا نرى هذا الصعود والهبوط، ولكن ليس كل شيء يقال هنا أو هناك دقيق. ما ذكره الدكتور هادي حول موضوع الآراء بين المتشددين والإصلاحيين، أنا بتقديري كما في كل بلد، يعني حتى في الولايات المتحدة يوجد تخبط. لا أظن أن ترامب كما جيدي فانس كما روبيو هم على نفس الخط، حتى ربما داخل الجيش الأمريكي. لكن الأهم هو أنه في الفترة السابقة قبل اغتيال المرشد علي خامنئي في 2015 كان هناك كلمة واحدة هي الكلمة العليا في طهران. الآن بعد الذي جرى من الهجمة الأمريكية الإسرائيلية أصبح الوضع أكثر دقة وأكثر صعوبة، وهذا أيضا يعقد درب الوصول إلى تفاهمات.
2: طيب دكتور خطاب طرح نقطة مهمة دكتور هادي، يعني بالفعل في هذه المرحلة الحساسة جميل هذا الجدل بين المتشددين والإصلاحيين، وربما بيئة حوار صالحة ربما ناجحة، ولكن في النهاية يجب أن يكون هناك من يتخذ قرار في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ إيران.
3: أكيد القرار ليس خلاف عليه، لذلك عشان المغرضين لا يشدوا الموضوع باتجاه غير الحقيقة دائما كنت أقول لهم هذا اختلاف وليس خلاف.
2: من المخول اليوم في إيران لاتخاذ قرار من هذا النوع؟ السلم والحرب.
3: هنا المشكلة، هناك جهة سياسية، شوفي يعني كما ذكرنا هناك إصلاحي ومحافظ، المحافظ الذي يقول الموت المطلق لأمريكا، الشيطان الأكبر، الأمور كلها التي كنتم تسمعوها، العمل المطلق في المحور. الإصلاحي كان يقول هذا جيد ما أنجزتوه خلال السنوات الماضية، علينا أن نستثمر هذا الإنجاز من خلال تغيير السياسة مع هؤلاء الذين عرفوا قوة إيران. المحافظ كان متشدد، لا يمكن التفاهم معهم. حينما أتت الضربة وضرب فوردو وضربت إيران توحد الشارع في الأرض، لم يكن هناك إصلاحي ومحافظ، الجميع على قلب رجل واحد الموت لأمريكا. بعد ما استشهد السيد واغنر خامنئي هنا عاد الانقسام، أن لا يمكن، لأنه المتشددين قالوها صراحة قبل عمان، قالوا سوف نقصف وأنتم في عمان، قلنا مستحيل، هذا قرار أممي وهناك لجان أممية والعماني موجود وجهات غربية موجودة والكل يراقب، مستحيل أن يحصل، وما قالوا حصل. من هذا المنطلق تم اتخاذ القرار بعزل الدولة، رئاسة الجمهورية، الوزارة الخارجية، الجميع أخرجوهم في الخارج، لدرجة أن وصلت مع دكتور بسكيان طلع وقال نحن لم ننسق ضربة الخليج، لم نعرف، واعتذر كما سمعته. دكتور عرقجي قال نحن لا نعرف ما الذي الإجراء العسكري يؤخذ. الآن هناك حكم عرفي في إيران بناء على العمل الأمريكي، عليك يا ترامب أن تتحمل كل من سيأتي من هؤلاء المتشددين، لأني أنا كنت متعاون معك على الطاولة وأنت أجبرتنا أن ندخل في هذا النفق الذي أنذرناك، نحن وأنت لن نخرج منه بسهولة، وأنت دخلت فيه فعليك أن تتحملها. اليوم القرار يؤخذ بمصلحة الدولة بناء على موضوع الإجراءات والتجارب الماضية التي لا يمكن أن نصدق الأمريكي فيها. كيف سيقدم واشنطن قربان ليغسل وجهه الأسود أمام الشعب الإيراني؟ والله أنا لا أعرف كم حجم القربان ومن أين سيبدأ.
2: طيب.
3: لذلك أنا مقترحي كان الذي أتوقعه،
2: نعم،
3: أنه من الممكن واشنطن أن تبدأ في لبنان. ليش في لبنان؟ أمريكا تراقب بأن إيران وضعت العقدة في هرمز إنهاء الحرب في لبنان. طيب كأمريكي مستثمر تكلم عنه الدكتور خطار، أنا دائما أقول عنهم الأمريكان العقلاء بعيدين عن السلاح الذين يخافوا من الحرب، المستثمرين هؤلاء قالوها إن دخلنا في استثمار في لبنان وحسننا علاقتنا مع لبنان وأبعدنا الإسرائيلي وعاد الاستثمار، يعني شيء مشابه ل92 حينما أتى الرئيس الحريري وبدأ الاستثمار وفتحت لربما في هذه الرياحة ممكن أن نفتح باب للتفاوض مع طهران كوننا قدمنا شيء حسن في لبنان. هذا المدخل والمخرج الوحيد لواشنطن إن كان فعلا يريد حسن نية ويخرج، وإلا سنبقى في دائرة الحرب لن تنتهي.
2: طيب دكتور خطر، ما رأيك بهذا الطرح؟ وما هو الرد، ما هو برأيك الرد الذي تنتظره أمريكا اليوم من إيران؟
4: هو بالفعل خلال الساعات الأولى من الجولة الأولى في إسلام أباد رفض الجانب الإيراني أي بدء في المفاوضات قبل شمول لبنان أو حزب الله تحديدا بقرار وقف إطلاق النار. إذن من الناحية العملية يمكن أن يفهم هذا الإصرار الأمريكي على المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية ليست فقط محاولة لفصل المسارات، بل ربما لنوع من إيجاد بدائل من أجل إيجاد فرص للخروج من هذا المعترك. هذا صحيح. أما بالنسبة لجواب إيران، بناء على كلام الرئيس الإيراني بالأمس مسعود الشكان، إنه التقى بالمرشد الأعلى لمدة 2.5 ساعة، لم نعلم بالضبط موعد ذلك، لكن تقديري وحسب فهمي للأدبيات في إيران، إذا لم يكن هناك من بيان مشترك، يعني ليس هناك من ضوء أخضر من المرشد الأعلى لأي ليونة أو لأي مساومة مع واشنطن حتى إشعار آخر.
2: دكتور خطر أبو دياب المستشار السياسي لمونتي كارلو الدولية، شكرا جزيلا لك، والشكر الجزيل موصول للدكتور هادي دلول المستشار في القانون الدولي والفيزياء النووية. شكرا لكما.

0: مونتي كارلو الدولية.
1: السادسة صباحا في باريس. نشرة إخبارية جديدة أعدتها وتقدمها رولا أبي حيدر،
2: ونستهلها بالعناوين. الحرس الثوري يهدد بمهاجمة مواقع أمريكية في ظل انتظار ترامب لرد طهران على مقترحه. 9 قتلى بضربات إسرائيلية في جنوب لبنان وغارات جنوب بيروت. بوتين يقول إن حرب أوكرانيا تقترب من نهايتها وينتقد دعم الغرب لكييف. في نشرة السادسة أيضاً، خارطة طريق بين الجزائر وباريس لتكثيف التعاون الأمني والدفاعي.
0: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
2: في التفاصيل، وفي موازاة هدوء نسبي في مضيق هرمز، هدد الحرس الثوري الإيراني باستهداف مواقع أمريكية إذا هوجمت ناقلات النفط الإيرانية، في حين لا تزال واشنطن تنتظر رد طهران على مقترحها الأخير للتفاوض. المزيد مع لميز زين الدين.
3: قيادة بحرية الحرس الثوري الإيراني هددت باستهداف المراكز الأمريكية في المنطقة، كما السفن التي وصفتها بالمعادية، رداً على أي هجوم يستهدف ناقلات النفط والسفن التجارية الإيرانية، بحسب ما أعلنت وكالات الأنباء الرسمية. التصريح الإيراني يأتي غداة هجمات أمريكية على ناقلتين إيرانيتين في خليج عمان. في الموازاة، أعلنت الولايات المتحدة أنها لا تزال تترقب رد الجمهورية الإسلامية على مقترح واشنطن، لكن أي رد من إيران لم يعلن بعد. من جهته، وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي شكك في اتصال هاتفي مع نظيره التركي هاكان فيدان في جدية واشنطن في التوصل إلى تسوية، خصوصا بعد اشتباكات مضيق هرمز. وفي هذا السياق، اتهم مسؤولون إيرانيون واشنطن بانتهاك وقف إطلاق النار الساري منذ 8 نيسان/أبريل من خلال استهدافها ناقلات النفط وعرقلة الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب.
2: إيران تشكك إذن بجدية الولايات المتحدة في التوصل إلى تسوية دبلوماسية لإنهاء الحرب، مع مواصلتها إعداد ردها على المقترح الذي تقدمت به واشنطن، وفي ظل وقف لإطلاق النار خرقه الطرفان على مدى اليومين الماضيين في مضيق هرمز. فأي رد تنتظره إدارة الرئيس ترامب من الجمهورية الإسلامية؟ سؤال طرحته مونتي كارلو الدولية على الدكتور حسن منيمني، الأستاذ في معهد الشرق الأوسط في واشنطن. نستمع إليه مجيبا على سؤال لنضال شقير.
4: لا تبدو هذه المفاوضات جدية، لأن التوقعات الأمريكية لا تزال إلى اليوم الاستسلام غير المشروط من الجانب الإيراني، وإن فقط في الموضوع المطروح اليوم، أي الموضوع النووي. أي أنه ليس أن الولايات المتحدة قد تراجعت في النقاط الأخرى، ولكنها تبتدئ بالموضوع النووي وتطلب فعليا من إيران رد إيجابي على مطالبها في الموضوع النووي، فيما أن إيران تتصرف وكأنها هي في موقع منتصر. إذن ليس هناك من قاعدة مشتركة. ما الذي نستطيع أن نتوقعه من الرد الإيراني؟ هو بأن الرد الإيراني سيحاول الاكتفاء بالتركيز على ضرورة رفع الحصار مقابل فتح مضيق هرمز من الجانب الإيراني، مع إصرار إيراني على تحصيل الرسوم من هذا المرور. إذن لسنا أمام طرفين حاضرين للتفاوض، حاضرين للتنازل، وبالتالي قد نشهد جولات إضافية من هذا التبادل العبثي، ولكنه بالفعل عبثي.
2: حسن منيمني، الأستاذ في معهد الشرق الأوسط في واشنطن. هذا وبحث وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو خلال اجتماعه مع رئيس وزراء قطر محمد بن عبد الرحمن الثاني بالأمس مسألة تعزيز الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، وفق ما أفادت الخارجية الأمريكية. وفي لبنان، قتل 9 أشخاص على الأقل بضربات إسرائيلية في الجنوب مع شن الدولة العبرية غارات جنوبي بيروت خارج معاقل حزب الله. الجيش الإسرائيلي وسع رقعة استهدافاته قبيل انطلاق المفاوضات المرتقبة الأسبوع المقبل، ما رفع من حصيلة القتلى والجرحى، كما تنقل من جنوب لبنان مراسلتنا فالنتينا سمعان.
5: في يوم من أكثر الأيام دموية منذ وقف إطلاق النار، قتل ما لا يقل عن 20 شخصاً وأصيب العشرات في أكثر من 100 غارة على بلدات جنوبية عدة في مختلف الأقضية كانت أعنفها على السكسكي شمال الليطاني، أوقعت في حصيلة أولية 7 قتلى و15 جريحاً، وأعمقها وصلت إلى الأوتوستراد الساحلي الذي يربط صيدا ببيروت في المنطقة الواقعة بين السعديات والدمور، وأوقعت 3 قتلى. عمليات التفجير شملت منازل بلدات عيترون، ميس الجبل وبليدة، فيما تقدم الجيش الإسرائيلي وآلياته كان باتجاه محور حدات أرشاف، وفيما ركز الجيش الإسرائيلي على المسيرات في ملاحقة السيارات والدراجات النارية لاستهدافها، لا يزال حزب الله يعتمد بشكل أساسي على المحلقات الانقضاضية في استهداف تجمعات الجنود الإسرائيليين والدبابات والآليات في بلدات الخط الأصفر. فالنتينا سمعان، جنوب لبنان، مونتي كارلو الدولية.
2: وفيما تجري إسرائيل مفاوضات مع لبنان تحت النار، رغم اتفاقية وقف إطلاق النار، تتهيأ لاحتمال انهيار المفاوضات الأمريكية الإيرانية وإمكان العودة للقتال على جبهة إيران، تزامنا ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مصادر مطلعة من بينهم مسؤولون أمريكيون أن إسرائيل أنشأت موقعا عسكريا سريا في صحراء العراق لدعم حملتها الجوية على إيران، وشنت غارات جوية على قوات عراقية كادت أن تكتشف الموقع في بداية الحرب. وفي العراق ذكرت معلومات الإطار الشيعي أكبر تكتل سياسي في البلاد عن وجود اتفاق مع رئيس الوزراء المكلف علي الزيدي لحل ونزع سلاح الفصائل العراقية. مزيد من المعلومات والتفاصيل مع مراسلنا في بغداد باسل محمد.
6: معلومات الإطار الشيعي تحدثت عن اتفاق مع رئيس الوزراء العراقي المكلف علي الزيدي لتشكيل لجنة موسعة مهمتها إدارة خطة حل ونزع سلاح الفصائل العراقية المسلحة. اللجنة ستكون مكونة من مستشارية الأمن القومي والمخابرات ووزارتي الداخلية والدفاع وهيئة الحشد الشعبي. خطة حل ونزع سلاح الفصائل العراقية ستقتصر على 5 فصائل تمثل تنسيقية المقاومة الإسلامية العراقية المدعومة من إيران، وهي حزب الله وحركة النجباء وكتائب سيد الشهداء وكتائب بالإمام علي وحركة أولياء الله الأوفياء. ولن تشمل الخطة حل ونزع سلاح هيئة الحشد الشعبي لكونها جزءا من منظومة الدفاع الرسمية العراقية وتستند إلى قانون مشرع من البرلمان. ائتلاف الزعيم السياسي الشيعي نور المالكي ربط بين عمل لجنة حل ونزع سلاح الفصائل وبين إبرام تسوية إيرانية أمريكية دائمة، ويعد نزع سلاح الفصائل أهم مطلب أمريكي من رئيس الوزراء العراقي الجديد. باسل محمد، بغداد، مونتي كارلو الدولية.
2: التطورات المتسارعة في الشرق الأوسط كانت محور قمة مصرية فرنسية بالأمس، حيث التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بنظيره المصري عبد الفتاح السيسي في الإسكندرية. واعتبر ماكرون أثناء افتتاحه حرم جامعة سنغور في مدينة الإسكندرية بشمال مصر إلى جانب الرئيس المصري، اعتبر أن اللغة الفرنسية تلعب دورا في توحيد القارة الإفريقية. مستجاب عبد الله من القاهرة.
7: تركزت مباحثات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي في الإسكندرية على أبرز ملفات المنطقة، وفي مقدمتها تطورات الوضع في قطاع غزة، حيث جرى التأكيد على أهمية تثبيت وقف إطلاق النار وضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية في ظل تفاقم الأزمة، إلى جانب بحث التوترات السياسية والأمنية في لبنان. وأكد السيسي استمرار جهود مصر في الوساطة مع التشديد على موقفها الثابت الرافض للمساس بسيادة الدول العربية. من جانبه أشاد الرئيس الفرنسي بالدور المصري في تهدئة الأوضاع، معرباً عن تطلع باريس إلى تسوية سياسية للأزمة الراهنة بما يسهم في استعادة الاستقرار في الشرق الأوسط، فضلاً عن رغبته في توسيع التعاون الاقتصادي مع مصر. وحملت الزيارة أيضاً بعداً ثقافياً، حيث شدد ماكرون خلال افتتاح حرم جديد بجامعة سنغور على دور اللغة الفرنسية كجسر للتواصل داخل القارة الأفريقية متعددة اللغات. مستجاب عبد الله، القاهرة، مونت كارلو الدولية.
2: ويتوجه ماكرون بعد مصر إلى كينيا للمشاركة في القمة الفرنسية الإفريقية التي تعقد للمرة الأولى في بلد ناطق بالإنجليزية. أجرى الرئيس السوري أحمد الشرع تعديلا وزاريا شمل عددا من الوزراء والمسؤولين من بينهم شقيقة، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية. وتضمنت التعيينات الجديدة التي نشرتها وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا تعيين محافظ حمص السابق عبد الرحمن بدر الدين الأعمى أمينا عاما لرئاسة الجمهورية خلفا لماهر الشرع شقيق الرئيس. أنتم دائما في الاستماع إلى نشرة السادسة صباحا من مونتي كارلو الدولية. في الشأن الروسي الأوكراني، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الحرب في أوكرانيا تقترب من نهايتها، وانتقد الدعم الغربي لكييف فيما شهد اليوم الأول من وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة اتهامات متبادلة بانتهاكه. مراد أحمد مراسل مونتي كارلو الدولية من موسكو.
8: كشف الرئيس فلاديمير بوتين أن الصراع الأوكراني يقترب من نهايته، وأنه لا يستبعد عقد لقاء مع زيلينسكي في دولة ثالثة، مؤكدا أن هذا اللقاء سيكون نهاية المفاوضات وليس في بدايتها، وفي حال الوصول إلى اتفاق سلام نهائي. بوتين اعتبر أن أي

0: عبد المجيد تبون خارطة طريق تهدف إلى تكثيف التعاون بين البلدين، خصوصا في مجالي الأمن والدفاع بعد نحو عامين من أزمة دبلوماسية عميقة. لميس زين الدين.
1: وزيرة الجيوش الفرنسية أليس غوفو قالت إنها ناقشت مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مسارات تتيح تحقيق مصالح مشتركة بين البلدين، إلى جانب التعاون في مجال الأمن والدفاع في أفريقيا وخارجها أيضا. النقاش تطرق إلى التعاون في مجال الهجرة، إذ أكدت غوفو مجددا أن فرنسا تثمن استئناف هذا التعاون. وعلى صعيد الذاكرة، اتفق الطرفان على استئناف أعمال اللجنة المشتركة للمؤرخين التي تضم 5 مؤرخين فرنسيين و5 مؤرخين جزائريين، وقد أنشئت في صيف 2022 بمناسبة زيارة الرئيس ماكرون للجزائر، لكنها لم تعد تجتمع منذ ربيع 2024. وعقب لقائها مع الرئيس الجزائري، أعلنت الوزيرة الفرنسية أن الصحفي الرياضي الفرنسي كريستوف غليز المسجون في الجزائر منذ ما يقرب من عام سيتلقى خلال الأيام المقبلة زيارة قنصلية هي الأولى منذ توقيفه، مناشدة الرئيس تبون إعادة غليز المحكوم بالسجن 7 سنوات إلى فرنسا.
0: قتل 69 شخصا على الأقل، معظمهم مدنيون بأيدي مسلحين على الصلة بميليشيا كوديكو في شمال شرق الكونغو الديمقراطية، وفق ما أفادت مصادر أمنية ومحلية. بهذا الخبر نصل إلى ختام النشرة، عودة للتذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. الحرس الثوري يهدد بمهاجمة مواقع أمريكية في ظل انتظار ترامب لرد طهران على مقترحه. 9 قتلى بضربات إسرائيلية في جنوب لبنان وغارات جنوب بيروت. بوتين يقول إن حرب أوكرانيا تقترب من نهايتها وينتقد دعم الغرب لكييف. خارطة طريق بين الجزائر وباريس لتكثيف التعاون الأمني والدفاعي.
2: شكرا لك رولا.
3: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس
0: من باريس، تبدأ هذه المرة أحوال الطقس.
2: وهو كذلك رولا، أجواء غائمة في العاصمة الفرنسية، زخات أمطار مرتقبة، درجة الحرارة تصل إلى 18 درجة مئوية. طقس غائم تماما في لندن مع 15 درجة مئوية، 20 درجة مئوية في برلين. في روما أجواء غائمة جزئيا مع رياح تقدر سرعتها ب 50 كيلومتر في الساعة، درجة الحرارة تصل إلى 22 درجة مئوية. وفي مدريد الطقس غائم مع تساقط للأمطار، درجة الحرارة تصل إلى 15 درجة مئوية.
0: مأزق روسيا.
2: خبر وتحليل بقلم وصوت عادل الطيفي.
4: أحيت روسيا أمس السبت الذكرى 80 لانتصار الاتحاد السوفيتي على ألمانيا النازية في أجواء استثنائية ضغط عليها إجراءات أمنية مشددة غير مسبوقة، فيما بدأ تراجع واضح في الاهتمام الشعبي بالحدث، وقلصت السلطات مراسم الاحتفال بشكل لافت متحججة بتهديدات هجوم إوكراني محتمل، بينما كشفت تقارير صحفية أمريكية أن المسؤولين يساورهم القلق على سلامة الرئيس بوتين شخصيا. وفي المشهد ذاته تتصاعد موجة القلق في الشارع الروسي من مآلات الحرب على أوكرانيا التي باتت تداعياتها الاقتصادية تثقل كاهل المواطن الروسي يوما بعد يوم. ما من شك في أن وضع روسيا اليوم كما تكشف عنه خلفيات تقليص الاحتفالات الرسمية بعيد النصر مرتبط في جانب أول منه بالحرب على أوكرانيا. فالواضح أن استمرار الحرب منذ 4 سنوات قد أسقط بشكل نهائي سردية فلاديمير بوتين التي باعت للرأي العام الروسي فكرة العملية الخاصة في أوكرانيا لمدة محدودة، كما سقطت سردية العملية الخاصة بسبب بقاء وضعية الجبهة على حالها منذ سنة تقريبا. بل ربما تغيرت المعادلة من خلال استعادة الطرف الأوكراني للمبادرة الميدانية واسترجاع بعض الجيوب. وبالرغم من الحصار الإعلامي حول ما يحدث على الجبهة، فلم يعد لبوتين ما يقدمه من نتائج وانتصارات في هذه الحرب تعزز من صورته كحاكم قوي ناجح، مما وسع من دائرة الشك حول جدواها. اليوم تجد روسيا نفسها في وضعية حرجة جراء هذه الحرب، فالتوقف الجيش الروسي عن التقدم بل وتراجعه النسبي في بعض الأحيان يكشف عن عجزه على تعزيز الجبهة بالجنود بسبب كثرة خسائره البشرية وبسبب صعوبة فتح باب التطوع من جديد أو الإعلان رسميا عن حملة تجنيد في ظل قلة حماسة الرأي العام خاصة من الشباب، وفي ظل عدم القدرة على مواصلة تمويل خيار التجنيد بمقابل سواء من الداخل الروسي أو من الخارج. إن عودة شبح التجنيد يحول الحرب من قضية تهم

0: السلطة وبوتين في إطار عملية خاصة بعيدة جغرافيا إلى قضية مجتمع وعائلات قد تفقد أبنائها، ويعني ذلك انتقال الحرب إلى الداخل المجتمع الروسي بالرغم من الحصار الإعلامي. وقد عززت الضربات الأوكرانية داخل التراب الروسي في الأشهر الأخيرة من هذا التحول من حرب خارجية إلى معاناة داخلية روسية. أما على المستوى الاقتصادي وبالرغم من الاستفادة من الارتفاع الظرفي لأسعار النفط المرتبط بالحرب على إيران، فإن روسيا باقتصادها الهش وماليتها المحدودة بسبب العقوبات لم تعد قادرة على تمويل حرب أرادها شخص، حرب أرادها بوتين لإحكام قبضته على الحكم، لكن قد تتحول إلى سبب رئيسي لإضعافه.
1: قراءة في المواقع والصحف العربية الصادرة اليوم، معك محمد بوشيبة. صحيفة العربي اللندنية عنونت: ماكرون في مصر ضمن جولة إفريقية لبحث تداعيات حرب إيران.
2: نعم رولا، أفادت صحيفة العرب اللندنية أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أجريا لقاء تناول تطورات القضايا الإقليمية والتوترات في المنطقة وانعكاساتها على سلاسل الإمداد وحركة التجارة والنقل. وتابعت الصحيفة أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وصل إلى مدينة الإسكندرية في مستهل جولة إفريقية تتضمن مباحثات موسعة حول أبرز أزمات الشرق الأوسط وفي مقدمتها التوتر المرتبط بالحرب على إيران والتصعيد القائم في لبنان إلى جانب تطورات الأوضاع في غزة وسوريا والسودان وليبيا، فضلا عن مناقشة ملفات التعاون والعلاقات الثنائية مع مصر. وترى الصحيفة أن الرئيس الفرنسي يعول على استرجاع نفوذ بلاده في القارة السمراء من خلال التعاون مع مصر التي تمتلك أوراقا قوية سواء على الساحة السودانية أو الليبية.
1: في صحيفة اللواء اللبنانية: الخلاف اللبناني الإسرائيلي حول المطالب على حاله، واشنطن حاضرة للتدخل.
2: ترك كارول سلوم في صحيفة اللواء أنه يصعب على الكثيرين تحديد توصيف دقيق للمشهد الراهن في لبنان في ظل انقسام العمودي حول خيارات أساسية، أولها التفاوض وثانيها التطبيق الجدي لقرار بسط سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، وما يندرج في هذا الإطار من عنوان واحد وهو وجود قوى مسلحة شرعية في البلاد. وفيما يرى البعض، تضيف الكاتبة أن الواقع الحالي معقد في سياق عدم إنضاج الموقف الداخلي الموحد من المفاوضات المباشرة، وهو ما عكسته آراء القوى السياسية من حزب الله وحركة أمل ومن يدور في فلكهما. في المقابل، فإن الغالبية من القوى الأخرى تدعم توجهات رئيس الجمهورية اللبنانية في التفاوض. وأوضحت الكاتبة أن الأولوية الرسمية تبقى تثبيت وقف إطلاق النار قبل البدء بمناقشة تفاصيل أخرى، وهذه المسألة تتكرر في الاجتماعات التمهيدية بين لبنان وإسرائيل في واشنطن لا سيما على لسان السفيرة، في حين أن الجانب الإسرائيلي مدعوما من الجانب الأمريكي يريد العمل على نزع سلاح حزب الله وسيتذرع بموضوع إزالة الخطر من أجل مواصلة الضربات.
1: نقرأ في صحيفة الخليج الإماراتية: الحرب وإعادة تعريف النظام الإقليمي.
2: اعتبرت افتتاحية صحيفة الخليج الإماراتية أن الحرب الإيرانية وضعت منطقتنا ونظامنا الإقليمي أمام مشهد غير مسبوق في تاريخ المنطقة والعالم، وكشفت عمق وحدة المشكلات والأزمات التي كانت موجودة لكنها كانت مضبوطة وفق تفاهمات الحد الأدنى في كثير من الأحيان. وقد كشفت أيضا أن فكرة النظام الإقليمي وصلت إلى مأزق كبير، وهذه الفكرة التي تنطوي على مجموعة من العلاقات بين الدول بما فيها المعاهدات والاتفاقات وآليات تحقيق المصالح الاقتصادية والتجارية وسبل التعاون الأمني بين المؤسسات المعنية. وهذه كلها اليوم تقول الافتتاحية في أسوأ حال لها عبر تاريخ المنطقة، خصوصا أن المعنيين بالمشهد الحالي هم معظم دول العالم التي تأثرت بهذه الحرب بعد ارتفاع أسعار النفط وإغلاق مضيق هرمز وحالة عدم اليقين بما ستؤول إليه الأوضاع في ضوء غياب إجابة واضحة عن سؤال عودة الحرب مرة أخرى في حال بقي الوصول إلى اتفاق بين واشنطن وطهران متعذرا.
1: ولاية الفقيه: حين تحول الأيديولوجيا إلى تهديد لأمن الدول، عنوان في صحيفة الأيام البحرينية.
2: تقول تمام أبو صافي إنه من أخطر الأخطاء التي يمكن أن تقع فيها أي دولة أن تتعامل مع الأيديولوجيا العابرة للحدود باعتبارها مجرد تنوع ديني أو اختلاف مذهبي، بينما هي في حقيقتها مشاريع سياسية منظمة تمتلك عقيدة ولا تتجاوز حدود الوطن وترتبط بجهات خارجية ترى في الدولة الوطنية خصما يجب اختراقه أو إضعافه أو السيطرة عليه. وما أعلنت عليه وزارة الداخلية البحرينية تضيف الكاتبة بالكشف عن تنظيم مرتبط بالحرس الثوري الإيراني وفكر ولاية الفقيه ليس مجرد قضية أمنية عابرة، بل جرس إنذار سياسي وفكري وأمني بالغ الأهمية. ويؤكد أن البحرين لا تواجه فقط أفرادا خالفوا القانون، بل تواجه فكرا منظما يحمل مشروعا سياسيا يرتبط بمرجعية خارج الدولة ويتجاوز مفهوم المواطنة والسيادة الوطنية.
1: شكرا لك محمد بوشيبة.
3: أعرب عراقيون عن قلقهم من انجرار العراق إلى الحرب ضد إيران، داعين الحكومة إلى تبني مبادرة للسلام.
1: الريبورتاج أحمد فضل من بغداد.
4: ما إن بدأت الحرب ضد إيران حتى بدت تداعياتها جلية على العراق. اقتصاديا ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي. أمنيا تعرضت ناحية جرف النصر التي تضم منشآت عسكرية تابعة للحشد الشعبي جنوب غرب بغداد إلى قصف أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من المنتسبين. تلك التداعيات يرى المواطنون أنها وضعت العراق في قلب العاصفة.
5: احنا في العراق وضعنا مرتبط جدا بوضع المنطقة، أي توتر يصير أي مشكلة بالمنطقة تنعكس علينا سلبا تأكيد. جربنا هذا الشيء سابقا وجربنا اليوم، يعني صباح اليوم بس صارت الهجمة على إيران قبل إسرائيل وأمريكا ارتفع عندنا سعر الصرف إلى 156,000، وهذا أكبر مؤشر. إحنا بالنهاية كسب المواطنين الموظفين العاديين تأثر علينا بشكل فعلي.
6: أي بلد من بلدان الجوار يصير بأزمة كانت تأثر علينا، هاي سوريا مثلا وغيرها وغيرها. واحنا بالعراق ما عندنا دفاع جوي، ما عندنا يعني دولة تتحمل هيك أزمة إقليمية. هم علاقاتنا احنا ويا إيران، نستورد من عندهم مواد غذائية وغاز، فإذا صار حرب ضربت مصانع الغاز الإيرانية احنا نتأثر 100%.
4: وعلى الصعيد السياسي، نقل مسؤول أمني رفيع المستوى لم يعلن عن هويته رسالة إلى العراق مفادها التأكيد على عدم اشتراك الفصائل المسلحة في الحرب ضد إيران لضمان بقائها بعيدا عن هذا الصراع. هذه الرسالة دعمت مخاوف الشعب العراقي من زج العراق في حرب هو في غنى عنها.
7: نتمنى والله يعني من العراق مرة ما ينجرب هذه الحرب، لأن كافي يعني هذا البلد عانى وشاف الويل. ليش دائما احنا بكل الحروب مشاركين؟ يا ريت لو نكون يعني هالمرة يكون هو يعني وسيط أو يكون من عنده مبادرات سلام لإيقاف هذه الحرب بدل ما أننا نخرط بيها.
8: بالتأكيد سؤال الحرب لها انعكاس سلبي على العراق من ناحية أمنية، وهي تأكيد على كل التصريحات الأمريكية والرسائل في الفترة الأخيرة أن الحكومة العراقية لازم تضبط الفصائل المسلحة لأن تصعيد قادم الشرق الأوسط وهذا اللي صار. إضافة أن إحنا بالدقائق الأخيرة سمعنا أنه انضربت عندنا أهداف في العراق منطقة جرف الصخر، وهذا شيء يعني تبعاته خطيرة جدا على العراق.
4: ويواجه العراق أزمة اقتصادية أثرت على حياة المواطنين بشكل ملحوظ وسط توقعات بتفاقم تلك الأزمة بسبب بدء الحرب ضد إيران وما تحمله من تبعات على الاقتصاد العالمي. أحمد فاضل، بغداد، مونتي كارلو الدولية.
9: كافي شو، برنامج الصباح على مونتي كارلو الدولية، يجمع الخبر المفيد والتسلية في فقرات عديدة. موسيقى، رياضة، أبراج، مدونة اليوم، مذاقات من العالم، لقاءات فنية وثقافية، تنمية ذاتية من أجل حياة أفضل، بالإضافة إلى الأخبار عند رأس الساعة. كافي شو كل يوم من 8 وحتى 11 صباحاً بتوقيت فرنسا على مونتي كارلو الدولية. مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم.

0: تحية صباحية من مونت كارلو الدولية، ومستمرون بتقديم فقرتنا المتنوعة.
1: موجز إخباري بعد قليل مع زميلة لميس زين الدين، بعد ذلك نشرة اقتصادية مع المراسل الاقتصادي لمونت كارلو الدولية في منطقة الخليج زياد الطحش.
0: ثم تأتي أخبار الاستهلاك والتسوق، ماذا اخترت لنا يا رضا من مواضيع اليوم؟
1: نعم رولا، إيران موجة تضخم غير مسبوقة تثقل كاهل المواطنين، والبنك الدولي يرفع تمويل مصر إلى 800 مليون دولار.
0: في النشرة الرياضية صدام صديق يحدثنا عن الكرة الأوروبية ونتائج الجولات في ألمانيا وإيطاليا قبل أن نتوقف مع روب صبح، وهي تتساءل في مدونة اليوم هل تتصارع الحروف؟
1: ولكم موعد في ختام هذه الساعة مع عراب الحظوظ إبراهيم حزبون في فقرة الأبراج.
0: ولمن فته الاستماع إلى نشراتنا وفقراتنا الصباحية بإمكانه زيارة موقعنا الإلكتروني amsi-dwalia.com.

0: السادسة والنصف صباحا في باريس.
1: موجز لأهم وآخر الأخبار أعدته وتقدمه لميس زين الدين، إليك لميس.
2: شكرا رضا، أهلا بكم مستمعينا. هدد الحرس الثوري الإيراني باستهداف مواقع أمريكية إذا هوجمت ناقلات النفط الإيرانية حسبما أفادت وسائل إعلام رسمية. يأتي ذلك بينما لا تزال واشنطن تنتظر رد طهران على مقترحها الأخير للتفاوض. من جهتها إيران لم تعلن أي رد رسمي، في حين شكك وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي في اتصال هاتفي مع نظيره التركي هاكان فيدان في جدية واشنطن في التوصل إلى تسوية. إلى لبنان، حيث قتل 9 أشخاص على الأقل بضربات إسرائيلية في جنوب البلاد جراء شن إسرائيل غارات جنوب بيروت خارج معاقل حزب الله وفق الإعلام الرسمي اللبناني. هذا وأعلن حزب الله إطلاق مسيرة انقضاضية على تجمع لجنود في شمال إسرائيل، مشيرا إلى أن ذلك يأتي ردا على مواصلة الدولة العبرية ضرباتها في لبنان. من جهته قال الجيش الإسرائيلي إن مسيرات مفخخة أطلقت باتجاه إسرائيل، تسببت إحداها بإصابة جندي احتياط في جيش الدفاع بجروح خطيرة، كما أصيب ضابط احتياط وجندي آخر بجروح متوسطة. ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن إسرائيل أنشأت موقعا عسكريا سريا في صحراء العراق لدعم حملتها الجوية على إيران، مشيرة إلى أن إسرائيل أنشأت هذه القاعدة التي كانت تضم قوات خاصة ومركزا لوجستيا لسلاح الجو الإسرائيلي قبيل اندلاع الحرب بعلم من الولايات المتحدة، وتضمنت القاعدة أيضا فرق بحث وإنقاذ للمساعدة في حال سقوط أي طيارين إسرائيليين. وأوضحت الصحيفة أنه لم يتم تنفيذ مهام من هذا النوع حتى الآن. في شأن مرتبط بغزة، أعلنت الخارجية الإسرائيلية أنه تم ترحيل 2 من الناشطين كانا ضمن أسطول بحري متجه إلى غزة. إلى سوريا، حيث أجرى الرئيس أحمد الشرع تعديلا وزاريا شمل عددا من الوزراء والمسؤولين من بينهم شقيقه وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية. خلال زيارة لمدينة الإسكندرية في شمال مصر، أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون محادثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين وأبرز القضايا الإقليمية والدولية الراهنة. الرئيسان افتتحا حرم جامعة سانغور في المدينة، حيث اعتبر ماكرون أن اللغة الفرنسية تلعب دورا في توحيد القارة الإفريقية. في شأن العلاقات الفرنسية الجزائرية، وضعت الوزيرة المنتدبة لدى وزيرة الجيوش الفرنسية أليس غوفو والرئيس الجزائري عبد المجيد طبون خارطة الطريق تهدف إلى تكثيف التعاون بين البلدين. نهاية الموجز.
3: استطلاع للمستثمرين يتوقع استمرار اضطرابات مضيق هرمز حتى النصف الثاني من العام. للمزيد عن هذا الموضوع ينضم إلينا مستشار مونتي كارلو الدولية للشؤون الاقتصادية الخليجية زياد الطحش. كيف يرى المستثمرون تطورات مضيق هرمز وانعكاساتها على أسواق النفط والقطاع المالي زياد؟
4: في استطلاع للرأي أجراه مصرف جولدمان ساكس الأمريكي، تبين أن غالبية المستثمرين باتوا أكثر قناعة بأن اضطرابات الشحن في مضيق هرمز ستستمر حتى النصف الثاني من هذا العام. كما توقع 43% من المشاركين ألا تعود حركة الشحن في المضيق إلى طبيعتها قبل أغسطس آب المقبل، وذلك في أعقاب تعثر محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران. الاستطلاع أظهر أيضا أن ثلث المشاركين يتوقعون أن ينهي سعر خام برنت العام الحالي ضمن نطاق يتراوح بين 80 و90 دولارا للبرميل في حال إعادة فتح المضيق. ومع ذلك قد تبدو هذه التقديرات متحفظة نسبيا، إذ يرجح أن تستمر تداعيات الحرب على أسعار النفط لأشهر عدة حتى بعد إعادة فتح الممر المائي. في السياق نفسه، قال المصرف الأمريكي إن مخزونات النفط العالمية تقترب من أدنى مستوياتها في 8 سنوات، حيث تتعرض لاستنزاف سريع يثير القلق في ظل ضعف الإمدادات عبر مضيق هرمز، مشيرا إلى أن إجمالي المخزونات يكفي لتغطية 98 يوما من الطلب العالمي بحلول نهاية الشهر الجاري. أما فيما يتعلق بالقطاع المالي، تعد المخاطر الجيوسياسية وصدمة أسعار النفط من أبرز مصادر القلق لدى المستثمرين، إذ إن اضطراب سلاسل الإمداد ونقص السلع الأولية يؤديان إلى ارتفاع التضخم، مما قد يدفع البنوك المركزية إلى تجديد السياسة النقدية أو على الأقل الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة حتى في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي.
3: في موضوع آخر زياد، سلطنة عمان تستثمر في قطاعي المعادن والطائرات المسيرة في تركيا، ما تفاصيل هذا الاستثمار والأهمية التي يمثلها؟
4: يشكل استحواذ جهاز الاستثمار العماني على حصص في شركتي ساماش وتيكاترون التركيتين خطوة استراتيجية تستهدف تنويع الاستثمارات العمانية والدخول في قطاعات حيوية ذات قيمة مضافة عالية تشمل التعدين والتقنيات العسكرية المتقدمة. تبرز أهمية الاستثمار في شركة ساماش في تعزيز الأمن الصناعي للسلطنة عبر ضمان أولوية الحصول على مادة بنتونيت الصوديوم المستخدمة في قطاعات النفط والغاز والصناعة. كما يحمل الاستثمار في شركة تيكترون أبعادا تقنية ودفاعية، إذ يفتح المجال أمام سلطنة عمان للاستفادة من أنظمة عسكرية برية مسيرة عن بعد بما يدعم القدرات الدفاعية للبلاد. تم شراء الحصص في الشركتين التركيتين عبر الشركة التركية العمانية للاستثمار التي أسسها الصندوق العماني التركي المشترك العام الماضي برأس مال يبلغ نصف مليار دولار مناصفة، بهدف تعزيز الاستثمارات المشتركة بين البلدين. يذكر أن سلطنة عمان التي تقع موانئها النفطية الرئيسية خارج مضيق هرمز شهدت قفزة في إيراداتها بنحو 80% منذ اندلاع الحرب مع إيران، فيما تحول ميزانها المالي من عجز يعادل 7% من الناتج المحلي الإجمالي إلى فائض قدره 8%.
3: زياد الطحش، مستشار مونتي كارلو الدولية للشؤون الاقتصادية الخليجية، شكرا لك.
5: مونتي كارلو الدولية، صحة الخبر ودقة التحليل.
3: وصلنا إلى أخبار الاستهلاك والتسوق. رضا، في إيران موجة تضخم غير مسبوقة تثقل كاهل المواطنين وسط ظروف الحرب.
6: نعم، رولا، تشهد الأسواق الإيرانية ارتفاعا حدا وغير مسبوق في أسعار السلع الغذائية الأساسية، كشفت عنه بيانات رسمية صادرة عن مركز الإحصاء الإيراني، في ظل موجة تضخم متصاعدة تزيد من وطأة الأزمة المعيشية على الأسر. وتصدر الزيت النباتي الصلب قائمة السلع الأكثر ارتفاعا بنسبة بلغت 375%، تلاها الزيت السائل بنسبة 300%، ثم الأرز المستورد بنسبة 200%، فيما سجل الدجاج وبيض المزارع ارتفاعات تجاوزت 170%.
3: وما هي الأسباب الحقيقية وراء هذا الغلاء المتسارع؟
6: تتشابك عوامل عدة في تفسير هذه الأزمة، أبرزها تداعيات الحرب التي بدأت في فبراير الماضي، إذ أسفر قصف البنى التحتية عن نقص في المواد الأولية، فضلا عن ارتفاع سعر الدولار الذي انعكس مباشرة على تكاليف التعبئة والتغليف، ويضاف إلى ذلك رفع أسعار الطاقة وأجور العمال. في المقابل نفى برلمانيون إيرانيون إرجاع الأزمة إلى الحرب، مشيرين إلى دور المضاربين والوسطاء في تأجيج الأسعار. وقد تعهد الرئيس الإيراني مسعود بازجاكيان بالتصدي بحزم لظاهرة الاحتكار والغلاء غير المبرر، فيما أكد مسؤولون برلمانيون أن ما بين 80% و90% من خطوط الإنتاج المتضررة عادت إلى العمل.
3: والبنك الدولي يرفع تمويل مصر.
6: رفع البنك الدولي حزمة تمويله لمصر إلى 800 مليون دولار، مدعومة بضمان بريطاني بقيمة 200 مليون دولار إضافية، في خطوة تهدف إلى مساعدة القاهرة على امتصاص تداعيات الحرب الإقليمية ودعم خلق فرص العمل وتعزيز الاستقرار الاقتصادي. وجاء هذا الرفع من 500 مليون دولار بشروط ميسرة تشمل فائدة 6% ومدة سداد تمتد 30 عاما ضمن برنامج تمويلي ثلاثي المراحل بدأ عام 2024 ويمتد حتى 2027.
3: وهل يكفي هذا التمويل يا رضا لمعالجة الأزمة المالية المتفاقمة؟
6: يبدو أن الواقع يشير إلى عكس ذلك، إذ يقترب الدين الخارجي المصري من 164 مليار دولار مع التزامات سداد تبلغ نحو 37 مليار دولار خلال 9 أشهر فحسب. وحذر معهد التمويل الدولي من أن إعادة تمويل هذه الديون باتت أشد صعوبة وكلفة، مما يضغط على سعر الصرف والاحتياطي النقدي، ويضع الحكومة أمام خيارين، إما التقشف أو الاقتراض لسداد الديون القديمة.
5: النشرة الرياضية.
0: الكرة الأوروبية مع كلاسيكو برشلونة، ريال مدريد في إسبانيا، صراع اللقب في فرنسا وإنجلترا، وأيضا نتائج الجولات في ألمانيا وإيطاليا،
6: ونتعرف على كل هذا معك صدام صديق. صباح الخير.
7: صباح الخير. البداية بالجولة 35 من الليغا الإسبانية ومباراة الكلاسيكو بين برشلونة متصدر الترتيب العام وضيفي ريال مدريد الثاني هذا المساء 11 نقطة في صدارة، يحتاج النادي الكتالوني إلى نقطة واحدة للظفر باللقب الثاني على التوالي والتاسع والعشرين في تاريخ النادي. يدخل برشلونة المباراة من دون نجم الفريق لمين جمال الذي انتهى موسمه بسبب الإصابة بعد أن سجل 16 هدفا في 28 مباراة في الدوري. برشلونة بعد الخروج الأوروبي على يد الغريم أتلتيكو مدريد من ربع النهائي يسعى للفوز بأول الكلاسيكو في الكام نو بحلته الجديدة منذ أكثر من 3 أعوام بعد إغفال النادي لإجراءات الصيانة. البرشلونة استعاد خدمة البرازيلي رافينيا مؤخرا فيما أكد زميله الفرنسي جول كوندي قبل مباراة اليوم على قيمة الخروج بالنقاط 3 من المباراة. من جهة أكد المدرب الألماني هانزي فليك مدرب برشلونة على ضرورة العمل بذات النهج دون الكثير من التغييرات للظفر باللقاء. بالعادة لا نحتاج إلى تغيير كثير في طريقة أعدادنا للقاء، نعلم تماما ما يجب علينا فعله، لدينا الثقة والقناعة بطريقة لعبنا والأسلوب، ويجب علينا أن نبذل قصارى جهدنا على أرضية الملعب من أجل هذا النادي العريق والجماهير التي تساندنا. من جهة يدخل ريال مدريد إلى المباراة بعد استعادة خدمات النجم الفرنسي كيليان مبابي الذي شارك في تمارين الفريق للمباراة. من جهة أخرى مشارك الفرنسي تشواميني في تمارين الفريق فيما غاب القائد فيدريكو فالفيردي بسبب إصابة في الرأس تعرض لها صاحب 27 سنة بعد مشادات بينه وتشواميني داخل غرف الملابس أدت إلى نقل لاعب الأوروغواي إلى المستشفى وسيغيب عن لقاء اليوم. على إثر الشجار العنيف بين اللاعبين تم تغريم الثنائي مبلغ يصل إلى 500,000 يورو لكل لاعب وفق للتقارير. المدرب أربيلو معلقا على الحادثة:
8: اللاعبان عرضا بالفعل عن ندمهما واعترف بخطئهما وتحمل عواقب أفعالهما واعتذر للجماهير والنادي ولزملائهما ولشخصيا، وهذا يكفيني. ما لن أفعله هو تشويه سمعة لاعبي علنا، لأن لا فالفيردي ولا تشواميني يستحقوا ذلك.
7: في البطولة الإسبانية أيضا اليوم واجهت فياريال الثالث مع 16 مايوركا أتلتيكو بالباو مع 14 فالنسيا. بالأمس خسارة أتلتيكو مدريد الرابع في ترتيب العام على أرضه من 6 سيلتا فيغو بهدف الأتلتيكو الذي خرج مؤخرا من نصف نهائي الأبطال على يد أرسنال الإنجليزي الذي تأهل لمواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي حامل اللقب. البيزي يلعب على أرضه في مواجهة برسا اليوم مباراة لحساب الأسبوع قبل الأخير من البطولة في سعي لإعادة فارق 6 نقاط مع لانس المنتصر في افتتاحية الأسبوع على نانتي بهدف وحيد. لانس أمن المشاركة دور أبطال الموسم المقبل وتفصيله 3 نقاط عن البي اس جي مع مواجهة مؤجلة مع فريق العاصمة البي اس جي الذي يفتقد لخدمات المدافعين نونو مينديز وباتشو بالإضافة إلى وارن زائر أمري عن لقاء اليوم. في البطولة الفرنسية أيضا تلعب 8 مباريات في ذات التوقيت هذا المساء من الأبرز: موناكو السادس مع ضيفه الرابع ليل، ليون الثالث على أرض تولوز، مارسيليا السابع مع فريق الوافر، ورين مع ضيفي باريس اف سي، وستراسبورغ مع أنجي. في الدوري الإنجليزي ممتاز لكرة القدم الأسبوع 36 وانتصار مهم وكبير لمانشستر سيتي بالأمس على ضيفي برانتفورد ب3 أهداف دون رد عن طريق جيريمي دوكو إيرلينغ هالاند والمصري عمر مرموش. على الفوز يقترب السيتي من صدارة أرسنال بفارق 2 وفارق هدف أقل. أرسنال يلعب اليوم على أرض ويست هام الذي يقاوم من أجل البقاء في الدرجة الممتازة. ينبغي على المدفعجية الانتصار في لقاء اليوم والفوز في آخر جولتين لتأمين اللقب الأول منذ أكثر من 22 عاما. من جهة مان سيتي يملك 3 مباريات في رصيده: لقاء مؤجل مع كريستال بالاس ومواجهة بورنموث، ومن ثم يختتم الموسم على أرضه أمام أستون فيلا. بالأمس تعادل ليفربول وضيف تشيلسي بهدف لكل فريق. الليفر في المركز الرابع 59 نقطة، تشيلسي في المركز التاسع 49 نقطة. انتصار فريق بورنموث على فريق فولان بهدف والصعود لنقطة 55. تعادل للثالث مانشستر سيتي على أرض سندرلاند سلبيا في ألمانيا المرحلة 33 قبل الأخيرة مع فوز بايرن ميونخ حامل اللقب 35 بهدف على أرض فولسبورغ. البايرن الذي خرج مؤخرا من نصف نهائي الأبطال على يد باريس سان جيرمان الفرنسي. بالأمس انتصار لايبزيغ الثالث بهدفين لهدف على سان باولي، وشوتغار الرابع فاز بثلاثية على السادس ليفركوزن. في إيطاليا إنتر ميلان الذي حسم لقب البطولة انتصر بثلاثية على أرض الثامن لاتسيو. فوز أودينيزي بهدف على كاليري اليوم. قمة ميلان أتلانتا، روما مع بارما، وكوم مع فيرونا. بتنتهي أخبار رياضية إلى اللقاء.
6: السادسة وخمس واربعون دقيقة صباحا في باريس، تذكير بأبرز عناوين الأخبار معك رولا.
0: الحرس الثوري يهدد بمهاجمة مواقع أمريكية في ظل انتظار ترامب لرد طهران على مقترحه. روبيو بحث مع رئيس الوزراء القطري مسألة الأمن في الشرق الأوسط. 9 قتلى بضربات إسرائيلية في جنوب لبنان وغارات جنوب بيروت. بوتين يقول إن حرب أوكرانيا تقترب من نهايتها وينتقد دعم الغرب لكييف. خارطة طريق بين الجزائر وباريس لتكثيف التعاون الأمني والدفاعي. ستارمر يتعهد الاستماع إلى الناخبين بعد نكسة حزبه في الانتخابات المحلية.
6: إلى المدونة، مدونة اليوم مع عروب صبح،
0: والعنوان: هل تتصارع الحروف؟
9: إكس وزد جيل كبر على صوت المذياع وأوقات محددة للبث التلفزيوني، وآخر فتح عينيه على إشعارات الهاتف الذكي وبث متواصل لا نهائي. جيل تعلم الانتظار والصبر، وآخر ولد في زمن السرعة والاستعجال. في العالم العربي حيث تتشابك السياسة والاقتصاد بالتربية والبيت ويتداخل الدين بالعرف والسائد، ثم تدخل العولمة لتفرض هيمنتها، قد تبدو الفجوة بين الأجيال أكثر حدة. أبناء التحمل الصامت، نشأ جيل إكس العربي في بيوت كان الصمت فيها جزءا من التربية، المعلومة باتجاه واحد والإعلام صوت السلطة كما هو الآن. لم تكن الأسئلة مرحبا بها دائما، ولا المشاعر موضوعا للنقاش. الآباء كانوا مرجعا، والمعلم سلطة، والمجتمع حكما نهائيا. كان عليه أن يتكيف مع نقص الفرص، مع اقتصاد الحروب المتقلب، مع الأحكام العرفية والخوف السياسي غير المعلن. ربما القدرة الأساسية التي طورها لم تكن الإبداع تماما، بقدر ما كانت التحمل والتكيف للنجاة. تشير دراسات في علم الاجتماع التربوي إلى أن الأجيال التي نشأت في بيئات سلطوية أو شحيحة الموارد تطور ما يعرف بالمرونة التكيفية، أي القدرة على الاستمرار رغم غياب الدعم النفسي أو الاعتراف الاجتماعي. هذه المرونة جعلت جيل إكس العربي عملياً واقعياً، لكنه مثقل بأحلام القومية والديمقراطية تحت ظل السلطة الشمولية. أبناء التعبير والانكشاف، على النقيض ولد جيل زد في عالم مليء بالضجيج وبلا حدود أو أسرار تقريبا، كل شيء قابل للمشاركة، للمشاهدة، للمقارنة. المعلومات متاحة لكن التلاعب بها أيضا سهل، وهي من أشكال الاستهلاك اللحظي. هذا الجيل لم يتربى فقط في البيت أو المدرسة، بل في الفضاء الرقمي يتلقى أفكاره عن الهوية، الجسد، السياسة، وحتى الدين من شاشة لا تنام. تشير دراسات نفسية حديثة إلى أن جيل زد يمتلك ذكاء عاطفيا لغويا أعلى، أي قدرة أكبر على تسمية مشاعره والتحدث عنها، لكنه في الوقت ذاته أكثر عرضة للقلق والتشتت نتيجة العيش تحت ضغط المقارنة المستمرة والتقييم الرقمي. في العالم العربي وجد هذا الجيل نفسه ممزقا بين قيم تقليدية تطلب الامتثال وعالم رقمي يفتح أبواب الاختلاف على مصراعيها. جيل إكس سأل: ما الذي يجب علي فعله؟ جيل زد يسأل: لماذا أفعل هذا أصلا؟ تشير أبحاث في علم النفس الاجتماعي إلى أن الأجيال الحديثة بشكل عام تميل إلى التحقق الذاتي أكثر من الامتثال، بينما الأجيال السابقة كانت ترى الامتثال شرطا للبقاء. جيلان وجرح واحد. في العمق لا يعيش جيل إكس وجيل زد العرب صراعا بقدر ما يعيشان سوء ترجمة لبعضهما. ربما ما نحتاجه ليس المقارنة بل الإنصات المتبادل، أن يتعلم جيل الريتش والريلز من جيل الحارات والقراءة، وأن يتعلم جيل التحمل من جيل الجرأة على التساؤل والسؤال. عروب صبح.
0: أبراج
10: مونتي كارلو الدولية.
6: الأبراج وما تخبئه الأبراج مع عراب الحظوظ إبراهيم حزبون. صباح الخير إبراهيم.
11: صباح النور، أهلا وسهلا بك يا رضا.
6: مرحبا أهلين إبراهيم. هل القمر ما زال في برج الدلو أم انتقل إلى برج الحوت، وما الذي يتشكل في زوايا اليوم؟
11: نعم، القمر بعده موجود يا رضا في برج الدلو لغاية الساعة 7 إلا تلت في المساء، بعد ذلك يترك الدلو وينتقل إلى برج الحوت. أما بالنسبة للزوايا فعندي زاويتين القمر، الأولى حصلت أوردي الساعة 6:09 في الصباح، سيكستايل يعني 60 درجة مع المريخ، هاي بتعطينا حافز لمكسب مالي وبتساعدنا نحافظ على صحتنا. الزاوية الثانية جاية الساعة 8:15 بالمساء، تربيع مع أورانوس، وهي بتخلينا نشعر بالملل من أي عمل روتيني بنقوم فيه. لكن المشكلة هي مش بالزوايا، المشكلة في خلو المسار الطويل اللي ابتدى أوردي من الساعة 6:09 من هذا الصباح ومستمر لغاية المساء الساعة 7:45. بمعنى آخر، كل ساعات النهار هذا اليوم لا تصلح أبدا لأي خطوة جديدة أو مشروع جديد.
6: طيب، لنرى تأثيرات القمر على الأبراج ومواليد الأبراج، ونبدأ بالحمل.
11: الحمل بنقول له اليوم كمان انت نشط اجتماعيا مثل امبارح، بس اليوم يختلف كتير عن امبارح. اذا في صديق وعدك ينفذ لك مطلب معين، انسى، مش راح يطلع في يده. كمان ممكن انه حفلة مثلا انت مدعو اليها من قبل في اخر لحظة تلغى هاي الحفلة او المناسبة. بالنسبة للحمل، مشكلة تانية بتيجي بالمساء لما القمر بيترك الدلو بيجي على الحوت، الحمل بيدخل فترة مش هالقد مريحة، فبنقول له بالمساء دير بالك على صحتك أكثر وركز بشكل جيد، لأنه بكرة وبعده في يومين راح تكون مضغوط فيهم.
6: أخبار الثور؟
11: الثور تركيزه من امبارح على العمل والمركز الاجتماعي، فبنقول له حافظ على ما هو قائم من انجازات. اذا كنت موظف ما تتقرب من المسؤولين، ما تطلب اي مطلب مش راح تطلع بنتيجه، واذا بتشتغل بشكل حر مستقل بدك تعمل تغيير جذري على طبيعه عملك، ما تقوم بهاي الخطوه اليوم تندم عليها. في ساعه متاخره بالمساء الثور هو اللي بينشط اجتماعيا، ممكن يطلع سهر الليله او صديق يجي يسهر لعنده.
6: أخبار الجوزاء؟
11: الجوزاء نشط مثل امبارح في السفر البعيد والاتصالات البعيدة، اللي بيطلع بالسيارة بنفسه من مدينة لمدينة يطلع قبل بوقت، يركز أكثر على الشارع، يبتعدوا عن أماكن مجهولة إلهم. التجار يكونوا صحيين كتير اليوم في عمليات الاستيراد والتصدير، إذا في قرار بيصدر بالمحكمة اليوم على الأغلب بيتأجل أو ما بيكون لصالحهم. في ساعة متأخر كتير بالمساء الجوزاء بيركزوا أكثر من الليلة على عملهم ومركزهم الاجتماعي، بيخططوا شو ممكن يقوموا بخطوة جديدة بكرة حتى يدفعوا بمصالحهم في هذا الاتجاه.
6: أخبار السرطان؟
11: السرطان مشغول اليوم مثل امبارح في إعادة تنظيم أموره المالية المشتركة، ما زالت الفرصة متاحة للحصول على مكسب مالي، هذا بيجي من شراكة أو تعويض أو قرض. بس في نفس الوقت بنقول للسرطان ما تقوم اليوم ولا بأي خطوة مالية جديدة، خاصة شراكة مالية، لا تكفل ولا تقرض إنسان مال، وانتبه يا صحتك يا صحة إنسان عزيز عليك بحاجة للرعاية أكثر. في المساء السرطان بينشط يا في سفر بعيد أو اتصال بعيد.
6: ماذا تقول لمواليد الأسد إبراهيم؟
11: نعم، الأسد بنقول له أنت مركز على موضوع الشراكة مع الطرف الآخر، شراكة عمل أو شراكة عاطفة، هو صحيح الأجواء الرومانسية دافية ممتازة، لكن انسى أنك تتمم طلب خطبة زواج في هذا اليوم أو توقع عقد تجاري، خليه ليوم تاني بيكون ناجح معك أكثر. في ساعات المساء الأسد براجع حساباته المالية المشتركة حتى يدخل التعديل المطلوب عليها.
6: إلى العذراء؟
11: العذراء تراكم عنده العمل من امبارح، اليوم كمان عنده عمل جم، اذا اليوم يواصل عمل ابتدى فيه من قبل وما قدر يكمله، ما يبادر اليوم ولا باي عمل جديد ويطور روحه اثناء التعامل مع زملاء وزميلات العمل. في ساعه متاخره بالمساء العذراء بيركز اكثر على موضوع الشراكه العاطفيه بشكل خاص، فبنقول له الاجواء الرومانسيه مش كتير دافيه، بس اذا كانت العلاقه ناجحه ممكن يمضي سهره حلوه مع الطرف الاخر.
6: وصلنا للميزان.
11: الميزان مجرد القمر موجود بالدلو هذا شيء إيجابي بدفع فيه للتقرب من الأحباء، الأجواء رومانسية دافية، بس في نفس الوقت لأنه عندنا خلو مصر ممنوع يلتزم تجاه أحباء وخاصة أولاده، بيقدر كمان يمارس نشاطات فنية وأدبية ولكن ما يبالغ في تجربة حظه المالي. في ساعة متأخري بالمساء الميزان يدير باله على صحته، ضروري ينظم وجباته الغذائية لأنه هاي إشارة لبكرة وبعده راح العمل يتراكم قدامه.
6: وننتقل إلى العقرب.
11: العقرب من امبارح شفناه مشغول باموره البيتيه والعائليه والعقاريه، اللي ما كان عنده فرصه امبارح يدخل التغيير المطلوب على المسكن او يقوم بصفقه عقاريه بيع او شراء ينسى الموضوع اليوم لانه ما بتنجح معه هاي الخطوه ابدا، يخليها ليوم تاني، لكن للتفاهم مع افراد العائله ما في مشكله. بساعه متاخره بالمساء العقرب تشتد الرغبه عنده للتقرب من الاحباء وقضاء سهره ممتعه معهم، إذا العلاقة ناجحة ما في مشكلة، ولكن الأجواء رومانسية مش كتير مشجعة مثل ما بيتصوروا. ممكن في ساعة متأخر بالمساء يسمعوا خبر حلو بتعلق بإنجاز لواحد من أولادهم.
6: ماذا عن مواليد القوس؟
11: القوس عندهم نشاط في الحركة وأغلب هاي الحركة داخلية، سفريات قصيرة، اتصالات، لقاءات، مقابلات، فبنقول لهم اللي بيسوق السيارة جوا البلد يطلع قبل بوقت، ركز أكتر على الشارع، اللي عنده امتحان أو مقابلة في هذا اليوم ما بيقدر يغير الموعد، كمان يستعد بشكل جيد حتى يطلع بالنتيجة المطلوبة. التجار المحليون يكونوا صاحيين جدا في عملية البيع من الأوراق المالية المغشوشة. في قسم منهم برغب في الدراسة والمطالعة، يحاول يركز أكثر خاصة طلاب الابتدائي والثانوي. في ساعة متأخر بالمساء القوس بفضل الأجواء البيتية والعائلية.
6: وصلنا للجدي.
11: الجدي لاحظنا عليه من امبارح مشغول في ضبط ميزانيته، الفرصة ما زالت متاحة اليوم للحصول على مكسب مالي، بيكون العمل أو عمل إضافي أو بسرد مبلغ بده إياه من قبل، خاصة إذا كان من مواليد شهر يناير كانون ثاني، ولكن في نفس الوقت يخففوا من النفقات قدر المستطاع، وممنوع منعا باتا شراء أي حاجة ثمينة يعني بتعطي نتيجة سلبية، يا مثلا بدفعوا أكثر من اللازم من المبلغ أو ممكن يطلع فيها عطب في وقت لاحق. في المساء الجدي بينشط في السفر والتنقل ولكن لمسافات قصيرة، السهرة ممتازة جدا لطلاب الابتدائي والثانوي للدراسة والمطالعة.
6: الدلو اليوم آخر يوم القمر عنده، كيفه؟
11: صحيح، هو مبدئيا شيء إيجابي الأمر يكون عند الشخص، ولكن لأنه في خلو مسار فمنلاقيه مربط مش عارف يقوم ولا بأي خطوة جديدة، وإذا قام فيها بيندم عليها، إذا مطلوب منه يواصل عمل ابتدى فيه ومن قبله ما قدرش يكمله. بيلاحظ أنه شعبيته في التصاعد، الحواليه بيميلوا للتعاون معه. في ساعة متأخر بالمساء الدلو بيدرس ميزانيته هاي الليلة حتى يشوف شو الخطوة الصحيحة اللي ياخدها بكرة وبعده حتى يحسن من الوضع المالي.
6: ونختم مع الحوت.
11: الحوت الحقيقة من امبارح واليوم كمان مع الأسف، يعني مش بس خلو مسار، مجرد القمر موجود بالدلو هذا الشيء مش مريح للحوت، بيلاحظ أنه الأمور تتحرك ببطء شديد من حواليه، طبعا ممنوع يبادر أو يقوم بأي خطوة جديدة، واصل عمل ابتدى فيه من قبل وما قدرش يكمله. التغيير الإيجابي جاي في ساعات المساء، وهي إشارة لبكرة وبعده يومين حلوين جايين على الطريق.
6: نختم عن نجوم والمشاهير من مواليد اليوم، ومين اخترت لنا اليوم يا إبراهيم؟
11: نعم يا رضا، اخترت لك سوبر موديل جميلة جدا كندية، بس هي متقاعدة صار عمرها 60 سنة. هاي كانت تقول لما تصحى الصبح بتقول مش مستعدة أصحى من النوم ولا أغادر الفراش إذا هذا اليوم لا يضمن لي $10,000 مكسب. واو. اسمها اسمها ليندا إيفانجيليستا.
6: رائع، شكرا جزيلا إبراهيم، شكرا على هذا الخبر وعلى الخاتمة الجميلة.
11: هلا بك يا رضا، طبعا أنا وأنت هذا غير وارد هذا الموضوع. إلى اللقاء.
6: إلى اللقاء إبراهيم، شكرا، يومك سعيد.
11: وأنت أيضا.
6: باي باي.

0: mc-dualia.com موقع مونتي كارلو الدولية. تجدون عليه البث المباشر لكل أخبارنا وبرامجنا، وهي متاحة أيضاً للاستماع عند الطلب وللتحميل بفضل تقنية البودكاست. mc-dualia.com لمتابعة الأخبار المستمرة والمقالات الجديدة، ومدخل إلى صفحاتنا على شبكات التواصل الاجتماعي. مونتي كارلو الدولية، الأقرب دائماً إليكم.
1: السابعة صباحاً بالتوقيت الفرنسي. النشرة الإخبارية الرابعة والأخيرة في هذه الفترة الصباحية أعدها ويقدمها نبيل شوفان. صباح الخير من جديد نبيل.
2: صباح النور رضا، صباح الخير لكم مستمعينا، والبداية بالعناوين. هدوء حذر في مضيق هرمز، طهران تشكك بجدية واشنطن التي لا تزال تترقب الرد الإيراني على مقترحها. مقتل 9 أشخاص في جنوب لبنان في غارات إسرائيلية مستمرة، والشرع يلتقي برئيس الوزراء اللبناني نواف سلام في دمشق. قبل قمة أفريقيا إلى الأمام، الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون من الإسكندرية قال إن الفرنكفونية أداة لوحدة القارة. فرنسا والجزائر ستكثفان تعاونهما في مجالات الأمن والدفاع والهجرة والقضاء. والرئيس الروسي يعتقد أن حرب أوكرانيا تقترب من النهاية.
0: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
2: أهلا بكم مستمعينا. سادت حالة من الهدوء النسبي في مضيق هرمز بعد أيام من اشتباكات متفرقة بين الولايات المتحدة وإيران، ووسط غياب مؤشرات على اقتراب نهاية الحرب، وفيما تترقب واشنطن رد طهران على مقترحاتها لبدء محادثات سلام خلال ساعات، غير أن ذلك لم يتحقق. شككت إيران في جدية الولايات المتحدة بالتوصل إلى تسوية، وواصلت إعداد ردها على المقترح الأمريكي. لميزان الدين.
3: قيادة بحرية الحرس الثوري الإيراني هددت باستهداف المراكز الأمريكية في المنطقة، كما السفن التي وصفتها بالمعادية، رداً على أي هجوم يستهدف ناقلات النفط والسفن التجارية الإيرانية بحسب ما أعلنت وكالات الأنباء الرسمية. التصريح الإيراني يأتي غداة هجمات أمريكية على ناقلتين إيرانيتين في خليج عمان. في الموازاة، أعلنت الولايات المتحدة أنها لا تزال تترقب رد الجمهورية الإسلامية على مقترح واشنطن، لكن أي رد من إيران لم يعلن بعد. من جهته، وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي شكك في اتصال هاتفي مع نظيره التركي هاكان فيدان في جدية واشنطن في التوصل إلى تسوية، خصوصا بعد اشتباكات مضيق هرمز. وفي هذا السياق، اتهم مسؤولون إيرانيون واشنطن بانتهاك وقف إطلاق النار الساري منذ 8 نيسان/أبريل من خلال استهدافها ناقلات النفط وعرقلة الجهود دبلوماسية لإنهاء الحرب.
2: مراسلنا في واشنطن هشام الحيم تحدث لنا كيف تقرأ المماطلة الإيرانية في الولايات المتحدة.
4: إيران غير مستعجلة وتمتحن الولايات المتحدة في الوقت الذي تتابع فيه الاشتباكات، وتقول للولايات المتحدة أنها ليست ملتزمة بالمواعيد والرزنامة الأمريكية في تحدي واضح لسلطة الرئيس الأمريكي. هناك من يقول أن إيران بهذه المماطلة تريد أن تؤثر سلبا على زيارة الرئيس ترامب للصين. كما تذكر، قبل أيام كان عرقجي وزير الخارجية الإيراني في الصين. إيران تتصرف الآن بدون مبالغة كأنها الدولة العظمى، والولايات المتحدة الدولة العظمى تتصرف وكأنها دولة إقليمية. إيران تستهدف الإمارات، ترد على الولايات المتحدة. لا يبدو أن النظام الإيراني في موقع دفاعي، ويبدو أن ما يسمى بالجناح المتشدد يمسك زمام الحكم، وبالتالي إيران في وضع جيد من الناحية التكتيكية، تتصرف وكأنها تملك سلاح نووي اسمه مضيق هرمز.
2: وبريطانيا سترسل سفينتها الحربية HMS دراجون إلى الشرق الأوسط استعدادا لمسعى دولي محتمل لحماية الملاحة في مضيق هرمز بمجرد أن تسمح الظروف. في لبنان، قتل 9 أشخاص بضربات إسرائيلية في جنوب البلاد مع شن إسرائيل غارات خارج معاقل حزب الله الذي أعلن بدوره استهداف تجمعين لجنود إسرائيليين، فيما أكد الجيش الإسرائيلي إصابة 3 جنود جراء الهجوم. مراسلتنا في جنوب لبنان فالنتينا سمعان.
5: في يوم من أكثر الأيام دموية منذ وقف إطلاق النار، قتل ما لا يقل عن 20 شخصا وأصيب العشرات في أكثر من 100 غارة على بلدات جنوبية عدة في مختلف الأقضية كانت أعنفها على السكسكي شمال الليطاني، أوقعت في حصيلة أولية 7 قتلى و15 جريحا وأعمقها وصلت إلى الأوتوستراد الساحلي الذي يربط صيدا ببيروت في المنطقة الواقعة بين السعديات والدمور وأوقعت 3 قتلى. عمليات التفجير شملت منازل بلدات عيترون، ميس الجبل وبليدة، فيما تقدم الجيش الإسرائيلي وآلياته كان باتجاه محور حدات أرشاف، وفيما ركز الجيش الإسرائيلي على المسيرات في ملاحقة السيارات والدراجات النارية لاستهدافها. لا يزال حزب الله يعتمد بشكل أساسي على المحلقات الانقضاضية في استهداف تجمعات الجنود الإسرائيليين والدبابات والآليات في بلدات الخط الأصفر. فالنتينا سمعان، جنوب لبنان، مونتي كارلو الدولية.
2: وفيما تستعد إسرائيل لإجراء مفاوضات مع لبنان تحت النار رغم اتفاق الهدنة، تتهيأ كذلك لاحتمال انهيار المفاوضات الأمريكية الإيرانية وإمكانية العودة إلى القتال. مراسلنا في القدس زياد حلبي.
6: لم تتوقف الاستهدافات وصفارات الإنذار في شمالي إسرائيل تقريبا، حيث أصيب 3 جنود بجروح خطيرة ومتوسطة باستهداف بواسطة مسيرة في أحد المواقع العسكرية قرب الحدود، إلى جانب اعتراض عدد من المسيرات التي أطلقها حزب الله، فيما عمقت إسرائيل غاراتها لتصل إلى البقاع بعد أن استهدف حزب الله ضواحي حيفا. استمرار التصعيد يسبق جولة مفاوضات مباشرة بين إسرائيل ولبنان نهاية الأسبوع يشارك فيها ضباط من الجانبين، إضافة إلى السفيرين تبحث في انتشار الجيش اللبناني جنوبا وترسيم الحدود البرية وتفكيك قدرات حزب الله على جبهة إيران. تتابع إسرائيل بقلق، ومررت وفق مصدر سياسي إسرائيلي رسالة للإدارة الأمريكية أنه في حال فشلت المفاوضات وتقرر العودة للقتال يجب استهداف موارد الطاقة الإيرانية كبديل عن إسقاط النظام، ويمكن تنفيذ ذلك على مدى 24 ساعة فقط لحمل إيران على العودة السريعة للمفاوضات وتقديم تنازلات وفق القراءة الإسرائيلية. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
2: ورحلت إسرائيل الإسباني سيف أبو كشك والبرازيلي تياغو أفيلا بعد انتهاء التحقيق معهما بشأن مشاركتهما في أسطول حاول الوصول إلى غزة، وأشارت إلى شبهات تتعلق بأنشطة غير قانونية وانتماء محتمل لمنظمة إرهابية، وهو ما نفاه الاثنان. نقلت وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين إن إسرائيل أنشأت موقعا عسكريا سريا في صحراء العراق لدعم حملتها الجوية على إيران، ولقد شنت غارات على قوات عراقية كادت أن تكتشف الموقع في بداية الحرب. وفي بغداد ذكرت معلومات الإطار التنسيقي وجود اتفاق مع رئيس الوزراء المكلف علي الزيدي لنزع سلاح الفصائل العراقية وحلها، كما ينقل لنا مراسلنا في بغداد باسل محمد.
7: معلومات الإطار الشيعي تحدثت عن اتفاق مع رئيس الوزراء العراقي المكلف علي الزيدي لتشكيل لجنة موسعة مهمتها إدارة خطة حل ونزع سلاح الفصائل العراقية المسلحة. اللجنة ستكون مكونة من مستشارية الأمن القومي والمخابرات ووزارتي الداخلية والدفاع وهيئة الحشد الشعبي. خطة حل ونزع سلاح الفصائل العراقية ستقتصر على 5 فصائل تمثل تنسيقية المقاومة الإسلامية العراقية المدعومة من إيران، وهي حزب الله وحركة النجباء وكتائب سيد الشهداء وكتائب بالإمام علي وحركة أولياء الله الأوفياء. ولن تشمل الخطة حل ونزع سلاح هيئة الحج الشعبي لكونها جزءا من منظومة الدفاع الرسمية العراقية وتستند إلى قانون مشرع من البرلمان. ائتلاف الزعيم السياسي الشيعي نور المالكي ربط بين عمل لجنة حل ونزع سلاح الفصائل وبين إبرام تسوية إيرانية أمريكية دائمة، ويعد نزع سلاح الفصائل أهم مطلب أمريكي من رئيس الوزراء العراقي الجديد. باسل محمد، بغداد، مونتي كارلو الدولية.
2: بحث الرئيس السوري أحمد الشرع مع رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام في دمشق ملفات الأمن والطاقة والنقل وتعزيز التعاون، وأكد الجانبان إحراز تقدم في ملف المعتقلين وضبط الحدود ومنع التهريب، فيما شدد سلام على أن لبنان لن يكون منصة للإضرار بسوريا. وعلى صعيد آخر أجرى رئيس الشرع تعديلا وزاريا شمل وزارات الإعلام والزراعة، كما عين أمين عام لرئاسة الجمهورية خلفا لأخيه ماهر الشرع. إضافة إلى أنه بحث ملفات ساخنة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي شملت الأوضاع في الخليج والحرب في إيران إضافة إلى لبنان الحبيب كما قال. اعتبر الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون أثناء افتتاحه حرم جامعة سنغورة في الإسكندرية أن اللغة الفرنسية تلعب دورا في توحيد أفريقيا. مراسلنا في القاهرة مستجاب عبد الله.
8: تركزت مباحثات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي في الإسكندرية على أبرز ملفات المنطقة، وفي مقدمتها تطورات الوضع في قطاع غزة، حيث جرى التأكيد على أهمية تثبيت وقف إطلاق النار وضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية في ظل تفاقم الأزمة، إلى جانب بحث التوترات السياسية والأمنية في لبنان. وأكد السيسي استمرار جهود مصر في الوساطة مع التشديد على موقفها الثابت الرافض للمساس بسيادة الدول العربية. من جانبه أشاد الرئيس الفرنسي بالدور المصري في تهدئة الأوضاع، معرباً عن تطلع باريس إلى تسوية سياسية للأزمة الراهنة بما يسهم في استعادة الاستقرار في الشرق الأوسط، فضلاً عن رغبته في توسيع التعاون الاقتصادي مع مصر. وحملت الزيارة أيضاً بعداً ثقافياً، حيث شدد ماكرون خلال افتتاح حرم جديد بجامعة سنغور على دور اللغة الفرنسية كجسر للتواصل داخل القارة الأفريقية متعددة اللغات. مستجاب عبد الله، القاهرة، مونت كارلو الدولية.
2: بختام الزيارة، السيسي اصطحب ماكرون بجولة شملت كورنيش الإسكندرية ومواقع تنقيب أثرية تحت الماء لبقايا فنار الإسكندرية القديم.

0: الحديثة بشكل عام تميل إلى التحقق الذاتي أكثر من الامتثال، بينما الأجيال السابقة كانت ترى الامتثال شرطاً للبقاء. جيلان وجرح واحد في العمق. لا يعيش جيل إكس وجيل زد العرب صراعاً بقدر ما يعيشان سوء ترجمة لبعضهما. ربما ما نحتاجه ليس المقارنة بل الإنصات المتبادل، أن يتعلم جيل الريتش والريلز من جيل الحارات والقراءة، وأن يتعلم جيل التحمل من جيل الجرأة على التساؤل والسؤال. عروب صبح.
1: شكرا عروب صبح، وكان عنوان مدونة اليوم: هل تتصارع الحروف؟ إن الحروف تموت حين تقال.
2: الآن إلى البي تي أس. شايف نحن
1: لا تحرف
2: يعني متنقل بالعالم من خلال الأغنية، من خلال الأخبار. هي يعني هيدا كمان جو حلو، بس
1: خصوصاً كفي شو
2: حوالي 50,000 من محبي هذه الفرقة، بتعرفين رجعوا بعد كل التجنيد،
1: ما خلصوا عسكرية.
2: نعم عسكرية. هني موجودين حالياً بمكسيكو، فحوالي 50,000 أحاطوهن لما عرفوا بالمكسيك لرؤية أعضاء هذه الفرقة اللي أحيت 7 امبارح 9 واليوم 10، 3 حفلات، أكثر من 135,000 تذكرة بغضون دقائق تم بيعها لهذا الفريق.
1: شوفي قديش عالمي هالفريق وقديش له محبين يعني.
2: بعد ما انه انقطعوا يعني توقفوا 4 سنوات يعني منا هينه.
1: وتخيلي انه جمهورهم بيسموا حالهم البي تي اس ارمي، يعني جيش البي تي اس هالقد.
2: طب هيك الجيوش نحن بنحبها، هيك الجيوش
1: هاي جيوش منيحه، جيوش الحب والمحبه منيحه. نسمع لهم على سيره الجيوش والحرب. ديناميت.
2: يلا ديناميت كسر.

0: داينامايت سمعناها من البي تي اس. نعود إلى الضحك، سؤالنا عن ضحك اليوم على الواتساب.
1: وطبعا آخر الدراسات 10 دقائق يوميا يمكن الضحك أن يساهم بشكل فعال بتقويتنا جسديا ونفسيا، وأهم شيء تقوية الجهاز المناعي اللي هو مسؤول عن كتير من الأمور اللي بتحمينا.
0: نعم، هلا ما بعرف ليش في ناس قد ما جربتي تضحكيهم ما بيضحكوا.
1: شو مثل فيلم لساتنا الأقزام السبعة، كان في واحد اسمه جرانشو بالعربي، ما بعرف شو اسمه بالعربي، أنا بعرف
0: بضل مكشر يعني
1: هيك على طول، فمسمينه جرانشو.
0: تحياتنا لكم أكيد. هلا النكديين والمكشرين ما بيسمعونا أنا متأكد يعني.
1: فكنا سؤالنا إنه بالفعل هل عم بيمارسوا هاي اللي هي علاج مجاني وبيريح، وإنه يدعو حتى العلماء والأطباء، وأصبح في كوتش خاص بالضحك.
0: بالضحك في صناع محتوى على فكرة بيضحكوني جدا، وعن جد بحب شوف محتواهم لأنه بيضحك. على الواتساب 0-3-3-7-61-15-28-82. تحياتنا لكل يلي عم بيشاركوا معنا من جديد، أيضا رجعوا يشاركوا معنا أو ناس جديدة عم بتشارك. مها بركات من الأردن، يسعد صباحك، قلنا زمان ما شفنا رسائل منك، عم تقول صباح الفلة برنامج يلامس الروح، كل ما فيه من عبيري زهرة. أيضا الدكتور أمين من ألمانيا، يسعد صباحك يا دكتور، يلي عم بيقول الدراسة صحيحة جدا، أوصي طبيا باتباعها، أنا من عشاق الضحك والبسمة، أحاول أن يكون الضحك والبسمة مرافقان لي كرب عمل أثناء التعامل مع الموظفين، وبالنسبة للتعامل بالبيت مع زوجتي وأطفالي وأصدقائي، والضحك والبسمة أثناء تأدية عملك يهون عليك المصاعب المهنية والمعنوية ويجعلك قادرا على تحمل الضغوطات بشكل أسهل بدون يعني توتر وستريس، دون أن تؤثر على جودة أدائك.
1: وراشد بيقول هلا بجمال الروح والله، وإنك عملاق الابتسامات باسم سلوم.
0: يا سلام، شكرا.
1: سلام
0: شكرا
1: السيدة
0: شكرا
1: الجميلة غادة الخليل، شكرا شكرا. نعم نحتاج إلى الضحك رغم الضغوط الكبيرة المحيطة بنا، وما أرتاح له هو ضحكاتك الجميلة التي ضحكاتنا يمكن تبعث الأمل والتفاؤل. شكرا. إيه لكن
0: شكراً
1: عم نعمل شيء، عم نساهم،
0: عم نقدر يعني أحيانا نضحككم. علا عم بتقول صباح الخير، لو الواحد ضحك 5 دقايق يبقى كويس قوي.
1: إيه والله صح،
0: نح 5 دقايق
1: يعني
0: مين كمان
1: نص
0: في عنا
1: نص المطلوب.
0: طائر الحرم من العراق عم بيقول يسعد صباحكم، جملة ابتسم أنت على مونتي كارلو الدولية أحترمها كثيرا وأستجيب لها حتى لو كنت في مزاج سيء، كذلك دائما أجبر نفسي للاستماع إلى النكات ومشاهدة المقاطع الكوميدية خصوصا قبل النوم. شكرا لك طائر الحرم من العراق.
1: وأبو مريم بيعترف أنه قلبه يطيل البكاء أكثر على عالم أنهكته الحروب والجوع والفقر والتشريد، تحديدا لأنه عم نعيش هيك ظروف. أبو مريم علينا أن نقاتل من طريقتنا، طريق القتال هو دفاعي يعني لسلامة أنفسنا وسلامة أجسادنا، فبيتمنى أنه الفرح ويضحك أكثر لسلامتنا النفسية والبدنية
0: ضروري. مروان أبو عجرة من لبنان عم بيقول للأسف نحن محرومون من الضحك والسعادة لأننا نعيش في بلد بعيد عن كل شيء يفرح القلب، من هون لازم تقاوم بالضحك يا مروان.
1: محمد الزغول عم يحكي عن مبارح عن الفيروسات، الله يحمي البشر جميعا من الفيروس.
0: موسى قواسمي من القدس، يوم الخميس كان برنامجي أنا وأديل على راديو يابوس عن الضحك، وبالتحديد في اسمه يوغا الضحك، أنا بطبيعتي بضحك وبحب الضحك وكتير بيساعدني على تحسين نفسيتي، ونتمنى دائما الضحك. وعم بيقول بيسمعنا، بيسمع برنامجنا وهو بالسيارة، وزميلنا كمان. يسعد صباحك يا موسى القواسمي من القدس.
1: نعم، إذن تحيات لكل المستمعين اللي عم يراسلونا ولكن ما في أسماء، يعني هن أصدقاء جدد ولكن ياريت يكتبولنا أسماءهم. ما بعرف رؤى،
0: نحن ما فينا نعرف هيك من الهواء.
1: أضحك ساعة كاملة بمكالمة فيديو أسبوعية، أسبوعية يعني كويسة، كمان مع أختي رؤى بتقول بتسترجع فيها ذكريات زمان ونسخر من ظروف هذا الزمن ونضحك ضحك هستيري. حنحاول نكفي القراءات بركي بالساعة
0: المقبلة يعني
1: بالأخبار
0: النجوم، جوا أخبار النجوم رح نقرأ رسائلكم. وخلوكم معنا رح نسمع جديد غنية كتير كتير حلوة.
1: مين؟
0: شيرين.
1: يا عين
0: شيرين تعود بقوة يعني من بعد أغنيتها الحضني شوك اللي كتير درامية، هلا بأغنية أكتر فرحية. هيك حلوة الأغنية يعني، هيك صيفية بتحسيها، كلمات وألحان عزيز الشافعي اللي هيك عاطي بعد جديد لشيرين، أيضا بالتعاونات اللي عم بيقدمها معه توزيع توما، كمان بالتوزيع خلى صوت شيرين يبرز أكتر ما يكون في زحمة آلات موسيقية. واسم الأغنية تباعا تباعا.
1: يلا
0: نحن معكم تباعا.

0: وتباعا تباعا
1: تباعا تباعا. عجبتك أغنية
0: كثير حلوة يا الله شو حلوة. يلا اليوم كله هيك حلو حلو
1: كل حلو حلو رح نتابع لموضوع آخر تباعا. كوتشينج. تنضم إلينا الكوتش نورة نحاس استشاري سلوك وتربية طفل ومدرب دولي معتمد. صباح الخير أهلا وسهلا فيكي.
2: صباح النور يسعد صباحكم. شو الغنية الحلوة؟
1: عجبتك ما؟
2: حلوة ايه
1: من عيدة يا حقيقة عودة شيرين كانت حلوة من الأشياء اللي بتعطينا ايه؟ فرح يعني كمان يمكن الأغاني
2: وكل أغانيها هيك مفرحة بتعطي انرجي يعني حلوة يعني
1: بصوت الدافي كمان بيعطي بعد آخر للأغنية
2: صح صح.
1: بتشوفي وين كنا وبشو رح نحكي يعني هلأ
2: خلينا بشرين
1: بدنا نحكي عن جمل بتأذي الطفل أكثر بدون ما ينتبهوا الأهل. يعني أنت فاشل أخوك أحسن منك. بتخيل مرقت علينا كلنا هاي الجمل يعني أهالينا ما نوم منزلين يعني
2: وهي عادي تبكي يعني
1: وأنا شاب يعني إنه عيب تبكي هاي كنت كتير أسمعها.
2: ايه هي اهم شيء للشاب يا لطيف شو بتعمل فيه بس عادي هي بتطلع من الاهل هن كلهم ربونا هيك ويمكن نحن كمان عم نستعمل هدول الاشياء حتى هدول الكلمات انا وقت بستعملها ببنتي بعدين اكتشف انه لا انا شو عم بعمل بتطلع باللا شعور بتطلع بس الى اسباب والى اثار كتير سيئه.
1: شو الاسباب ليش بنقولها لاطفالنا يعني؟
2: هلا اول شيء مثلا واحد بيكون معصب مضغوط ما عم يعرف يتعامل مع ابنه او في اهالي بيكون نبهوا ابنهم على فرض موضوع البكاء نبهوا ابنهم كذا مره وما عم يلاقوا حل فبيستسلموا بصيروا بيقولوا له انت بتبكي انت نقاء انت ضعيف فهذا اثره لبعدين على الطفل بيكبت له مشاعره وبيتعود انه هو اذا انوجع او انجرح بينكر الالم تبعه. لازم المفروض بالمقابل انه لا انا عم بفهمك انت حزين انت ممكن خايف هذا شعور طبيعي عادي ابكي بعدين هيك جمع حالك شد شد حالك ورجع بطل مثل ما بعرفك.
1: نعم بس يعني كل الاهل يعني عندهم هذا الوعي ليتعاملوا مع طفلهم بهالطريقه هاي
2: مو كلهم وفي منهم عندهم وعي عالي وفي منهم يلي ما عندهم هذا الوعي عندهم مواهب او عندهم اشياء بتاثر حلوه بطفلهم. ما في اهل ما بيعرفوا يتعاملوا مع ابنهم وما في اهل ما بيتصرفوا اشياء غلط وبيتصرفوا اشياء صح مثل ما قلت حضرتك ما حدا منزل وكلنا بنغلطهم هدول الاغلاط خصوصا مثل ما بلشنا عم تقول انه المقارنه في كثير اهل بيقارنوا اولادهم او مثلا بيقول له انت
1: كلهم
2: يعني
1: للأمانة دائما في مقارنه
2: يا لطيف شو مؤذيه
1: لا انه الفكره انه الاهل بيقارنوا مثلا بيبداوا بالبيت الصغير بيقارنوك مع أخوك. طيب أوكي إذا أنت أحسن من أخوك ما قارنك بابن عمك إذا أنت أحسن من ابن عمك ما قارنك بحدا بهنولولو يعني
2: هيك فئات بمشون بدرجون هي ايه. أكتر شيء بالبيت للحقيقة بتعمل عداوة وغيرة بين الأخوات الأهل ما بيكون قصدهم بيكون فكرهم عم يشجعوا الولد فبالمقابل نحنا فينا نستغني عن كلمة إنه هذا أحسن منك هذا أفضل منك أشطر منك إنه لا كل واحد مميز بشيء كل واحد فهمان بشيء كل واحد شاطر بموهبة معينة أنا بعرف قدراتك بديك تكون أحسن أنت مميز أنت البطل تبعي. هاي المقارنة بتعمل عداوة خصوصي بين الأخوات قد ما كبروا قد ما بيحبوا بعض في شيء باللاوعي مزروع شكل لهم عداوة أو شكل لهم فارق طبقي بيناتهم بالنسبة للمقارنة من الأهل من المحبة بتعتبر محبة هاي
1: ايه يعني بس انه طرق المحبة ما دائما بتكون بالطريقة المزبوطة يعني يعني النية محبة تماماً. بس التأثير مؤذي
2: كتير مؤذي كتير في مثلا خلينا نقول كلمات بيقولوها الأهل خصوصي الإمهات أنا قلتها ما راح أكذب عليكم ولا على المتابعين
1: شو
2: أنا تعبت أنا في أوقات يعني كانت بنتي متعبة فقلها تعبت منك هلكتيني تعبتيني طلبات ما عم تردي للحقيقة ما عاد ردت علي وصارت تعذبني أكثر بعدين أنا اكتشفت أنه لا أنا وصلت لها رسالة أنك أنت عبء علي أو أنت عم تعذبيني أنت حمل فوق طاقتي استغنيت عنا أنه لا أنا بحبك بس أنا بدي مساعدتك في أوقات أنا بكون مالي قدراني رد عليك أو مالي قدراني نعمل هذا الشيء المعين أو حتى درسك صار فيك أنت تدرسي لحالك بساعدك صرت كبيرة ساعديني قد ما كان عمره دائما الولد الصغير بحب تكبره، فلما بقول له تعبتني هلكتني بحس حاله عبء انه انا خانقهم، بحس حاله ما بيشبوني. بالنهاية كل الرسائل بتوصله للولد دغري هيك دايركت على مخه، ما بيفهم شي غير ما بيشبوني.
1: صح. طيب
2: وهي مؤذية لكبرته.
1: هو السؤال هون كمان يعني كوتش نورة، نقدر نحلها بعدها بمدة قصيرة؟ مثلا انت قلتي لبنتك هذا الشيء وبعدين اكتشفتي الغلط وحاولتي تصلحيه، كيف هون بتكون محاولة تصليحه؟ إلى أي مدى بيكون الضرر أخف لما منصلح الخطأ على بكير؟
2: تمام، كل ما بكرنا كل ما أحسن، يعني مو أكتر من إذا صار الموضوع والأهل استدركوه بنفس النهار، ما استدركوه مثل ما صار فيه يومين ثلاثة، مو أكتر من هيك، لأنه الولد ما بقى يقتنع. يعني قد ما عملت وقد ما جبت له وأخذت له بوست وعبطت فيه وحكيته كلام إيجابي وكلام محفز، هو خلص أخذ هاي الفكرة وتشبثت برأيه وكل ماله عم يكبرها، مثل الوحش اللي عم يكبر هيك شيء بالظلمة عم يكبره لهالوحش براسه. فدغري بدك تدارك الموضوع، فيك تعتذر، فيك إذا غلطت أوقات وكان عن جد موضوع غلط وابنك ما، يعني الأولاد مالهم أشخاص مالهم واعيين كتير فهمان هذا الشيء، ببساطة فيك تعتذر من ابنك أو بنتك، أنا آسفة أنه أنا قلت هيك، أنا ما قصدي، كنت معصبة وما فهمتي علي وأنا ما فهمت عليكي. مو بس كمان لما واحد يعتذر أنه أنت ما عم تفهم علي، لسه هون يعني أسوأ، أنك أنت بدل ما تكحل عميتها، لا أنا بعتذر، أنا وياك ما عم نفهم مع بعض، الوقت صعب علي وعليك، تعال نتساعد، خلينا نقعد نحكي. وخصوصي بالليل قبل النوم إذا بيراجعوا كل النهار شو عملوا مع بعض، كتير حلوة للولد، هاي ممتازة.
1: يعني لو في أهل هيك، يعني كمان ثقافة الاعتذار بشكل عام بمجتمعاتنا يعني صعبة، ما أنا كتير منتشرة، وعم نحكي عن أهل بدهم يعتذروا من أولادهم، وبالعادة الأهل موقفهم أنه نحن ما منغلط الغلط على الولد على طول.
2: لا لا ما بصير. من أسبوعين كنت أنا كتير معصبة وعيطت على بنتي، بنتي صف سادس صارت صبية، فهي لقيتها كمدت. للحقيقة جيت بعد شي ربع ساعة قلت لها أنا آسفة عيطت عليكي، فلما عم أقول لجوزي صار يضحك، قال لي يا ريت أهلنا هيك. قلت له أنا موكي على طول بكون قدرانة أتحكم بحالي مثلي مثل أي أم، ما حدا مثالي وبغلط أكتر منهم يمكن. بس بدي اتداركه قد ما غلطت، بدي اتداركه مشان هنن، أنا عم ببني لبنة لتبني المستقبل، عم ببني شخص جاي على الحياة يكون قدر الإمكان قديش الحياة صعبة وتقيلة يكون منيح ما عنده هدول النقط السود. فبعمل ولد واثق من نفسه لما بقوي له شخصيته أو لما بعتذر منه، طار عقلة لما اعتذرت منه.
1: ايه ما دايما بتصير يا
2: طار عقلة واو رجعنا رفقات.
1: طيب كوتش نورة، ممكن انه كمان في فروق شخصيات، هاي الكلمات حتى لو انقالت للأطفال بس يكبر ويكون في ناس متأثرة أكتر من ناس فيها؟
2: ايه، لأنه ما تعالجت هو بصغير أو لأنه أثرت عليه، وحتى ممكن كانت كتير إلى وقت طويل أو استعملت الوقت طويل استخدمت. مثلا في أولاد بيقولوا، في أهالي بيقولوا لأولادهم أنت غبي أنت ما بتفهم، هذا زرع للطفل صورة سلبية عن حاله. يعني إذا بيشعل أصابيعه العشرة وبيطلع دكتور مهندس ناجح زلمة قوي جدا بمجتمعه، رح يضل بنظرة أهله شخص ناقص، رح يضل كل ما التقى بأهله أو بالشخص يلي كان يوجه له هدول الكلمات على صغرهم، هو وكبير أثروا فيه، بيصير بيشوف حاله ضعيف قد ما كان قوي وشاطر وناجح، ما بيقدر يتخطى هدول الأشخاص، بيكون ضعيف قدامهم.
1: نعم، يمكن أنا نجيت من هاي شغلة أنت فاشل، ما كانوا يقولوا لي إياها أبدا، بس أكيد كان في مقارنات وعيب تبكي، هاي بطبيعة المجتمع الشرقي.
2: هاي كثير بالمجتمع الشرقي موجودة.
1: بس أنه معقولة بعد ما نكبر نقضي عم نحل مشاكل عقد الطفولة؟ يعني كثير بحس ظلم بحق الإنسان يعني هذا الشيء.
2: موجودة، مو معناها أهلينا غلطوا أو الأهل غلطوا، بس كل فترة وكل ظرف هو حكم تصرف الأهل. وإيه نحن لازم بس نكبر إذا عنا شيء خانقنا، في شيء اسمه خزانات اللاواعي، هدول موجودين. أنا عندي خزان غضب، خزان حزن، خزان سعادة، هدول إذا ما لهم معباين صح بس يكبر، في نقط صود موجودين فينا كلنا، كلنا عنا ياهن، فهدول واحد بس يكبر في طرق ليتخطاهم، في أساليب معنا سهلة بالدوقت لأنه هي موجودة جواته. كيف بدك تقنع واحد كل عمره برأيه أنه هو فاشل وبرأي اللي حواليه فاشل؟ ما رح يقتنع. على القليل يقتنع بالمحيط الخارجي، بس دائرته اللي كانت تقله موضوع الفشل ما رح يقتنع أنه هو ماله فاشل. مستحيل بده يتخطاها.
1: هذا الموضوع بحاجة لجزء تاني اصلا يعني كوتش نور انا خاص، يعني نحكي عن هاي المشاكل اللي بدات بالطفوله كيف بنتعامل معها بعد ما نصير كبار. لازم جزء تاني يعني من هالفقره وهالموضوع
2: اكيد. ليش لا؟
1: ايه خلاص اتفقنا. بدي اتشكرك بدي اتشكرك هالمره كمان كوتش نور انا خاص، استشاري سلوك وتربيه طفل ومدرب دولي معتمد. شكرا جزيلا.
2: شكرا لكم، يسعد صباحكم وصباح كل المستمعين. نهار مبارك يا رب.
1: ونهارك كمان. الى اللقاء.

0: مذاقات من العالم.
1: في مذاقات معنا الآن الشيف عبد الفتاح بن علي. مرحبا شيف.
2: أهلين ست غدا، مرحبا فيك ومرحبا بالسادة المستمعين لإذاعة مونتي كارلو الدولية وين ما كانوا فين ما كانوا، المهم يكونوا جوعانين.
1: أكيد جوعانين، يعني تصور شيف نحن هلأ عم نتواصل معك وما نكون جوعانين. شيف عبد الفتاح نشكرك لأنك معنا ولأنك ستقدم لنا وصفة، فنحن بانتظار هذه الوصفة ومقاديرها.
2: صح، احنا بدنا ناخذ وصفة، بما أني بعيش في السعودية بناخذ وصفة من التراث الغذائي السعودي، وصفة قديمة اللي هي وصفة الهريس السعودي.
1: الهريس السعودي، نعم تفضل.
2: الهريس السعودي أكلة قديمة جدا وموجودة جدا في الأعراف السعودية وموجودة في احتفالات، نقدر نقول عليها صحية أو مقوية خاصة. الهريس السعودي مكوناته فيه القمح، يلزم يكون مثلا كيلو غرام من القمح نوعية جيدة، وكيلو غرام خروف مثلا رقبة أو لحم بقر. هنا ليش بناخذ الرقبة بتاع الخروف أو لحم البقر؟ لأنه الطبق بيتسد على 5 إلى 6 ساعات.
1: يعني لازم نوضع ببالنا أنه الوصفة هذه تأخذ وقت.
2: هذه وصفة بتتحط على نار، نقول احنا النار هذه ما هي نار قوية. ولما بيكون مثلا جالسين في يوم عطلة ولا المساء بده ياكلوا أكلة دسمة حلوة،
1: إذن هي من الأطباق التقليدية الشعبية. قلنا كيلو قمح وأيضا رقبة الخروف
2: أو لحم البقر،
1: أو لحم البقر
2: من الهيل، بصل أبيض حبة، فلفل أسود، ملح وسمنة اللي بده سمن الغنم أو السمن البقري، في الأخير بنستعمل معها ليمون أسود وسمنة وبصل. هنا بناخذ القمح بننقعه قبل ليلة، يعني مثلا إذا بنطبخ بكرة اليوم بنحط القمح في المية ونخليه يتنقع. اليوم الثاني بنشيل المية اللي فيه، بنعمل له مية ثانية وبنحط معاه نفس كمية القمح نفس كمية اللحمة، مثلا كيلو لحمة كيلو قمح.
1: أوكي.
2: وبنضيف لها المية مرة ونص وبنخليها تغلي شوية شوية على نار هادية، وبنضيف لها الملح والفلفل الأسود، وبنضيف لها حبات الهيل وخليها تاخذ وقتها. هنا لما المية بتنقص غادة بنحاول نزيدها شوية شوية. هنا السر في الطبخة هذه إنك لما تحركيها بملعقة كبيرة بعدين بتصير الطبخة متماسكة تشبه العجينة.
1: إذن قلنا شيف عبد الفتاح لما نوضع الماء أكيد الغليان سيجعل اللحم أو يخرج الزفر بتاعه، فنحن هون ننظف إلى أن يبدأ بالفعل يكون المي عندنا نظيف.
2: هو قبل في التغادة بنحط اللحم والقمح مع بعضهم.
1: نعم.
2: إذا كان اللحم فيه زفر بنحطه في شوية مية سخنة وليمون عشان نشيل الزفر تبعه.
1: يعني نغليه شوي قبل.
2: نغلي لحمة الخروف على جنب شوية عشان نشيل منها الزفار.
1: نعم.
2: بعدين بنحطها مع القمح ونخليها تسيد تقريبا لحتى يفصل اللحم عن العظم.
1: يعني لحتى الاستواء التام
2: حتى الاستواء التام، حتى ما يصبح انه في اختلاط بين اللحمة وبين القمح وتصبح الطبخة زي العجينة عندنا زي العصيدة كده. هنا كما قلنا استغادة بتكون كمية كيلو غرام من القمح معه كيلو غرام من اللحمة، زي ما قلنا لو اللحم فيه زفار احنا نغليه شوية مع شوية ليمون عشان نشيل الزفار بتاعه، بنضيف لها حبات هيل، اللي بيحب القرفة بيحط لها شوية قرفة، ونخليها تسيب مدة 4 ساعات 5 ساعات لحد ما العجينة بتاعنا تتماسك. هنا بيقول لك ساعات القمح ما صار، احنا بنزيده شوية شوية المية ما نزيد كمية كبيرة.
1: هل ينبغي تكون الماء ساخن او ما بهم؟
2: لازم يكون ساخن. ليش؟ عشان بعدين لو وضفنا الماء البارد على الطبخة ممكن تعمل لنا زي الحبيبات كده والطبخة ما تجيش متماسكة. فبنبقى بنحرك في الطبخة شوي شوي شوي شوي لحد ما تتماسك. لما اللحم الرقبة خلاص بتحسوا انه خلاص يعني انتبخ، بنشيل نطلعها برا، نشيل منها العظام ونرجع اللحم، يعني بنعمله بيدينا زي الأسلاك كده، ونعاود نرجعوه لطبخة الهريس ونبقى نحرك فيه شوي شوي لحد ما العجينة أو الطبخة تصبح متماسكة. هنا بتكون على نار ثانية استغادة. بناخذ الليمون الأسود، مش عارف إن في ناس تعرف الليمون الأسود اللي هو الليمون الموجود، بس في ليمون اللون بتاعه أسود بنعمله بنطحنه في المطحنة،
1: وليس الأخضر شوي. الغامق، يعني هل هو الأخضر الغامق أو هو لونه أسود؟
2: لا هو أسود لونه أسود.
1: أوكي.
2: الليمون لونه أسود، فالليمون هذا بنطحنه في المطحنة وبعدين بنذوب شوية السمنة، بنحط فيها شوية بصل أحمر وبنضيف الليمون الأسود هذا، ولما الطبخة بتاعنا تستوي على الآخر بناخذها بنحطها في صينية ولا في المفيد بتكون حاجة كده يعني فيها عمق، وبنحفر لها حفرة صغيرة في الوسط، بنضيف السمنة في الوسط وبعدين بنحط عليها الليمون والبصل اللي سويناه بالسمنة. هنا القوة في الأكلة بتتغادر، مش أي واحد يقدر يطبخها لأنها تتطلب مجهود ولازم تحشي عليها 3-4 ساعات، كمان الطبخة قوية جدا، بما أنه هنا ممكن ساعات الطبخة التراثية، ممكن مجهود البدن اللي كانت الأهل بيعملوه، ممكن مجهود البادية اللي يعملوه، بس الناس حافظت عليها الطبخة حتى لهلا، ولازم تكون موجودة في حفلاتهم. هنا القوة لما بتاكلي بعدين الهريس ما تحسي إن في حبيبات القمح، خلاص راحت حبيبات القمح وأصبحت الطبخة زي العصيدة، عجينة كده ممزوجة بلحم الخروف بتعطيها تيست حلو، مع الهيل اللي بيعطيها نكهة ممتازة، مع السمنة والليمون الأسود اللي فيه شوية فموضة، فهي لذيذة جدا وممتازة جدا طبعا.
1: طيب يعني عندما تقول شيف عبد الفتاح أنه بتتطلب مجهود جسدي، لماذا يعني هذا المجهود؟ هل هو لأنه بعملية الطحن ولا كيف؟
2: لا، المجهود
1: أنه الوقت طويل يعني؟
2: الجسدي كثير، آه هو الوقت يعني لازم بتكون موجودة على نار خافة مثلاً، وست البيت لما تكون موجودة مثلاً بتقوم بأغراضها في البيت وبتشيك عليها من 5 دقائق 6 دقائق بترجع بتحركها شوية، فهمتني؟ لكن في الآخر لما تستوي القمح لازم نشتغله شوية بالإيد وبملعقة كبيرة أو بحاجة من الخشب عشان تبقى زي العصيدة.
1: وهل مثلا ممكن الاستيعاب من اللحم بدجاج مثلا ولا لا؟
2: اي طبعا طبعا، ست غادة الناس اللي بتاكل لحم ممكن تعوض اللحم بالدجاج، لانه موجود هنا الهريس فيه نوعين. في الهريس الاحمر اللي هو بيزيده شويه صلصه الطماطم، وهذا الهريس يسمى الهريس الاحساوي من الاحساء، منطقه الاحساء.
1: نعم.
2: وفي الهريس اللي بدون طماطم، هذا اللي بيعملوه تقريبا كافه الشعب الساوي. فممكن نطبخه بلحم الخروف، كما ممكن نطبخه بلحم البقر، كمان ممكن اللي بيطبخوه بلحم الدجاج.
1: يعني هو هذا الطبق ربما من الأطباق اللي بيحتوي على كميات من البروتينات والألياف، لأنه في عدة أنواع من كما ذكرت لنا بالمقادير، وبيعطينا طاقة وحرارة ربما بالأيام الباردة، أو حتى كمان ما بهم بما أنه هو من التقاليد، فهذا شيء جدا مهم. ممكن الشيف عبد الفتاح عم تعطينا طبق من الأطباق التقليدية التراثية السعودية، ونحن دايما منحب نتحدث عن هذا الموضوع لأنه مهم أن نعرف الأجيال القادمة عن كيفية الصنع، مع أنه مثل ما ذكرنا بنعترف أنه حتاخد وقت، إذن خدوا وقتكم لحتى تستمتعوا بما تأكلونه وتتناولونه أيضا.
2: طبعا ست غادة، هنا الموضوع أنه خلينا ندخل بخش شوية في ثقافة الطبخ، يعني ممكن احنا لو حكينا في حاجات، ممكن نحكي في باستا، نحكي في حاجات مستعجلة، لكن ساعات لازم تعرف ثقافة الشعوب، وكثير من ثقافة الشعوب هي يعني ملتزمة بأكلها. مثلا لما بتاخذي اي منطقه في العالم، من تراث الاكل تبعها تقريبا تكون عندك فكره على طريقه العيش، يعني الاماكن اللي فيها اكل دسم جدا جدا بتعرفي ان الاماكن دي مثلا فيها طريقه عيش، فيها طبيعه قاسيه شويه، ولا درجه الحراره فيها مرتفعه، ولا الناس اللي بتشتغل هناك تعمل مجهود بدني كبير. فمشان هيك المطبخ بصفه عامه في كثير من الاحيان بيعطيك نظريه او خلفيه على طريقه عيش الشعوب.
1: صحيح.
2: فتختلف مثلا من الاكل الفرنسي بتروحي بيختلف الأكل الروسي، بيختلف عنا الأكل العربي من شمال إفريقيا
1: لهنا للشرق،
2: يعني الشرقية تختلف للبنان. هذا كله بيعود زي ما قلنا لطبيعة العمل وطبيعة الحياة، وكمان شو المواد الأولية الموجودة، لأنه في حاجات ممكن بتلاقيها مثلا بفرنسا ما تلاقيها في لبنان، ما تلاقيها في سوريا، واللي بتلاقيه مثلا في السعودية ما تلاقيه مثلا في المغرب، ما تلاقيه في تونس. فهنا تاخدي فكرة تقريبا على طبيعة عيش الناس، وشي المواد الأولية وشنية الطبيعة تنتج.
1: يعني كم جميل أنك عم تتحدث شيف عبد الفتاح بن علي من تونس ويعطينا وصفة سعودية بامتياز، وهذا دليل قديش الثقافات مفتوحة على بعضها، وأنه نتعرف على ثقافة الآخر وخصوصا المطبخ، لأنه المطبخ هو مثل ما نقول عام للجميع، ونتعرف عليه من خلال الدخول إلى المطبخ ومعرفة كما ذكرت حضرتك حضارة هذا البلد أو ذاك. شكرا جزيلا لهذا التفاعل معنا ولهذه المعلومات اللي قدمت لنا إياها، يعطيك ألف عافية شيف عبد الفتاح بن علي.
2: شكرا ست غادة، وتحية إلتي وتحية للسادة المستمعين، وإن شاء الله في أطباق جاية، بس نوعدكم الأطباق الجاية بتكون أطباق خفيفة وسهلة عشان ست البيت اللي بتكون شغالة 5 دقائق بتجهز أكلها وبتروح.
1: ولا يهمك، نحن بالانتظار وبالاستماع أيضا. شكرا، شكرا لك شيف.
2: شكرا، يعطيك العافية.

0: مستمرون معكم في كافي شعب الإذاعة مونتي كارلو الدولية, أيضا على mc-dolia.com موقع الإذاعة, ومعنا من الموقع زميلتنا الصحفية خلود عبد الرزاق. صباح الخير خلود.
1: صباح الورد باسم سلم.
0: صباح
1: كيفك؟
0: الأحد.
1: كيف كانت الحفلة مبارح؟ المساء صير
0: كل عام يسألني عنها. كثير حلوة كانت الحفلة عن جد, يعني ممكن بتتفاجئي بتتوقعي أنه ممكن الحفلة ما تكون مثل الأغاني اللي بتطلع على الهواء أو هيك, بس لسه أجمل يعني.
1: نعم, وبالنهاية الجمهور بيساهم بالتأكيد بإنجاح أي حفل غنائي.
0: ايه, وكان في كتير جمهور من الجيل الجديد
1: طبعا يعني
0: ورموا حالهم على المسرح, وهي الحركات صارت على فكرة يعني. مهم, نرجع على الموقع,
1: خلينا بالموقع.
0: الموقع معارك أخرى مختلفة. هل فتحت واشنطن أخيرا أكثر الملفات غموضا في تاريخها؟ وما الذي تخفيه مقاطع الفيديو والصور التي نشرها البنتاغون عن الأجسام الطائرة المجهولة؟
1: نعم, هو
0: كتير حبيت الموضوع,
1: هو جميل جدا. وهناك يعني بالمقال المنشور على الموقع باسم, في كثير, هناك الكثير من مقاطع الفيديو والصور التي نشرها البنتاغون وأفصح عنها.
0: رح شوفها أحكي وأنا
1: سأدع لك الوقت لمشاهدة الفيديوهات. ولكن هي الموضوع ليس بجديد باسم, تم قراءته أمام الكونغرس سابقا, ولكن الوزارة كشفت وللمرة الأولى عشرات الوثائق السرية المرتبطة بما يعرف بالظواهر الشاذة غير المحددة, بينها فيديوهات التقطتها كاميرات عسكرية فوق العراق وسوريا والإمارات وبحر الصين الشرقي, كانت فونا ما هم نعرف, وصور لأجسام تتحرك بسرعات غريبة وأنماط غير مفهومة باسم. بين أخطر ما كشف أيضا شهادات تعود إلى حقبة أبولو, بينها إفادة لرائد فضاء تحدث عن جسم كبير الحجم قرب سطح القمر ومصدر ضوء غامض رصده الطاقم عام 1969. إذن دخل الرئيس الأمريكي بالتأكيد على خط السجال ووصف هذه الخطوة أي الإفصاح عن الملفات بأنها شفافية غير مسبوقة لم يسبقه لها أحد من رؤساء أمريكا السابقين
0: يعني.
1: وقال إن على الأمريكيين أن يقرروا بأنفسهم ما الذي يحدث بحق الجحيم استنادا إلى هذه المقاطع. لكن ورغم الضجة, بالتأكيد ضجة عالمية أثارها الكشف عن هذه المقاطع الفيديو, يؤكد البنتاغون أن كثيرا من الملفات لم يخضع بعد لتحليل كامل, فيما تستمر الأسئلة, هل نحن أمام بداية كشف الحقيقة أم أمام فصل جديد من الغموض الأمريكي؟
0: شيء بخوف.
1: شفت الفيديوهات.
0: بدي فوت على المقال يعني, ما لحقت ادخل على المقال, لازم اشوفه. على فكرة على الموقع في كتير اخبار وما بقي وقت. هل يمكن ان يصبح الروبوت رجل دين ايضا؟
1: هناك روبوت رجل دين بوذي والتساؤلات كثيرة, هل ممكن ان يدخل عالم الديانات السماوية الاخرى؟ اذا نعم, الكثير من العناوين البراقة في الحقيقة باسم موجودة على الموقع, ولكن
0: شاكيرا رح تفتتح المونديال وكثير شغلات يعني.
1: كتير شغلات.
0: موقف عند خبر اليو اف او يعني او الاجسام مجهولة والكشف عن هذا. وكان يحكي قبلا عن مشروع بلو بوك بروجكت, مشروع الكتاب الازرق في امريكا, كان تحقيق بهاي الظواهر. كل الاحوال ادخلوا على موقع mc-dolia.com بتعرفوا كل هالاخبار, خصوصا كمان الروبوت الرجل دين. شكرا خلود عبد الرزاق.
1: اهلا, صباح الورد باسم.
0: شكرا جزيلا.
2: الآن غدا مع طارق حمدان. برنامج المجتمع في مونتي كارلو الدولية يتناول القضايا الراهنة المتعلقة بالفرد والمجتمع. هو من تجاربكم ومن الأحداث المحيطة بكم. معا نتواصل على صفحة فيسبوك برنامج الآن غدا, نفكر سويا ونجيب عن كل الأسئلة. الآن غدا يوميا على مونتي كارلو الدولية في 11 صباحا بتوقيت فرنسا. النشرة الرقمية نيلة صليبي.
3: لفهم التحول الرقمي وتأثيرات الثورة الرقمية على مختلف أوجه حياة البشري, من تكنولوجيا المعلومات إلى الذكاء الاصطناعي وكيفية مواجهة المعلومات المضللة, بالإضافة للنصائح في الأمن الرقمي.
2: النشرة الرقمية يومياً عند 1:30 ظهراً, ويعاد بثها في اليوم التالي عند 6:50 صباحاً بتوقيت باريس.
0: العاشرة صباحاً في إذاعة مونتي كارلو الدولية في باريس. إلى نشر الأخبار مع هجيرة بن عدة. صباح الخير هجيرة.
4: صباح الخير باسم, أهلاً مستمعينا. والبداية بالعناوين. توتر متصاعد في مضيق هرمز, طهران تهدد سفن الدول الملتزمة بالعقوبات الأمريكية, ولقاء قطري أمريكي لبحث التهدئة وجهود الوساطة الباكستانية. 9 قتلى في غارة إسرائيلية جنوب لبنان، وتل أبيب تعلن ترحيل 2 من ناشطي أسطول غزة. معلومات عن اتفاق في العراق لنزع سلاح الفصائل، ومراهنات على تهدئة داخلية برعاية الإطار الشيعي. بوتين يتوعد كييف بضربات انتقامية، وأوكرانيا تتحدث عن قتلى في اليوم الأول من الهدنة.
2: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
4: في أبرز تطورات الشرق الأوسط، أعلنت الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني التقى وزير الخارجية الأمريكي ومبعوث واشنطن إلى المنطقة خلال زيارة إلى إحدى الولايات الأمريكية، وبحث الاجتماع آخر التطورات الإقليمية إلى جانب جهود الوساطة الباكستانية الهادفة إلى خفض التصعيد ودفع مسار التهدئة. هذا فيما تتواصل التوترات في مضيق هرمز رغم هدوء نسبي ساد المنطقة خلال الساعة الماضية. فقد هددت طهران بفرض قيود على عبور سفن الدول الملتزمة بالعقوبات الأمريكية، فيما يعمل نواب إيرانيون على مشروع قانون يمنح إيران صلاحيات أوسع لإدارة المضيق ومنع سفن ما تصفها بالدول المعادية. ما الذي تقوله واشنطن حول التحركات الإيرانية؟ لنستمع إلى هشام ملحم مراسلنا من واشنطن يتحدث في فقرة مباشر مع مراسل صباح هذا اليوم.
5: إيران غير مستعجلة وتمتحن الولايات المتحدة في الوقت الذي تتابع فيه الاشتباكات، وتقول للولايات المتحدة أنها ليست ملتزمة بالمواعيد والرزنامة الأمريكية في تحدي واضح لسلطة الرئيس الأمريكي. هناك من يقول أن إيران بهذه المماطلة تريد أن تؤثر سلبا على زيارة الرئيس ترامب للصين. كما تذكر قبل أيام كان عراقجي وزير الخارجية الإيراني في الصين. إيران تتصرف الآن بدون مبالغة كأنها الدولة العظمى، والولايات المتحدة الدولة العظمى تتصرف وكأنها دولة إقليمية. إيران تستهدف الإمارات، ترد على الولايات المتحدة. لا يبدو أن النظام الإيراني في موقع دفاعي، ويبدو أن ما يسمى بالجناح المتشدد يمسك زمام الحكم، وبالتالي إيران في وضع جيد من الناحية التكتيكية، تتصرف وكأنها تملك سلاح نووي اسمه مضيق هرمز.
4: هشام ملحم مراسلنا من واشنطن متحدثا في فقرة مباشر مع مراسل صباح هذا اليوم. وفي الميدان، أعلنت وكالة بحرية بريطانية تعرض سفينة قرب قطر لهجوم بمقذوف أدى إلى حريق محدود تمت السيطرة عليه. ونقلت وكالة عن متحدث باسم الجيش الإيراني قوله إنه إذا هاجم العدو إيران مجددا سيفاجأ بأسلحة جديدة وأساليب حرب جديدة وساحات قتال جديدة. وفي لبنان، تتواصل الضربات الإسرائيلية رغم اتفاق وقف إطلاق النار، حيث قتل 9 أشخاص على الأقل في غارات إسرائيلية استهدفت جنوب البلاد بالتزامن مع شن غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت خارج معاقل حزب الله التقليدية. هذا وأعلنت إسرائيل ترحيل ناشطين 2، أحدهما إسباني والآخر برازيلي اليوم، بعد أن كانا قد اعتقلا خلال مشاركتهما في أسطول أو الأسطول المتجه إلى غزة وفق الخارجية الإسرائيلية. في العراق، تحدثت معلومات من الإطار التنسيقي أكبر تكتل سياسي شيعي في البلاد عن وجود اتفاق مع رئيس الوزراء العراقي المكلف علي الزيدي لحل ونزع سلاح الفصائل العراقية المسلحة. أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا مستعدة لتوجيه ضربات انتقامية ضد مركز كييف إذا حاولت أوكرانيا تعطيل احتفالات عيد النصر في روسيا. واعتبر مبادرة الولايات المتحدة بوقف إطلاق النار في الفترة من 9 إلى 11 من الشهر الجاري مبررة، ودعا بوتين إلى إحباط محاولات تزييف أحداث الحرب العالمية الثانية وتمجيد النازيين والمتعاونين معهم. من موسكو، مراد أحمد والمزيد من التفاصيل.
6: كشف الرئيس فلاديمير بوتين أن الصراع الأوكراني يقترب من نهايته، وأنه لا يستبعد عقد لقاء مع زيلينسكي في دولة ثالثة، مؤكدا أن هذا اللقاء سيكون نهاية المفاوضات وليس في بدايتها، وفي حال الوصول إلى اتفاق سلام نهائي. بوتين اعتبر أن أي اتفاق يجب أن ينطلق من مبدأ الأمن المتكافئ وغير القابل للتجزئة، والأخذ في الاعتبار حق شعوب العالم في تقرير مصيرها. الرئيس الروسي حذر من تدهور الأزمة بين إيران إيران والولايات المتحدة، معتبرا أن ذلك سيسبب أضرارا لكل أطراف الأزمة. وأضاف أن اقتراح روسيا باستقبال اليورانيوم الإيراني المخصب ما زال قائما، لكن رفض أطراف الأزمة له وتمسك كل طرف بمواقفه وضع المفاوضات في طريق مسدود. مراد أحمد، موسكو، مونتي كارلو الدولية.
4: أخيرا، أعلنت وزارة الصحة الإسبانية أن الدولة بدأت عملية إجلاء مواطنيها من ضمن ركاب على متن السفينة السياحية التي سجلت حالات إصابة بفيروس أهانتا. نهاية النشرة، عودة إليك في شو.
1: شكرا لك هجيرة.
2: كافي شو، غادة الخليل، باسم سلول.

0: أهلا وسهلا فيكم من جديد بإذاعة مونتي كارلو الدولية وبرنامج كافي شو. الساعة الأخيرة تنطلق الآن يا غادة، ومعنا ريمي فيفيان على الهندسة الإذاعية وسرافة في التنسيق، وضيوفنا أيضا.
1: وطبعا سيكون معنا لينا مجدلاني وربيع مروي في حوار عن الجائزة اللي تم منح لها في برلين، جائزة المسرح. هما متواجدان في هذه المدينة منذ حوالي 13 عام. ماذا عن هذه التجربة الخاصة ببرلين بعد بيروت؟
0: أيضا منكون في كتاب جديد في قرأنا لكم مع عبد الإله الصالحي، وأيضا
2: أخبار نجوم.
0: أخبار النجوم غادة،
1: طبعا أخبار النجوم للأسف سنبدأها، يعني هلأ إلنا هيك فترة بنحكي عن نجوم يا إما رحلوا يا إما هم للأسف في مرض، ومرض شديد، ومنهم أيقونة الأغنية المغربية الموسيقار عبد الوهاب الدكالي اللي تم تشييعه بالأمس عن عمر 85 عاما.
0: هو من أبرز أعمدة الأغنية المغربية والعربية بالقرن العشرين، كان مطرب ملحن وشاعر وموسيقي، طبعا عرف بصوته وأسلوبه الطربي الحديث، وولد في مدينة فاس عام 1941.
1: طبعا كل التعليقات وأيضا الكتابات عن فقيد قامة فنية كبيرة طبعت ليس فقط المشهد الموسيقي إنما الساحة الفنية المغربية برمتها، لأنه كان مرجع بارز في الساحتين الفنية المغربية والعربية.
0: لعب دورا محوريا في تطوير الأغنية المغربية الحديثة، ففي وقت كانت الأغاني تعتمد بشكل كبير على القوالب التقليدية حاول إدخال عناصر جديدة، وامتاز أسلوبه بالجمع بين الروح المغربية المحلية، المقامات الشرقية، والتأثيرات الكلاسيكية الغربية. أحياناً
1: عبد الوهاب الدكالي حائز على العديد من الجوائز والأوسمة من العالم العربي وليس فقط في المغرب، وأيضاً كان تم تكريمه من قبل الفاتيكان في مناسبتين.
0: ينظر له بوصفه مدرسة موسيقية قائمة بذاتها وأحد رموز الطرب المغربي، ومن أشهر ما غنى عبد الوهاب الدكالي.

0: عبد الوهاب الدكالي وأغنية مرسول الحب اللي أعاد تجديد العديد من الفنانين، يمكن من أكثر الأغاني المعروفة له، أصبحت من كلاسيكيات الأغنية العربية
1: وإلى العالم الغربي أيضا، مع رحيل واحد من كبار عازفي الجيتار. سنتوقف مع أليكس ليجرتوود، وهو الحقيقة لماذا نتحدث عنه؟ لأنه كان من المشاركين مع كارلوس سانتانا بالعديد يعني سنوات طويلة، وهو يرافق عازف الجيتار العالمي أيضا اللي هو يعتبر أسطورة كارلوس سانتانا، وتم يعني نتحدث عنه لرحيله منذ يومين. تقريبا 60 عام قضاها وهو بالعزف، هو مغني، هو عازف جيتار، هو كمان يعزف البتري، وكان له حضور كبير في عالم الأغنية، وهو من إيرلندا أيضا سانتانا.
0: نسمع سانتانا. Play by-

استمعنا إلى هذا اللقاء مع الفنانين اللبنانيين لينا مجدلاني وربيع مروي، والحديث عن فوزهما بجائزة المسرح في برلين لعام 2026. والآن ربيع مروي أيضا هو شاعر ويكتب، سوف نستمع أيضا بصوت جميل ومن كلمات ربيع مروي الفنانة ريما خشيش. إلى اللقاء.

0: مراسي ميشا خليل.
1: نتنقل معاً من مرسى إلى آخر لنكتشف كنوز العالم. مسرحنا الأرض نحافظ عليها ونبحث في أثار سكانها ونسرد قصصهم المبدعة ونرقص على موسيقاهم. جواز سفرنا ثقافة وتأشيرتنا خيال. كل يوم في 12 ظهراً بتوقيت فرنسا.
0: مراسي، العالم بين أيديكم. نقاش مونتي كارلو الدولية، فقرة إخبارية تحليلية نناقش فيها أحداث الساعة برفقة صناع الحدث والمحللين السياسيين في مونتي كارلو الدولية. نقاش مونتي كارلو الدولية يأتيكم يومياً في موعدين، ابتداء من 1:30 والخامسة والنصف مساء بتوقيت باريس، وعلى موقعنا mc-duelia.com.
2: الحادي عشرة صباحاً في باريس. إلى نشر الأخبار مع هجيرة بن عدة. أهلاً هجيرة.
3: مرحباً باسم من جديد. أهلاً مستمعينا، والبداية بالعناوين. تحركات قطرية لاحتواء التصعيد وتهديدات إيرانية تعيد التوتر إلى مضيق هرمز بعد استهداف سفينة قرب قطر. إسرائيل تكثف عملياتها في جنوب لبنان رغم الهدنة، تشن غارات على غزة خلفت قتلى وجرحى، وتعلن ترحيل ناشطين من أسطول السمود. حديث عن تفاهمات في العراق لنزع سلاح الفصائل ومساع لتهدئة داخلية بدعم من الإطار الشيعي. مقتل 15 شخصا في هجوم بسيارة مفخخة شمال غربي باكستان.
0: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
3: تتواصل التحركات الدبلوماسية لاحتواء التصعيد في الشرق الأوسط، إذ أعلنت الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بحث مع وزير الخارجية الأمريكي ومبعوث واشنطن إلى الشرق الأوسط خلال لقاء في الولايات المتحدة آخر التطورات الإقليمية وجهود الوساطة الباكستانية الرامية إلى دفع تهدئة ميدانيا. يبقى التوتر قائما في مضيق هرمز رغم هدوء نسبي مع تهديدات إيرانية بفرض قيود على السفن الدول الملتزمة بالعقوبات الأمريكية، بالتزامن مع تحركات تشريعية تمنح طهران صلاحيات أوسع لإدارة المضيق، كما تحدثت وكالة بحرية بريطانية عن هجوم استهدف سفينة قرب قطر، فيما توعد الجيش الإيراني برد بأسلحة وأساليب جديدة. وفي لبنان أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ غارات استهدفت أكثر من 40 موقعا قال إنها تابعة لحزب الله في جنوب لبنان خلال الساعات 24 الماضية، مؤكدا مقتل 10 عناصر واعتراض طائرة مسيرة قرب مناطق انتشار قواته. يأتي ذلك رغم الهدنة الممددة حتى 17 من هذا الشهر وسط استمرار القصف الإسرائيلي اليومي وتصاعد التوتر على الحدود الجنوبية اللبنانية. المزيد مع مراسلتنا فالنتينا سمعان.
4: في يوم من أكثر الأيام دموية منذ وقف إطلاق النار، قتل ما لا يقل عن 20 شخصاً وأصيب العشرات في أكثر من 100 غارة على بلدات جنوبية عدة في مختلف الأقضية، كانت أعنفها على السكسكي شمال الليطاني، أوقعت في حصيلة أولية 7 قتلى و15 جريحاً، وأعمقها وصلت إلى الأوتوستراد الساحلي الذي يربط صيدا ببيروت في المنطقة الواقعة بين السعديات والدمور، وأوقعت 3 قتلى. عمليات التفجير شملت منازل بلدات عيترون، ميس الجبل وبليدة، فيما تقدم الجيش الإسرائيلي وآلياته كان باتجاه محور حدات أرشاف، وفيما ركز الجيش الإسرائيلي على المسيرات في ملاحقة السيارات والدراجات النارية لاستهدافها. لا يزال حزب الله يعتمد بشكل أساسي على المحلقات الانقضاضية في استهداف تجمعات الجنود الإسرائيليين والدبابات والآليات في بلدات الخط الأصفر. فالنتينا سمعان، جنوب لبنان، مونتي كارلو الدولية.
3: قتل 3 فلسطينيين بينهم مدير مباحث شرطة خان يونس، وأصيب 4 آخرون فجر اليوم في هجمة إسرائيلية متفرقة على غزة وسط قصف ونسف مبانٍ وإطلاق نار بحرية. كما أعلنت إسرائيل ترحيل ناشطين 2 أحدهما إسباني والآخر برازيلي اليوم بعد أن كان قد اعتقلا خلال مشاركتهما في الأسطول المتجه إلى غزة، وفق ما أفادت الخارجية الإسرائيلية. إلى العراق، حيث تحدثت معلومات من الإطار التنسيقي أكبر تكتل سياسي شيعي في البلاد عن وجود اتفاق مع رئيس الوزراء العراقي المكلف علي زيدي لحل ونزع سلاح الفصائل العراقية المسلحة. تفاصيل أوفى مع مراسلنا في بغداد باسل محمد.
5: معلومات الإطار الشيعي تحدثت عن اتفاق مع رئيس الوزراء العراقي المكلف علي الزيدي لتشكيل لجنة موسعة مهمتها إدارة خطة حل ونزع سلاح الفصائل العراقية المسلحة. اللجنة ستكون مكونة من مستشارية الأمن القومي والمخابرات ووزارتي الداخلية والدفاع وهيئة الحشد الشعبي. خطة حل ونزع سلاح الفصائل العراقية ستقتصر على 5 فصائل تمثل تنسيقية المقاومة الإسلامية العراقية المدعومة من إيران، وهي حزب الله وحركة النجباء وكتائب سيد الشهداء وكتائب بالإمام علي وحركة أولياء الله الأوفياء. ولن تشمل الخطة حل ونزع سلاح هيئة الحشد الشعبي لكونها جزءا من منظومة الدفاع الرسمية العراقية، وتستند إلى قانون مشرع من البرلمان. ائتلاف الزعيم السياسي الشيعي نور المالكي ربط بين عمل لجنة حل ونزع سلاح الفصائل وبين إبرام تسوية إيرانية أمريكية دائمة، ويعد نزع سلاح الفصائل أهم مطلب أمريكي من رئيس الوزراء العراقي الجديد. باسل محمد، بغداد، مونتي كارلو، الدولية.
3: قتل 15 شخصا على الأقل وأصيب 3 آخرون عندما فجر مسلحون سيارة مفخخة عند نقطة تفتيش في شمال غرب باكستان وفتحوا النار على الشرطة، بحسب ما أفاد مسؤولون اليوم. غادر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مصر اليوم متوجها إلى كينيا، المحطة التالية من جولته الإفريقية والتي باتت شريكا أساسيا لباريس، خصوصا بعد الانتكاسات التي تلقتها في مستعمرات سابقة في القارة السمراء. ويجري ماكرون بعد ظهر اليوم لقاء مع نظيره الكيني ويليام روتو، يعقبه مؤتمر صحفي بعد التوقيع على اتفاقات بين شركات فرنسية وكينية. نهاية النشرة، إلى اللقاء.
0: الآن غدا، طارق حمدان.

0: هو برنامج الآن غدا يبدأ بصحبتكم مستمعينا. نوجه تحية إلى عادل من هندسة الصوت وإلى راجح عبود ومريم زكي من التنسيق. مشوار اليوم لدينا بعض المحطات، المحطة الأولى وفقرة الملف. سنتحدث عن البيئة وسنسأل من يملك رفاهية الانشغال بها ومن يحاول تأمين احتياجاته الأساسية للعيش، وهل تحولت هل تحول الاهتمام بالبيئة فعلا إلى موضوع نخبوي طبقي. سيكون معنا العديد من الضيوف، هلا مراد الخبيرة البيئية ومديرة جمعية دبين من الأردن، منى الرز المتخصصة في صحة البيئة والتعليم البيئي من الكويت، أحمد الصعيدي رئيس مجلس أمناء المؤسسة المصرية لحقوق البيئة من مصر، ويونس التايب المستشار في الاندماج الاجتماعي والاقتصادي من المغرب. في الفقرة الثانية مفرد جمع نبقى في موضوع البيئة ونذهب إلى مصر. سنتوقف عند مبادرة جميلة هي Very Nile، مبادرة لتنظيف نهر النيل، وستنضم إلينا آمنة كرم الله المسؤولة التوعوية والتعاونية في مبادرة Very Nile. نوجه لكم الدعوة مستمعينا، بإمكانكم دائما أن تكونوا جزءا من النقاش. اكتبوا لنا عبر رقمنا على الواتساب، الرقم هو 00337644398. دائما تعثرون على هذا الرقم من خلال صفحتنا على فيسبوك وإنستغرام. الآن غدا،
1: الآن غدا، طارق حمدان.
0: تعد الفئات الهشة هي الأكثر عرضة للتلوث وأثر التدهور البيئي، وفي المقابل يتشكل خطاب بيئي بين طبقات ميسورة تدافع عن الاستدامة وعن الاستهلاك الأخضر. فهل تحول الدفاع عن البيئة إلى قضية طبقية بين من يملك رفاهية الانشغال بها ومن يحاول تأمين احتياجاته الأساسية للعيش؟ وما سبل تكريس الوعي البيئي عند كل فئات المجتمع؟ نناقش الموضوع اليوم مع العديد من الضيوف والضيفات، ونبدأ من عند الأستاذة هلا مراد الخبيرة البيئية ومديرة جمعية دبين. نرحب بك أستاذة هلا.
2: يسعد أوقاتك طارق، شكرا جزيلا لتناول هذا الموضوع.
0: أهلا بك هلا مراد. هل صحيح أن موضوع البيئة يعني يتحول خلال السنوات الأخيرة إلى موضوع نخبوي طبقي أم لا؟ بكل صراحة،
2: يعني بكل صراحة يمكن ما بنحكي أنه البيئة أصبحت قضية طبقية، بس بنقدر نقول أنها تدار بطريقة طبقية أو يتم تناولها بطريقة طبقية، أو الخطاب اليوم خطاب فيه هذه اللمسة من الطبقية. للأسف الشديد هذا يعني بيقودني مباشرة إني أحكي إنه من ينتج المعرفة في مجال الاستدامة وفي مجال العمل البيئي، من يتطرق للقضايا لا يتطرق لها من منظور إنساني قريب من الناس يمكن عن الناس فهمه. فالناس تبحث عن الماء، عن الطاقة، عن الحياة، عن حياتها تستمر. الإنسان يبحث عن البقاء بطريقة سليمة، بطريقة صحية، ولكن الخطاب يأتي بكلمات أكبر من ذلك. يقول لنا اقتصاد أخضر، يقول لنا أنماط استهلاكية معينة، يتحدث لنا عن البلاستيك والكربون واتفاقية باريس. يعني يأتي الخطاب بعيدا كل البعد عما يمكن على الإنسان المنشغل بحياته أن يفهمه. وبالتالي هذا الخطاب الذي يدار بطريقة نخبوية ويصرمت بطريقة معينة ويذهب إلى الناس بطريقة ما، هذه ما تخلق من أن من يشتغل بالبيئة هم من يفهمون هذه اللغة، ومن لا يعملون في البيئة هم لا يلمسون أثرها. ولكن عندما تتحدث مع الناس، ومن واقع خبرتي وتجربتي، لأنني ما أقوم به حقيقة على الأرض هو أنسنة القضايا البيئية وجعل القضية البيئية تهم كل الأفراد بشكل أو بآخر، كيف يمكن أن يتناولوها، تجعل أن عندما يفهم الإنسان إن كان فقيرا إن كان متوسط الدخل قضية البيئة من منظور اهتماماته وحقوقه، من منظور كيف تؤثر حياته حياة أبنائه، سيأخذ الموضوع على محمل الجد ويمكن أن ينضم. ولكن الخطاب هو الذي يفرق هنا، وكيف يمكن أن نتناول هذا الموضوع.
0: نعم، يعني هلا مراد، هناك تباين واضح ليس فقط في البلدان العربية، ربما البلدان العربية التباين هو يعني حاد أحيانا، ولكن أيضا حتى إذا تحدثنا عن أوروبا، إذا تحدثنا هنا عن باريس، أتحدث من باريس، الطبقات الميسورة الغنية البرجوازية ربما تعتبر أكثر اهتماما بمواضيع البيئة، بينما الطبقات الفقيرة لا. هل هو الخطاب هو من يتحمل المسؤولية أم أن هناك عوامل أخرى ربما؟
2: يعني أنا بأكد لك بداية اليوم لا يمكن أن نتحدث عن أن البيئة قضية نخبوية، لأن عندما تنقطع المياه في مكان ما في الأردن الجميع يضوج، الجميع يكتب على السوشيال ميديا، الجميع يذهب إلى تبني القضية كشكوى عامة، فهي تمس حياته بشكل مباشر. ولكن عندما نتحدث عن أن ما يدار داخل المؤتمرات، ما يدار في الأوراق العلمية، ما يكتب أصلا في مخرجات المؤتمرات، يكتب بطرق لا يمكن أن تمس الناس، يمكن أن نراها بشكل أساسي. وأيضا لا يمكن أن نفكر أيضا بطريقة تسويق القضايا البيئية، يعني من يستهلك المنتجات الأكثر غلاء هو من يمارس حياته.

0: بيئة وعن قضايا التنمية المستدامة حديث يعني وكأنه بلغة أخرى لا يفهم لا يصل المعنى، لأن ما يضغط على الواقع بالنسبة للأشخاص المعنيين هذه الفئة هو كيفية صريف أمورهم اليومية، كيفية ضمان الولوج للمدرسة لأبنائهم، كيفية الولوج للصحة لهم ولأبنائهم، كيفية الحصول على قوت يومهم، كيفية مواجهة التضخم، مواجهة ارتفاع الأسعار، مواجهة مشاكل التنقل، وبالتالي خطاب البيئي والتوعية البيئية لا تصل. هي أصلا يجب أن نتفق على أنه في العالم العربي بشكل عام يعني الخطاب التوعوي البيئي لإثارة انتباه المواطنين إلى أهمية المحافظة على البيئة هو تواصل رديء إن لم نقل ضعيف وغير ومنعدم أو ظرفي، وبالتالي المواطن ولا يحضره هذا الهاجس بالشكل المطلوب. ولكن بشكل عام سواء في الدول العربية أو خارج الدول العربية الفقر والهشاشة الاقتصادية تحجب الرؤية وتمنع الإنسان عن أن يهتم بأمور بيئية، رغم أنه في بعض الحالات يكون عدم احترام البيئة أحد أسباب استدامة الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية.
1: وكأنك تقول أستاذ يونس التايب يعني من الصعب الحديث عن سلوك بيئي لدى أشخاص ربما لا يملكون خيارات اقتصادية، لدى أشخاص يعيشون في فقر مدقع، لدى أشخاص ربما يعني همهم الأساسي هو الحصول على لقمة العيش، هل هذا ما تود قوله صحيح؟
0: لا، هو أنا أقول بأنه إذا لم نركز على تواصل عمومي وعلى سياسات عمومية إعلامية توصل خطاب الاهتمام بالبيئة وأهمية التنمية المستدامة ومحافظة على البيئة إلى الجميع بما فيهم الفئات الاجتماعية الهشة التي تعيش أوضاعا صعبة، سيكون يعني متعذرا أن نراهم يتصرفون بشكل يستحضر البيئة في يومهم، لأنه هو منهمك في محاولة إيجاد تعادل مع ضغوطات الحياة الاجتماعية والاقتصادية، فلا ننتظر منه أن يسلك سلوكا في بعض الأحيان إذا تعارض طبيعة الحال مع إمكانية حصوله على ما يريد لكي تكون حياته فيها الحد الأدنى من إمكانيات الاندماج والعيش الكريم. وبالتالي المطلوب هو دائما هي مسؤولية السلطات العمومية، مسؤولية الفاعلين الإعلاميين، المجتمع المدني، لكي ينتشر هذا الوعي، ولكن يجب أن نكون أن تكون الأمور واضحة خاصة بالنسبة للمجالات الجغرافية التي تتعايش مثلا بجانب الغابة، بجانب الأودية، بجانب واحد عدد من الأمور، قد يكون ربما ذلك الفضاء الذي يجب محافظة عليه بشكل من الأشكال هو جزء من الإمكانيات ترتيب الحياة بالنسبة لفئات واسعة من الناس، وبالتالي التعاطي معه يكون من منطلق جلب الدخل وتوفير الدخل وليس المحافظة والتنمية المستدامة. هذا طيب. ما أقصد.
1: نتمنى أن تبقى معنا أستاذ يونس التايب. ينضم إلينا الأستاذ أحمد الصعيدي رئيس مجلس أمناء المؤسسة المصرية للحقوق البيئية. نرحب بك أستاذ أحمد.
2: أهلا وسهلا بحضرتك.
1: أستاذ أحمد الصعيدي، هناك من يقول إن موضوع الاهتمام بالبيئة يعني هو موضوع نخبوي طبقي، غالبا ما تهتم به الفئات الميسورة أكثر من الفئات الفقيرة، ولكن يعني هل هناك فعلا عدالة بيئية أم أن السياسات ربما لا تزال عاجزة عن حماية الفئات الأضعف؟
2: يعني أنا متفق مع حضرتك جدا، لأن في ناس كتير جدا بتفتكر إن الخطاب البيئي هو بس قاصر على الفئات ميسورة الحال، اللي للأسف الموضوع ده هو اللي ساعد في تمرير حلول خاطئة وتصدر بعض الملوثين والشركات الملوثة متعددة الجنسيات المشهد في الكلام على البيئة والدفاع عن البيئة، وده من وجهة نظري كارثة كبيرة جدا، لأن من وجهة نظري المشاكل البيئية هي مشاكل حقوق إنسان، المشاكل المناخية هي مشاكل حقوق إنسان، العدالة البيئية لن تتأتى إلا باحترام الفئات الهشة والمهمشة اللي بتتصدر المشهد في كل دول الجنوب العالمي علشان خاطر تكون بتدافع عن حقوق الإنسان في المقام الأول وبتطالب بالعدالة البيئية. فللأسف الشديد

0: إن عدم تمثيل وعدم إشراك الفئات الهشة والمهمشة في المشهد البيئي ده بيعود بالسلب على البيئة والحفاظ على البيئة، وللأسف ما بيخليش إن التحرك البيئي تحرك ذات جدوى.
1: طيب أستاذ أحمد الصعيدي، اسمح لي أن أقرأ لك رسالة المستمعة جيهان، تكتب إلينا من مصر أيضا. تقول جيهان: أكبر مثال على التفاوت البيئي وانعدام العدالة البيئية هو موضوع الأحياء، فلننظر إلى الأحياء الغنية، هي أحياء نظيفة وتنتشر فيها الحاويات بشكل منظم، أما الأحياء الفقيرة هي أحياء تنعدم فيها البيئة بشكل كامل. هل لديك تعليق على رسالة المستمع جيهان أستاذ أحمد؟
0: طبعا، يعني أنا طبعا بتفق معاها إن للأسف في الأحياء الراقية بيتم مراعاة الجانب البيئي، بيتم مراعاة الطرق المستدامة بشكل أفضل، وللأسف في الأحياء الخارج المدن الحضرية والأحياء اللي في الأرياف والمحافظات للأسف ما بيتمش الحديث عن البيئة رغم أن في ضرورة قصوى للحديث عن ده. فللأسف يعني جودة الحياة ما بنلاقيهاش غير في الأماكن الخاصة بالمجتمعات أو الطبقات الراقية، للأسف ما فيش كلام خالص عمل بيها، وكمان ده بيخلق حالة من الشذوذ الفكري في فكرة إن للأسف إن الأماكن المخصصة للمشي في بعض الكومباوندات والأماكن الأحياء الراقية دي للأسف هي غير مستخدمة لأنها مش نتاج حاجة فعلية في المجتمع لده. فده نقطة مهمة جدا طبعا بتفق معه.
1: نتمنى أن تبقى معنا أستاذ أحمد. تصلنا رسالة من ياسر يكتب إلينا من الأردن، يقول: موضوع الاهتمام في البيئة تحول إلى نكتة كبيرة، الأغنياء فقط هم من يعيدوا التدوير، وللأسف لا يوجد أيضا مصانع جيدة لإعادة أو مصانع فعالة لإعادة التدوير في الأردن. طيب أعود إلى أو أنتقل إلى الأستاذة منى الرز المتخصصة في صحة البيئة والتعليم البيئي. نرحب بك أستاذة منى.
2: السلام عليكم ورحمة الله.
1: أهلا بك أستاذة منى الرز. يعني هل الوعي البيئي يعني مرتبط بالمستوى الاقتصادي فعلا أم يمكن بناؤه في كل البيئات؟
2: شوف، أنا بحب شوي أرجع تاريخيا لموضوع البيئة لأنه بيحمل بعض جيوسياسي بين الدول، يعني إذا بدك الطبقية العالمية للبيئة بين دول الشمال ودول الجنوب. إذا بنرجع للدول المستعمرة والتي استعملت إذا بدك استهلكت الموارد الطبيعية لدول الجنوب واستفادت بالتلوثات البيئية على المستوى العالمي وحتى على مستوى دولها داخل الدول بالإندستري بالإندستريال ريفولوشن، هذه الدول حسنت من المركز الاجتماعي لمجتمعاتها وأصبحت تطلب الآن من جميع العالم أنه بليز بدكم تتأيدوا، يجب أن تتقيدوا بمعايير بيئية معينة يصعب على الدول النامية أن يعني تنفذها أن تطبقها. هلأ داخليا هذه الدول النامية أعتقد أنه مسؤولية البيئة ليست مسؤولية فردية، لأنه إذا بتلاحظ قد ما بنحاول نحن المجتمعات المدنية أنه نطبق أو نعمل أي مشروع بضلوا بايلوت بروجكت. هيدي المسؤولية هي مسؤولية مجتمعية ومسؤولية حكومات. يعني الحكومة يجب منا مسؤولية فردية، لازم يكون في سياسات حكومية هي بتأمن البنية التحتية لحلول مستدامة بالبيئة. بعطيك example مثلا، وقت اللي بنحكي عن إدارة النفايات، أوكي؟ يعني إذا ما كان في closing للloop، يعني إذا ما كان في يعني تأمين لا أنا بجمع الريسايكلبل فور إكزامبل، بس إذا ما كان في معامل عم تستقبل لحتى أقدر دور هالموارد الطبيعية، كيف شو بدي أعمل فيها؟
1: أي كما قال مستمعنا من الأردن، نعم
2: 100% لازم يكون في قوانين لحماية الثروة مثلا الثروات الفرجية، الثروات بالبحر المائية اتسترا. لازم يكون في مثلا اعتماد الطاقة النظيفة. طب هيدي كمان هيدي حكومات سياسية، هيدي ما بتقدر تكون individual level، يعني على مستوى فردي. بدي أعطيك example صغير، مثلا وقت لأنا الدولة عندي بتفرض علي ضرائب مثلا polluter payer، يعني اللي بيلوث هو لازم يدفع، هل هيدا بكون عدالة regarding البيئة؟ إذا كان أنت كدولة ما عم تأمن للبنية التحتية لا لا لا لا يكون في حلول بموضوع البيئة. وهون بيجي لموضوع كتير مهم اللي هو في فيلسوفر اسمه جاريت هاردن ببدايات القرن العشرين، طلع بشغلة اسمها tragedy of the commons. شو هي tragedy of the commons؟ معناتها إذا كان واحد عنده مصادر أو موارد جدا محدودة وهو من الفئات المهمشة، إذا كان استعمل موارد طبيعية بقول إنه فاين، أنا مثلا إذا قطع شجرة لحتى يدفي أولاده بالبيت عنده بقول صبا، يعني إذا كان هالشجرة أنا قطعتها مش هتأثر على الغابة كليتها. بس إذا هالمايند سيت تشتغل على كل الضيعة كل الغابة بتطير. طب هون إذا بتحكي about the legitimacy أو أخلاقية الموضوع، هل له حق أن يقطع الشجرة؟ بقول لك أنا in a way or another إذا كانت الحكومة تبعيته مش مأمنت له موارد لحتى يقدر يدفع عائلته definitely it's legitimate at one point you know. طيب. يعني
1: نعم اسمح لي أن أقرأ لك هذه الرسالة التي تصلنا من جلال من العراق. جلال يقول يعني فلتكونوا واقعيين، كيف يمكن إقناع شخص يواجه ضغوطا معيشية للقمة العيش بأن يغير سلوكه من أجل البيئة؟
2: exactly هيدا exactly اللي عم قوله. يعني وقت اللي بتكون الدولة أو الحكومات سياسات الحكومات لا تؤمن البديل لحتى ينقاد له المجتمع، كيف أنا بدي أطلب منه؟ يعني example كتير بسيط، إذا كان أنا بدي دفي ولادي قطعت الشجرة، صحيح قطع الشجرة منه منيح وكمان بأثر على البيئة وكمان بأثر على التوازن الطبيعي وكل هالشي أنا كبيئية أرفضه، بس بنفس الوقت بده يدفي ولاده أحسن ما يموتوا you know. So إذا المجتمعات إذا سياسات الحكومات ما بتأمن تحتية ووعي مجتمعي متكامل، صعب تطلب من الفرد أنه يتقيد بمعايير
1: البيئة. منرز اسمح لي، تصلنا رسالة أخرى من أبو رامي توكل من السعودية من جدة، كتب لنا رسالة طويلة نعتذر عن قراءتها كلها ولكن سأقرأ نهايتها. يقول المحافظة على النظافة مسؤولية إنسانية تعكس وعينا واحترامنا للحياة من حولنا. أريد أن أعود إلى الأستاذة هلا مراد الخبيرة البيئية من عمان. أستاذة هلا مراد، يعني استمعنا إلى ما تفضلت به الأستاذة منى الرز، هل المسؤولية بالدرجة الأولى هي مسؤولية سياسات أيضا يجب أن تقوم بها الحكومات؟
3: طبعا أنا يعني استمعت بحرص، وهذه دائما الحوار أو المناظرة التي يمكن يحاججنا بها الفقراء دائما عندما يعتدون على المصادر الحرجية على الاعتداءات المائية في الأردن. يعني لدينا فاقد مائي كبير جدا يذهب معظمه باستخدامات غير قانونية، يعني نسرق يعني أو يعني جزء من المواطنين قد يقوموا بسرقة المياه، وبالتالي هل هذه الأفعال هي أفعال مبررة فقط لأن عدم قدرة على الإتيان؟ أنا أعتقد أنها غير مبررة، وعلينا أن ندافع عن حقنا في الحصول على الموارد بطريقة أفضل وبطريقة أحسن وبسياسات، يعني المطالب بسياسات عادلة. ولكن اسمح لي
1: يعني ولكن إذا كانت الحكومات هي لا توفر لمواطنيها هذه الخدمات أيضا يعني
3: نعم أنا أقول لك أنه النقاش، يعني نحن اليوم نناقش البيئة على إذاعتكم الكريمة ونناقشها أيضا في المؤتمرات، ولكن من يعيش الظروف الصعبة نتيجة شح الموارد ونتيجة التلوث ونتيجة الاختلالات واختلالات التوازن هم الناس. وبالتالي الناس عليها أن تفهم أنها يجب أن تكون فاعل أيضا وليس فقط معتدي. إذا لم يتم تلبية عليها أن تطالب، عليها أن تتخذ القنوات السلمية، عليها أن تذهب وتشتكي، عليها أن تطالب بسياسات عادلة، ومن ثم على الحكومات أيضا أن تستمع. نحن لدينا حلقة مفقودة هنا، أن الناس لا تفهم هذه اللغة بالشكل المناسب ولا تقوم بأدوارها الإيجابية بالمطالبة والسعي الحثيث نحو العدالة، وأن أيضا الحكومات هناك يعني أمور قمعية كثيرة قد لا أو لا تتيح لهم قنوات حقيقية، وبالتالي هنالك هذه الحلقة المفقودة ما بين دمقرطة البيئة، كيف يمكن أن نسير في مسار ديمقراطي نحو عدالة بيئية حقيقية. ولكن اسمح لي فقط أن أقول لك أن أعود إلى ما تفضلت فيه الأستاذة منى لأقول أن هنالك نظرية مهمة في علم الجريمة تتحدث عن النوافذ المحطمة. تقول هذه النظرية ببساطة بجملة واحدة أننا عندما نكون في بيئات مهمشة فإننا نسير في اتجاهات تتبع الجريمة أكثر، وأن وذلك يخلق بيئات مهمشة أعمق، وبالتالي هي حلقة. إذا الحكومات لم تنظر إلى هذه البيئات المهمشة، إلى الفئات الأكثر هشاشة، إلى تلبية حقوقهم بشكل مباشر، نحن نخلق مجتمعات مشوهة تتجه نحو الجريمة ليست البيئية فقط ولكن السلوكية أيضا. وبالتالي البيئة أيضا تؤثر على سلوك الفرد.
1: أعود إلى الأستاذ يونس التايب المستشار في الاندماج الاجتماعي والاقتصادي. أستاذ يونس التايب، معظم البلدان العربية يعني لديها سياسات بيئية يعني ربما قد يتفق معها البعض وقد يختلف معها البعض، ولكن هذه سياسات موجودة. السؤال هو كيف يمكن ربط السياسات البيئية بسياسات الاندماج الاجتماعي؟
4: هو الحل الوحيد هو أن نعتبر السياسات البيئية ضمن منظومة الحقوق الشاملة بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بمعنى كما نطالب من المواطن أن يكون محترما لسلسلة من الواجبات تجاه البيئة ومدعما للتنمية المستدامة، يجب أن نستحضر الوضع العام الذي يعيشه ذلك المواطن خاصة الفئة الهشة في ارتباط بحقوقه الاقتصادية، بمعنى أنه يجب أن نعلم على أن من يعيشون بقرب موارد يتعين الحفاظ عليها، يجب على السلطات العمومية أن تطرح سؤالا عريضا هو كيف يمكن لتلك الفئات أن تستمر في حياتها بشكل عادي إذا حرمناها أو منعناها من استعمال ذلك المورد، أكانت الغابة أو كان النهر أو أكانت موارد أخرى. وبالتالي نجاحنا في الدفاع عن البيئة وفي جعل الهاجس البيئي يعني مشاعا في تفكير وفي سلوك كل مواطنين بمختلف فئاتهم رهين بسياسات تواصلية تستحضر الوضع الاجتماعي للمواطن المعني، وتستحضر كذلك ضرورة وأهمية تعزيز الوعي البيئي من خلال سياسة عمومية تواصلية تنشر هذا الوعي، تدافع عنه، تذكر به دائما في كل حين، وتبين على أن في نهاية المطاف عندما ندافع عن البيئة فنحن ندافع عن التنمية المستدامة، وبالتالي أننا نساهم في تطوير المعيش باستحضار حقوق الأجيال القادمة. وبالتالي هذا بالنسبة للمعادلة لي هي هذا، يعني لا يمكن أن نترك المواطن الذي يعيش وضعية هشاشة أمام خطاب جميل نحن كلنا متفقون على المحافظة على البيئة، ذلك ضروري بل ربما هو شرط لا بد منه للمحافظة على التوازن الإيكولوجي العام داخل البلدان العربية وداخل العالم بشكل عام، ولكن استحضار هشاشة وضعف الوضع الاقتصادي للفئات مهم جدا، لأن بذلك سنقوي قدرتهم على يتحولوا من أنماط إنتاجية مسيئة للبيئة إلى أنماط إنتاجية محافظة على البيئة.
1: أعود إلى الأستاذ أحمد الصعيدي المحامي والناشط البيئي. أستاذ أحمد الصعيدي، ما هي العوامل التي تسمح لنا بتحويل البيئة من قضية نخبوية إلى قضية يومية تمس الجميع وكافة فئات المجتمع؟ أستاذ أحمد، طيب
5: معلش أنا آسف، أنا بعتقد بشكل كبير جدا الكارثة الكبرى في اللي أدت لينا أن تصدر النخبة للمشهد البيئي هو عدم إشراك الفئات الهشة والمهمشة في صنع قراراتهم البيئية. أنا شايف أن دي الكارثة الكبرى اللي لازم نكون بنتفاداها مستقبلا، وأن هي دي اللي فيها الحل لكل المشاكل والإشكاليات البيئية الحالية والمستقبلية. من وجهة نظري إشراك الفئات الهشة والمهمشة، إشراك كافة فئات المجتمع المحتمل تأثرهم من أضرار المشاريع في صنع قراراتهم البيئية، هو ده الضمانة الوحيدة لحل الأمر. بالإضافة أن إحنا عندنا أداة قانونية موجودة في أغلب تشريعاتنا اسمها تقييم الأثر البيئي، اللي هي أصلا جزء من تقييم الأثر البيئي، هو إشراك الفئات الهشة والمهمشة وسؤالهم عن رأيهم في تلك المشاريع. ده ساعد بشكل كبير جدا لبعض الفئات الهشة والمهمشة وبعض السكان الأصليين في دول الجنوب العالمي في تصدر المشهد البيئي وفي إقرار بعض المزايا البيئية اللي بتساعد أو بتحد من التلوث في منطقتهم. فأنا شايف إن دي أداة مهمة جدا هتساعدنا في إن إحنا نكون بنحل الأمر وبنتجنب الكوارث.
1: هل ترى أن النضال البيئي ليس فقط في مصر، خلينا نحكي عالميا أيضا أستاذ أحمد الصعيدي، هل هذا النضال اليوم يأخذ بعين الاعتبار البعد الاجتماعي بشكل كاف أم لا؟
5: بكل أسف ما بياخدش البعد الاجتماعي، ولكن ده لازم يبقى موجود، لازم إن المشاركة لو ما بتحصلش دلوقتي، لو احنا مش بنشرك المجتمعات دلوقتي، المجتمعات بالعافية مش هتتقبل هذه المشاريع، المجتمعات بالعافية هي اللي هتلفظ التلوث. فبالتالي علشان خاطر نكون بنتعامل بشكل وقائي لابد من إشراكهم، ولابد من مراعاة مش بس إشراكهم لكن مراعاة المشاكل المجتمعية لهم، مراعاة حقوق الإنسان في تلك المشاريع، مراعاة الآثار الصحية والبيئية والاجتماعية من هذه المشاريع. لو ما عملناش كده فمش هنتوصل إلى الاستدامة في المشاريع، هيحصل مشاكل، ممكن يحصل ثبات نسبي للمشاريع دي أو نجاح نسبي لهذه المشاريع، ولكن مفيش استدامة في تلك المشاريع لأن احنا ما راعيناش الجوانب الاجتماعية والجوانب البيئية والجوانب الثقافية، كل هذه الجوانب عدم احترامها بيقود لعدم استدامة تلك المشاريع.
1: أعود إلى الأستاذة منى الرز المتخصصة في صحة البيئة والتعليم البيئي. أستاذة الرز، ما أبرز الأخطاء في الطريقة التي يتم فيها تقديم التثقيف البيئي أحياناً؟
2: شوف أنا بحب بس ضيف ملاحظة صغيرة على الملاحظات القيمة أو المداخلات القيمة التي تم ذكرها. بحب ضيف موضوع التربية البيئية، يعني تحضير مجتمعات من الصغر، مجتمعات تحترم البيئة، تعرف ما هي البيئة، يعني تقدر تفوت هي تكون البناءة للمجتمع المستقبلي بالمواضيع البيئية. هيدا واحد. اثنين، هي يعني أنا أعتقد إنه احترام ال شو بقوله السبيسيفيتي تبع المجتمعات، يعني the fact إنه المجتمعات المحلية كانت عايشة يمكن لمئات السنين وآلاف السنين، كيف كانت مستدامة؟ كانت ماشي حالة بس I think المودرنزم اللي إجا أو الموجات الحضارية اللي إجت، الحداثة، الموجات الحداثة اللي إجت على المجتمعات يمكن عملت خلل بهيدي المجتمعات، يمكن إذا بيرجعوا لعاداتهم لتقاليدهم. أنا I believe يمكن شوي بأنتي globalization بهاي الموضوع، يعني بحب أنه يضل هالمجتمعات عندها هالخصوصية بعاداتها وتقاليدها، كانت هي عم تحافظ على بيئتها. عم بحكي على بلاد الجنوب، يمكن عم بحكي حتى بالمجتمعات المحلية ببلادنا، كانوا محافظين وكانوا بالعكس مصدر عيشهم كانت هالثروات.
1: نعم، ولكن البعض يقول العالم تغير يعني وتطور وهناك الكثير من التحولات، هل ممكن فعلا العودة إلى الوراء منى الرز؟
2: شوف ما لنا عودة للوراء صدقني، يعني ما لنا عودة أبدا للوراء. شوف بدي أعطيك إكزامبل، نحن في عنا بلبنان نيتشر ريزيرف يعني محميات طبيعية، معك خبر نحن مرقنا بعدة مراحل لحدود ما وصلنا لفورميلا بالمحمية الطبيعية إنه أهلها هن اللي بيحموها. أول ما بلشنا بموضوع المحمية الطبيعية صورناها، حطينا صور وإنه هيدي لازم نحافظ على الثروة شو اسمه النيتيف سبيشيز الموجودين، ويا لطيف لاحظنا انه لا بالعكس it's not viable، يعني المحمية الطبيعية لن تكون لن تعيش لوحدها اذا تصورناها وحميناها. وقت ادخلنا اهل الضيعة فيها بالعكس صاروا يعيشوا منها، صاروا يربوا نحل فيها، صاروا يزرعوا، صاروا يحصدوا حتى كمان شو بقولوا البلانتس اللي هن ما بعرف شو بقولهم بالعربي. anyway صاروا يقدروا يعيشوا من وراء هالمحمية الطبيعية، صاروا يعملوا جايد اصلا لحتى يمشوا العالم بتريلز بقلب هالمحميات، صاروا يحموها لانه صارت مصلحتهم انها تضل عايشة هالمحمية. بالعكس بفتكر ما بدي افصل أفصل الطبيعة عن الإنسان.
1: نعم. مفهوم منى الرز. أعود إلى هلا مراد مرة أخرى ربما أخيرا لأنه ضايل معنا 3 دقائق. ما الخطوة أو ما الأولوية اليوم التي يمكن تنفيذها والتي يمكن أن تحدث فرقا حقيقيا على مستوى العدالة البيئية على الصعيد المحلي على الصعيد الاجتماعي؟ هلا مراد،
3: يعني بالدرجة الأولى سأعود إلى ما بدأت به، بالدرجة الأولى علينا أن نكون خطابات لدى الوعي والوجدان لدى المواطن والإنسان على أن حماية البيئة وحماية الطبيعة هي شيء أصيل. وإذا تحدثنا عن نمط حضاري يمكن لنا العمل عليه، فيمكن لنا نعم استعادة نمط حضاري أكثر استدامة. نحن لا نريد العودة إلى الوراء، نحن نريد التقدم إلى الأمام بنمط حضاري جديد. من قال أن النمط الحضاري القائم على فكرة الحد من الاستهلاك، الحد من الاستنزاف الموارد هو شيء قد يكون من ضرب الخيال؟ أبدا. هنالك نعم قصور في السياسات التي تحمي، هنالك نعم كثير من الأمور التي يجب العمل عليها التي ننادي بها، ولكن بداية علينا أن نخاطب الإنسان بما يهمه من أجل البقاء. علينا أن نناقش القضايا التي يعيشها الناس وليست القضايا التي نتخيلها أو نتصورها. ما يتصوره الباحث، ما يتصوره العالم، ما يتصوره الخبير وأيضا المختص ليست تماما هو ما يعيشه الإنسان الطبيعي العادي. علينا أن ننزل قليلا وأن نخاطب. قبل 4 أو 5 سنوات قدنا حملة من أجل أن نقول غرد بيئة بالعربي. للأسف الشديد حتى المصطلحات اليوم لا تستخدم، نحن نتحدث عن منطقتنا عزيزي طارق، وبالتالي علينا أن نتكلم بلغتنا، بلغة الناس، بلغة الشارع، بلغة الحياة الطبيعية. للأسف الشديد هذا كله يحتاج إلى كثير من الجهد ويحتاج إلى فهم الحكومات والمنظمات الدولية أيضا. لغة اليون، لغة الأمم المتحدة اليوم هي لغة طبقية فوقية كبيرة جدا، يمكن صعب الاندماج فيها بسهولة إلا إذا أردنا أن نبسطها ونعمل عليها. وبالتالي الخطاب ثم الخطاب ثم الخطاب هو الأساس. كيف اليوم الإعلام هو من يشكل هذا
1: الوعي. هل الحضور البيئي في الإعلام يأخذ حقه أيضا؟ هل هو حاضر فعليا أم لا؟
3: يعني إذا بقدر أجاوبك يعني بجواب مباشر، لا. اليوم البرامج البيئية المختصة غير موجودة لا في الإعلام المحلي أو الإعلام الوطني، وليس أيضا كنا قبل يومين فقط لمناقشة هذا الموضوع كيف يمكن لنا أن ندير المشهد البيئي الإعلامي في الأردن على سبيل المثال. للأسف الشديد لا ندخل جميع المحطات المرئية والمسموعة والمكتوبة من مسار واضح للإعلام البيئي يمكن لنا الاعتماد عليه، وبالتالي يمكن أن تقيس على المنطقة والعالم أيضا. هنالك ما أتحدث عنه أن هنالك إعلام موسمي، عندما يقترب مؤتمر المناخ ترى جميع الإعلاميين يتحدثون بيئة، وعندما ينتهي هذا المؤتمر نتوقف حتى عن الحديث عن آثاره ونتائجه إلى أن يأتي المؤتمر الذي يليه. وبالتالي هذه
1: نحن في برنامج أنا غدا دائما بنحكي بيئة.
3: والله صحيح، أنا أشهد لكم ذلك. نعم صحيح.
1: هلا مراد الخبيرة البيئية ومديرة جمعية دبين، شكرا جزيلا لك، وجه الشكر إلى كل الضيوف الذين كانوا معنا، الأستاذ الأستاذة دكتورة منى الرزا المتخصصة في صحة البيئة والتعليم البيئي، أحمد الصعيدي رئيس مجلس أمنا المؤسسة المصرية للحقوق البيئية، ويونس التايب المستشار في الاندماج الاجتماعي والاقتصادي. شكرا لكل المستمعين الذين كانوا جزءا من هذا النقاش.

0: مستمرون معكم مستمعين في برنامج الآن غدا، سنبقى في مواضيع البيئة، ولكن في فقرة مفرد جامع اليوم نذهب فيها إلى مصر.
1: الآن غدا طارق حمدان.
0: في مصر التي يمر عبرها النهر النيل كشريان حياة، تتزايد التحديات البيئية التي تهدد هذا النهر المرتبط ارتباطا عضويا بحياة الناس، من التلوث البلاستيكي والمخلفات إلى ضغوط الاستهلاك والتوسع العمراني. في هذا السياق تبرز مبادرة فاري نايل كنموذج يحاول تحويل حماية البيئة إلى عمل يومي يشارك فيه المجتمع المحلي. للاقتراب أكثر إلى هذه التجربة، للحديث عن هذه المبادرة، تنضم إلينا آمنة كرم الله، مسؤولة التوعية والتعاون في مبادرة فاري نايل. نرحب بك أستاذة آمنة.
2: صباح الخير.
0: أهلا بك وسعداء بسمع صوتك. آمنة كرم الله، خبرينا في البداية كيف انطلقت هذه المبادرة، متى انطلقت وكيف تعملون؟
2: فيرنال ابتدي في 2018، لما ابتدينا كنا مبادرة شبابية بننظف النيل في أوقات فراغنا وكده، بس مع مرور الزمن ومع جائحة كورونا وحاجات كتير ابتدينا نفكر إنه نغير الورك موديل بتاعنا، الحاجة تكون
0: طريقة العمل
2: استدامة. فغيرنا طريقة العمل بتاعتنا لحاجة تكون أكثر استدامة، بأنه نحن نخلي المجتمعات المحلية جزء من الشغل اللي نحن بنشتغله.
0: جميل. هل تعملون فقط في القاهرة أم تنتقلون ما بين المحافظات؟ لأنه نهر النيل هذا نهر يقطع كل مصر. خبرينا.
2: أول ما ابتدأنا شغل بس في القاهرة، وابتدأنا دلوقتي المقر بتاعنا في جزيرة قصاية، بس اتوسعنا لأماكن تانية. فغير المقر بتاعنا في جزيرة قصاية بنشتغل برضو في مدينة أسيوط، وبنحاول إنه نحنا نفتح في مدن تانية يعني على طول نهر النيل.
0: كيف تقيمون حجم التلوث في نهر النيل اليوم من خلال تجربتك آمنة كرم الله وأنت شابة متحمسة أيضا في النشاط البيئي؟
2: صعب جدا إنه نحنا نعرف كمية التلوث البلاستيكي اللي موجود في نهر النيل، بس من الدراسات اللي اتعملت إنه مثلا حوالي 25% ل50% من التلوث البلاستيكي اللي موجود في البحر الأبيض المتوسط منبعه نهر النيل، فده برضو يدينا صورة على كمية التلوث اللي موجود في النيل. لحد دلوقتي صعب جدا أقول لك الكمية قد إيه أو كده، بس يعني هي مشكلة حقيقية بتواجهنا وبتواجه الصيادين، بتواجه المجتمعات المحلية، وبتواجه كل الناس اللي بتعتمد على النيل كمصدر عيش يعني.
0: آمنة كرم الله، ما الذي كشفته لكم التجربة الميدانية عن مصادر التلوث الحقيقية؟ يعني ما هي مسببات التلوث أو المسببات الأكبر للتلوث؟ هل نتحدث عن رمي مخلفات؟ هل نتحدث عن تلوث صناعي؟ عن ماذا بالضبط؟
2: التلوث بشكل مختلفة، بس من تجربتي أنا الشخصية بحس إنه ده بسبب في ناس مش عندها الوعي الكافي بمشكلة البلاستيك، فمثلا ممكن بتكون بترمي المخلفات بطريقة مش أحسن حاجة، فدي من وجهة نظري الشخصية.
0: آمنة كرم الله، خبرتينا أنتم بتحاولوا تدمجوا المجتمعات المحلية، هل ممكن توضحين لنا ذلك أكثر؟ يعني كيف تقومون بذلك، وهل المجتمعات المحلية هي جزء من عملكم أيضا؟
2: نحن بنقوم بدمج المجتمعات المحلية مثلا من خلال الصيادين، نحن بنقوم بتنظيف النيل بس بنعمل ده عن طريق الصيادين، بنتعاون مع صيادين من مناطق مختلفة حوالين النيل، إن هم كل مرة بنزوروا بيصطادوا سمك بيجمعوا معهم مخلفات بلاستيكية، فدائما بنحاول إنه نحن ندمج المجتمعات. في المقر بتاعنا في جزيرة قصاية برضو بنشتغل مع سيدات من الجزيرة إن هم يقوموا بإعادة تدوير أكياس البلاستيك وأنواع مختلفة ثانية من البلاستيك. فدائما محل ما نمشي بنحاول نشوف المجتمع اللي حوالينا ممكن يساعدنا في الحلول البيئية إزاي.
0: آمنة كرم الله، هل هناك تنسيق فعال مع الجهات الرسمية مع الحكومة أم أنكم تعملون بشكل منفرد؟ هل تتلقون دعم مثلا وتنسيق دائم؟
2: أكيد نحن بننسق مع جهات مختلفة وعندنا بروتوكول مع وزارة البيئة إنه نحن كمرينا ينفع ننظف من أماكن مختلفة من النيل وكده، وبنتعاون معهم من خلال البروتوكول دوت.
0: ما هي أبرز التحديات التي تواجهكم في عملكم آمنة؟
2: من وجهة نظر شخصية بحس إنه المشكلة الأساسية هي مشكلة في الوعي عند الناس عموما بأهمية الحفاظ على البيئة بالمخاطر بتاعة التلوث البلاستيكي وكده. فبحس المشكلة الأساسية هدفها يعني بتركز أكثر على التوعية. إذا نحن عرفنا نوصل لأكبر عدد من الناس من وعيهم للمخاطر بتاعة المخلفات، ده حيساعدنا إنه نحن نوقف إن شاء الله المشكلة بتاعة التلوث ككل.
0: آمنة كرم الله، أخيرا يعني عند مشاهدة صفحتكم على مواقع التواصل الاجتماعي هناك الكثير من الفيديوهات التي نشاهد فيها أعداد كبيرة من الشباب ينخرطون في جمع النفايات والبلاستيك إلى آخره. هل من السهل إقناع الشباب؟ هل من السهل تشجيعهم على ربما الاهتمام بالبيئة أم لا؟
2: في البداية الموضوع ما كانش سهل قوي، بس دلوقتي ناس أكثر متفهمة الموضوع، عندها وعي أكبر من مشكلة بالمشاكل البيئية اللي عموما بتواجهنا وكده. فدلوقتي حقول إنه الموضوع أسهل شوية من أول ما ابتدينا في إنه نحنا نخلي الشباب أوعى بالمشاكل البيئية وكده.
0: آمنة كرم الله، سؤال أخير قبل ما أودعك، لازم أسألك عنه. عندما ندخل إلى موقعكم الإلكتروني، الموقع باللغة الإنجليزية وأنتم يعني تقدمون أنفسكم للمجتمع المحلي، لماذا موقعكم هو باللغة الإنجليزية وليس العربية؟
2: احنا بنحاول نوصل لمجتمعات مختلفة، يعني التوعية بتاعتنا الهدف بتاعها مش بس في مصر، بس بنحاول نوصل رسالتنا للعالم ككل. بس هتلاقي من خلال السوشيال ميديا بنحاول دايما نقدم محتوى باللغتين، اذا كان بالعربي او كان بالانجليزي، عشان نقدر نوصل لاكبر عدد من البني ادمين او من الناس عموما.
0: ولكن اهتمامكم بشكل رئيسي، يعني كي نفهم، اهتمامكم بشكل رئيسي هي المجتمعات المحلية المصرية، وبالتالي هي التي تتكلم العربية ولا لا؟
2: أكيد اهتمامنا المجتمعات المحلية، والمجتمعات المحلية دي نحن بنشتغل معها في أرض الواقع، نحن مش متواجدين معها من خلال برضو الويب سايت وكده. فكل وسيلة تواصل بيكون عندها فئة معينة مستهدفة من خلالها. بنتعامل مع المجتمعات المحلية بوجودنا معهم في أرض الواقع، علشان مثلا في مجتمعات مش كلها أصلا عندها أكسس للإنترنت أو كده. فكل وسيلة تواصل مختلفة بنحاول نصل لها لفئات معينة من المجتمع. طيب
0: موضوع الإنجليزي والعربي هذا يعني بده نقاش ربما في مناسبات أخرى. شكرا جزيلا لك آمنة كرم الله، مسؤولة التوعية في مبادرة فيري نايل، وهي مبادرة جميلة لتنظيف نهر النيل. نتمنى لكم كل التوفيق. بهذا مستمعينا يكون برنامج الآن غدا قد وصل إلى نهايته. وجه شكر إلى كل الضيوف الذين كانوا معنا، شكرا لعادل من هندسة الصوت، رجح عبود ومريم زكي من التسيق. الموعد يتجدد غدا كما كل يوم في تمام 11 بتوقيت باريس، ودائما على وانتكال الدولية.

0: الأخبار على مونتي كارلو الدولية، ثلاثة مواعيد كبرى يومياً. صباح مونتي كارلو الدولية، فترة إخبارية شاملة من الرابعة وحتى الثامنة صباحاً. أخبار منتصف النهار من الواحدة وحتى الثانية بعد الظهر. مساء مونتي كارلو الدولية، فترة إخبارية شاملة من الخامسة وحتى السادسة مساءً بتوقيت باريس. مواعيد إخبارية طوال النهار عند رأس الساعة. مونتي كارلو الدولية. في عالم اقتصادي دائم التغير، معلومات موثوقة وواضحة. النشرة الاقتصادية. 4 دقائق لتحليل وشرح الأخبار الاقتصادية في العالم. يومياً في فتراتنا الإخبارية بعد 6:30 صباحاً وفي 11:19 والسادسة إلى الربع مساءً بتوقيت باريس على مونتي كارلو الدولية.
1: منتصف النهار في باريس.
0: هجيرة بن عبدة،
1: أهلا بكم إلى نشرة الأخبار مستهلة بالعناوين. تحركات قطرية لاحتواء التصعيد وتوتر متجدد في هرمز بعد استهداف سفينة قرب قطر والكويت، تعلن رصد مسيرات معادية. إسرائيل تصعد في جنوب لبنان رغم الهدنة، وغارة دامية على غزة وتل أبيب تعلن ترحيل ناشطين من أسطول غزة. الجزائر وباريس تدفعان نحو صفحة أمنية جديدة، الرئيس تبون ومسؤولة فرنسية يضعان خارطة طريق لتعزيز التعاون الدفاعي بعد أزمة دبلوماسية طويلة.
0: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
1: أهلا بكم. تتواصل التحركات الدبلوماسية لاحتواء التصعيد في الشرق الأوسط، حيث عادت قطر خلال الأسبوعين الماضيين إلى واجهة الوساطة غير المعلنة بين الولايات المتحدة وإيران في إطار الجهود الرامية للتوصل إلى اتفاق قد يسهم في احتواء التصعيد. والتقى رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري روبيو وويتكوف في فلوريدا في وقت يترقب فيه العالم رد إيران على أحدث مقترحات الولايات المتحدة لإنهاء الحرب. وتفاصيل معك أحلام الطاهر.
2: نعم هجيرة، الدوحة باتت تمثل القناة الخلفية الأبرز والأكثر فاعلية للتواصل بين واشنطن وطهران، رغم أن باكستان لا تزال تعد الوسيط الرسمي في هذه المرحلة. وفي هذا السياق أجرى رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني زيارة إلى ميامي، حيث التقى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو والمبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، وتناولت المباحثات احتمالات التوصل إلى صيغة تفاهم مع طهران. وقالت وزارة الخارجية القطرية إن الاجتماع بحث أوضاع المنطقة والوساطة الباكستانية لخفض التصعيد. هذا وشملت الاجتماعات القطرية في الولايات المتحدة كذلك نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس الذي يقود فريق التفاوض مع إيران، حيث ناقش الطرفان محاولات دفع المفاوضات نحو اتفاق محتمل. وتشير المعلومات إلى أن الدوحة تعتمد على شبكة علاقاتها مع شخصيات نافذة داخل الحرس الثوري الإيراني، بينهم مسؤولون مقربون من دوائر صنع القرار المتعلقة بالمفاوضات مع الولايات المتحدة في محاولة لتقريب وجهات النظر وتهيئة الظروف لاتفاق محتمل.
1: وتتقاطع التحركات القطرية مع وساطة تقودها باكستان لخفض التصعيد وفتح قنوات تفاوض غير مباشرة بين واشنطن وطهران. وأكد قائد الجيش الباكستاني عاصم منير أن إسلام آباد تواصل جهودها لتحقيق سلام دائم في الشرق الأوسط. في المقابل يبقى التوتر قائما في مضيق هرمز رغم هدوء نسبي مع تهديدات إيرانية بتقييد حركة سفن الدول الملتزمة بالعقوبات الأمريكية. وفي تطور ميداني، أعلنت قطر تعرض سفينة تجارية لاستهداف بطائرة مسيرة قرب ميناء أمسيعي دون إصابات، فيما أعلنت الكويت رصد مسيرات معادية داخل مجالها الجوي والتعامل معها وفق الإجراءات المعتمدة. وسمع دوي انفجار في مدينة جابهار الإيرانية مرتبط بتدمير ذخائر غير متفجرة. في لبنان، أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ غارة استهدفت أكثر من 40 موقعا، قال إنها تابعة لحزب الله في جنوب لبنان خلال الساعات 24 الماضية، مؤكدا مقتل 10 عناصر واعتراض طائرة مسيرة قرب مناطق انتشار قواته. قتل 3 فلسطينيين بينهم مدير مباحث شرطة خان يونس وأصيب 4 آخرون فجر اليوم في هجمات إسرائيلية متفرقة على غزة اعتبرت خروقات جديدة لوقف إطلاق النار. وأعلنت إسرائيل من جهة أخرى ترحيل ناشطين 2 أحدهما إسباني والآخر برازيلي بعد أن كان قد اعتقل خلال مشاركتهما في الأسطول المتوجه إلى غزة. في الجزائر وضعت الوزيرة المنتدبة لدى وزيرة الجيوش الفرنسية أليسو غوفو والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون خريطة طريق تهدف إلى تكثيف التعاون الأمني والدفاعي بين باريس والجزائر بعد نحو 2 من أزمة دبلوماسية عميقة. لميس زين الدين.
3: وزيرة الجيوش الفرنسية أليس غوفو قالت إنها ناقشت مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مسارات تتيح تحقيق مصالح مشتركة بين البلدين إلى جانب التعاون في مجال الأمن والدفاع في أفريقيا وخارجها أيضا. النقاش تطرق إلى التعاون في مجال الهجرة، إذ أكدت غوفو مجددا أن فرنسا تثمن استئناف هذا التعاون. وعلى صعيد الذاكرة اتفق الطرفان على استئناف أعمال اللجنة المشتركة للمؤرخين التي تضم 5 مؤرخين فرنسيين و5 مؤرخين جزائريين، وقد أنشئت في صيف 2022 بمناسبة زيارة الرئيس ماكرون للجزائر، لكنها لم تعد تجتمع منذ ربيع 2024. وعقب لقائها مع الرئيس الجزائري أعلنت الوزيرة الفرنسية أن الصحفي الرياضي الفرنسي كريستوف غليز المسجون في الجزائر منذ ما يقرب من عام سيتلقى خلال الأيام المقبلة زيارة قنصلية هي الأولى منذ توقيفه، مناشدة الرئيس تبون إعادة غليز المحكوم بالسجن 7 سنوات إلى فرنسا.
1: غادر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مصر اليوم متوجها إلى كينيا، المحطة الثانية أو التالية من جولته الإفريقية والتي باتت شريكا أساسيا لباريس، خصوصا بعد الانتكاسات التي تلقتها في مستعمرات سابقة في القارة السمراء. نهاية النشرة، إلى اللقاء.
0: تستمعون إلى إعادة لبرنامج مراسي ميشا خليل.

0: الكلمات قد تكذب لكن التصرفات تقول الحقيقة دائما. شكرا للمواقف التي تظهر لنا حقائق البشر. كم هو صحيح هذا القول للشاعر السوري نزار قباني، وكم هو مناسب للأحداث التي يشهدها العالم اليوم. هذا القول يتوافق مع الهلوسات شرق الأوسطية التي يكتب عنها الروائي الشاب علي تفاحة في كتابه الجديد، ونشعر بمدى حقيقة كلمات نزار قباني عندما نتعرف على متحف شظايا في لبنان مع مؤسسه شارل نصار. أهلا بكم في مختارات اليوم من برنامج مراسي التي أتمنى أن تنال إعجابكم.
1: حكاية إبداع.
0: حكاية اليوم هي فعلا حكاية إبداع مواطن لبناني هو حداد، يعمل في تطويع الحديد قبل أن يكون فنانا ونحاتا، وهو فنان ونحات قبل أن يكون حدادا. استيقظ ذات يوم وبدأ يجمع شظايا القذائف وفوارغ الرصاص وحولها من بشاعة تحمل جروح الحرب إلى جمال يبلسم الألم. إنه شارل نصار مؤسس متحف الشظايا.

0: شهر نصار، أهلا وسهلا فيك في إذاعة مونتي كارلو الدولية.
1: شكرا، أهلا وسهلا فيكم.
0: نحن مهتمين بهالمقابلة للحديث عن متحف الشظايا. أنت مؤسس هذا المتحف، أنت حداد في الأصل، ومهنة الحدادة هي التي أوصلتك إلى تأسيس هذا المتحف، لأنه كان عندك شغف جمع الشظايا المتبقية من الحروب المتتالية على لبنان. لنبدأ من هذه المهنة، مهنة الحدادة التي بدأت مع الوالد.
1: مظبوط، هي مهنة الحداد. أنا بفتخر أنه أكون حداد قبل ما أكون صاحب متحف أو مؤسس أو فنان تشكيلي أو نحات. مهنة الحداد بدمي، يعني أنا متنشأ ريحة الإلكترود وصوت الصاروخ والجرخ والتلحيم مع الحليب، لأنه كان محل الوالد تحت البيت، يعني ربيت بمعمل الحداد تبع الوالد. من هيك تأثرت بهذه المهنة وبهذه المادة القاسية اللي هي فيني طوعها وغيرها شكلها بكل الطرق، من هديك الأيام، من أيام الفحم الحجري لتلحيم الكهرباء لهلا لليزر اللي عصرنا هيدا.
0: نعم، شارل نصار، كيف بدأ الشغف مع شظايا أو فوارغ الرصاص أو كل ما له علاقة بمخلفات الحرب؟ يعني تقول بأنه البحث بدأ منذ 30 عام، يعني من خلال الحرب الأهلية وحتى يومنا هذا. لماذا أردت جمع كل هذه الشظايا؟ يعني ما الذي دفعك إلى ذلك؟
1: يعني هو شغف تجميع الشظايا مش بقصدي، كوني حداد مثل ما قلت بالمهنة بالوراثة وبالفطرة، نميت هيدي الموهبة بالرسم. يعني أنا فت على معهد ميكيلونج، تعلمت الرسم حوالي 3 سنين، يعني صرت أرسم بالحديد. فكوني قديم بمنطقة كان يجي فيها كتير أزايف وحرب، ننزل على المرجة ونطلع على البيت، يعني مثل كل جيلي ليه هالشقة في الحديد والشظايا والبولاد مطرطشة وين ما كان، منقرأ الخزانات، منقرأ الفرش وعالطرقات. وكوني أنا بروح بصلح بعد الحرب، يعني اللي مكسر بيته المنقور خزانه وطاير درابزين وبروح بضبط، يعني صارت الحديد والشظايا كتروا بين إيدي. فمن هون انطلقت هاللعبة إنه أعمل منهم أشكال. كانوا صغار بمجرد مصاريجي أزايف طيران وأظنات ياساتا أطنان وهيك، كبروا القطع اللي عم بعملون وتوصلنا هون بمتحف الشظايا برمح هذا.
0: نعم، ولكن في البداية لم يكن هناك هذا الطموح أنه تأسيس متحف يعني لشظايا الحرب أو للمنحوتات التي تأتي من شظايا الحرب. كنت حتى أنه تسمع الأخبار وتشوف في أي منطقة هناك قصف ثم تنتظر أن يتوقف القصف لتذهب إلى هذه المنطقة وتجمع شظايا، وتقول أنه في عام 2006، يعني حرب 2006، كان هناك مواد أولية كثيرة استطعت تحصل عليها.
1: مزبوط، يعني هلا بتقولي لي الهدف، انا ما كنت عارف وين بدي اوصل ومش عارف رح اوصل هون وبكره مش عارف وين بدي اوصل. كون لما قررت اعمل متحف، مش انا عم بعمل هالقطع وكتروا بين ايدي، ولما يجوا هالناس ويشجعوني طيب ليه ما بتعمل متحف، تحمست الفكره وقدمت طلب على وزاره الثقافه واجوا كشفوا كان عندي اشياء نواقص تيكون على ريحه المتاحف، ظبطتها بظرف 2 سنين مثل مخرج الطوارئ والموقف السيارات. خلص حطيت براسي انه لازم يصير متحف وصار. هلا شغفي صار تجيب قطع مواد اوليه تكمل المجموعه ويكسروا القطع، وصرت روح حرب تموز كانت غزيره بالشظايا كون الازايف طيران. نعم، من قياس العيار الثقيل تهبط بنايه تهبط جسر وتنذكر وما تنعيد هذيك الايام، يعني حرب الدشتورة، حرب الكاميونات 2006 لميت كتير. وبيجي بعدين حرب نهر البارد، من المخيم كنت أطلع على الشمال تجيب، كان بما أنه منطقة عسكرية ما فيني فوت، تعاونت أو عاونوني الجيش ومدير التوجيه مشكورين، وكل يوم بشكرهم لأنه كتير قدموا لي القطع. وهن الأساس بهالمجموعة اللي بين إيدينا هلا من الشظايا اللي قدموا بيهم توصلنا هون.
0: سندخل في تفاصيل هذه القطع، ولكن قبل ذلك أود أن نتوقف عند المتحف بحد ذاته. يعني ذكرت بأنه وزارة الثقافة إجت وكشفت على المكان، وربما يجب أن نتحدث عن هذا المكان. يعني المتحف هو عبارة عن كهف، يعني قبو تحت منزلك، كان جدك في الماضي يستخدمه كقبو للمياه، يعني كان صغير ولكن كبر شوي شوي.
1: صحيح، كان بالزمانات اللي بده عمر بيت الواحد بده أمن له المي، أصلا ما كان في كهرباء، المي كانت مبحوشة، بدل ما تكون مبحوشة عمودية مبحوشة أفقية، فات بجبل الله يرحمه جدودنا من شي 250 سنة، واضح على القشر النازلة المتحجرة من السقف. هو كان تونيل عرضه متر وعلوه مترين ويعبي

0: ووظيفيتك تتأثر كثيرا. فحذار حذار أن توصل نفسك إلى هنا، راجع أو تكلم مع أحد أفراد أسرتك وراجعوا أقرب طبيب نفسي حولكم للتقييم. يعني
1: هل يمكن لجملة دعم واحدة أن تغير قرار شخص كان يفكر بالاستسلام؟
0: وجود شخص حتى بدون جملة بجانبك
1: نعم.
0: قد يؤثر بأن يساعدك، فكيف إذا تكلم كلمة وليست أيضا عبارة؟
1: شكرا جزيلا. شكرا دكتور فلاح التميمي على كل هذه المعلومات الهامة حول موضوع حلقتنا اليوم، وصمة المرض النفسي العائق الخفي أمام العلاج. شكرا على كل هذه الإيضاحات، أنا أعتقد أنها ساعدت الكثيرين اليوم، لا أنا متأكدة. شكرا،
0: حلقة جميلة.
1: شكرا دكتور فلاح. إذن أذكر مستمعينا بأنهم يستطيعون التواصل معك وطرح الأسئلة عليك من خلال رقم الهاتف المخصص لهم في الاستوديو للتحدث معك مباشرة، 00333-969-3233-14. صفحة الفيسبوك الصحة المستدامة، رابط اليوتيوب الموجود على هذه الصفحة، أو رقم الواتساب 00333-607-29-4972. شكرا لكم جميعا مسبقا على التفاعل والمشاركة، وطبعا بدأت الأسئلة ترد حتى قبل البدء بتقديم الحلقة. شكرا للجميع، نعود بعد هذه المحطة الغنائية ونأخذ الأجوبة على أسئلتكم من دكتور فلاح التميمي.

0: الصحة المستدامة. سونيتا ناظر.
1: أرحب بكم مستمعين مجدداً في حلقة اليوم، ومجدداً أرحب بضيف العزيز دكتور فلاح التميمي، الاستشاري في الطب النفسي والإدمان، مؤسس ورئيس المجمع المركزي للصحة النفسية في عمان في الأردن. هو معنا على الخط من هناك. أرحب أيضاً بكم جميعاً بغوبان في قسم هندسة الصوت والإخراج. ميرسي غوبان. شكراً أيضاً لشاهيناس في قسم التنسيق. دكتور فلاح التميمي، لديك كم هائل من الأسئلة، سنحاول أن نرد تقريباً على معظم الأسئلة. أتمنى أن يسمح لنا الوقت المتبقي لذلك. سنبدأ برسالة صوتية وصلتنا من السودان من مستمعينا هناك، نستمع.
2: تحياتي لك سونيتا ناظر، وتحياتي للدكتور فلاح التميمي، ومساءكم سعيد. سؤالي هو كيف الشخص يتعامل مع الجنس اللطيف في مجال عمل إذا كان الشخص يتحرج، ويشعر بالخجل إذا كانت المرأة التي تتعامل معها هي مديرته في العمل أو زميلته في العمل. والسؤال الآخر، بما أني سنجل، كيف أجد فتاة في محيطي أو في السوشيال ميديا لكي أقع في حبها، لأن أصدقائي كلهم لهم عشيقات إلا أنا ليس لدي عشيقة، فأشعر بالخجل في محيط أصدقائي لأني لا كيف أعالج هذه المشكلة، لأني لا أستطيع أن أقع في علاقة مع أي فتاة، لأن أشعر بالخجل الشديد للتعامل مع النساء أو الصبايا في مجال العمل أو في الحياة العامة، لأنه هنا في السودان منذ المدارس يتم الفصل بين الجنسين، حتى في التعليم، حتى من الابتدائي حتى الثانوي. شكرا لكم وأسف على الإطالة.
1: شكرا لك. إذن دكتور فلاح التميمي مستمعنا يطلب منك النصيحة للتعامل مع الجنس اللطيف في العمل لأنه بيشعر بالخجل، وكيف من الممكن أن يجد فتاة على وسائل التواصل الاجتماعي لكي لا يكون وحيدا رغم شعوره بالخجل. تفضل بشكل سريع.
3: دعيني بشكل سريع أقول لك أول شيء مداخلة، دوما وأبدا سواء الفائز في المسابقة أو حتى أي مستمع لنا، لدينا من العالم كله، إذا أراد أن يتواصل معي فليتواصل من خلال الواتساب، وجاوبهم مجانا على كل الأسئلة، وأوجههم إلى أين يذهبون. لا أستطيع أن أعالجهم على الواتساب، لكن أوجههم نعم. في بلادهم.
1: شكراً.
3: الموجودة.
1: شكرا.
3: هذه القضية جزء من نظام التوعية وهو مجاني وليس رعاية.
1: شكرا دكتور فلاح.
3: أخي الحبيب من السودان الزول الغالي، قضية الخجل الذي قد يذهب إلى الرهاب الاجتماعي، يجب أن تذهب إلى الطبيب في منطقتك إذا كان شديدا ويعطلك في علاقاتك والتواصل الاجتماعي. قد تأخذ دواء يفيدك في الثقة بالناس والجرأة والقدرة على التحدث مع الآخرين، ثم تستطيع أن تذهب إلى المعالج النفسي في شيء اسمه العلاج المعرفي السلوكي، ويستطيع أن يعلموك كيفية التواصل بثقة من خلال عدة عمليات، منها تقليل التحسس التدريجي في المواجهة وعدم التجنب في التحدث أمام الآخرين، في خطبة صلاة جمعة مع إناس لطيفات، مع شيوخ القبيلة، مع مين ما يكون. هذه مهارات تكتسبها وأدوات من خلال العلاج السلوكي المعرفي. أما السؤال الثاني، كيف أتعرف؟ عندما تفعل ذلك تستطيع أن تتعرف على في السوشيال ميديا.
1: شكرا دكتور فلاح. نبقى في السودان، وسؤال وصلنا أيضا من مستمع لنا هناك. مساء الخير، شكرا لك للدكتور فلاح على الحلقة الجميلة. سؤالي، هل المرض النفسي ناتج عن ضغوط الحياة ولا هو مرض طبيعي بحد ذاته موجود؟ كيف نتعافى منه في المستقبل؟ شكرا.
3: الأمراض النفسية مثل الأمراض الجسدية دائما وأبدا عدة عوامل لها، منها الوراثة، التربية، الضغوط النفسية، استعداد الدماغ الكيماوي والستركشر في البرين في الدماغ، كثير وكثير من العوامل التي تؤدي للأمراض النفسية. لكن حل الأمراض النفسية سهل جدا. اذهب عندما يكون لديك مرض نفسي، لأن أمراض نفسية تختلف، اذهب إلى طبيبك يقيمك ويقرر الخطة العلاجية، سواء دواء أو لا دواء، علاج سلوكي معرفي، علاج جدلي أو غيره، بالإضافة إلى كيف تتعامل إذا كانت لديك مشاكل في شخصيتك، كيف تتعامل مع المرض، أن تعيش معه ولا تعيش به.
1: شكرا. ننتقل إلى الأردن، يعني مواطن من عندك كتب لنا بيقول مساء الخير مدام سونيتا، وشكرا للضيف الكريم دكتور فلاح التميمي. سؤالي للدكتور فلاح: تعرف الشجاعة بقدرة الإنسان على السيطرة على الخوف، في هذه الحالة هل يعتبر المنتحر شجاع لأنه استطاع أن يسيطر على خوفه من الموت؟ وشكرا.
3: يعني أنا بدي أجاوب هذا السؤال، وهو سؤال عميق جدا، لكن دا أقول لكم أن كل العرب مرحب بهم بالأردن، وهم مثل الأردنيين، يناصفونهم كل شيء لديهم. سؤالي لك: الشجاعة تعريفها الأساسي لديك هو خاطئ أساسا، فأنت تخلط ما بين الشجاعة مثلا والاندفاعية، هذا واحد. أما في موضوع الانتحار يا سيدي العزيز، الانتحار هو إذا كان بسبب أمراض نفسية، لا شك أن هنالك أسباب غير ما قلته، وهو مثل مرض الاكتئاب، مثل مرض الفصام، الهوس، هنالك أسباب كثيرة للانتحار في الأمراض النفسية. لكن وأيضا الآن الانتحار بسبب التعاطي أصبح موجودا، والتعاطي ليس شجاعة. أما الانتحار الاجتماعي الذي قد تقصد وليس بسبب الأمراض النفسية، هو قد لا يكون أبدا شجاعة. لكن دعنا لا نحكم على الآخرين، دعنا نأخذ كل حالة بحالتها. نحن سواء كان الانتحار مهما كانت أسبابه، نحن حياة الإنسان فوق أي اعتبارات أخرى، وليس دخل للانتحار بالشجاعة من قريب أو بعيد.
1: شكرا دكتور فلاح. وننتقل إلى مصر مع هذه الرسالة من مستمعتنا هناك، بتقول: تحية طيبة للصحة المستدامة وشكرا لاهتمامكم بنا. شكرا لكم لتلقي الرسالة بشكل إيجابي. ليه القلق والخوف من تقدم العمر ومن عدم الاستقرار المادي؟ هذا أول سؤال. وإذا كانوا الأقرباء والأهل هم سبب الحالة النفسية السيئة، شو منعمل؟ وشكرا.
3: دعيني أقول لك: القلق من المجهول، من القادم، من الفقر، من الرزق، هو عبارة عن أفكار خاطئة سلبية تحتاج إلى تعديل مع المعالج النفسي. أما موضوع أن الأهل هم السبب، الأهل ليسوا هم الأسباب، الأهل قد يكونوا هم أحد العوامل الضاغطة، وسوف أقول لك ما هو العامل الأكبر. الأهل قد يكونوا بطريقة عفوية وغير مقصودة فعلوا ما يستطيعون حسب فهمهم. المشكلة الأساسية في الإنسان في التعامل مع ضغوطه، وكيف يفكر ويشعر ويتعامل مع ضغوطه. فالإنسان كل الضغوط الإنسانية من طبقة الأوزون للغلاء والتضخم للبطالة للجهل للأهل القاسين للأهل اللي بدللوا كثيرا، لكل المشاكل، لزواج، للطلاق، لكل شيء، يشكل فقط ما يقارب 20% من الموضوع. 80% الموضوع كيف أنا أفكر في مجموع الضغوط اللي هي 20%. فبالتالي حتى أكون إنسان أكثر مرونة وأكثر صلابة نفسية، وأستطيع أن أكون شخص قادر على حل مشاكلي، يجب أن أتعلم كيف أتعامل مع ضغوطي.
1: شكرا دكتور فلاح. أمل عم تسمعنا بالولايات المتحدة الأمريكية بتقول يسعد مساكم. مثل ما قلتي سونيت حلقة مفيدة كتير. شكرا كتير للدكتور الرائع وشكرا كتير للجميع. شكرا شكرا أمل. نواصل دكتور. ومن مصر هذا السؤال من مستمع جديد لنا رضا بيقول: هل تسبب أدوية العلاج النفسي طويلة المدى مشاكل بالكلى والكبد أو بالجسم عموما؟ وشكرا.
3: دعني أقول لك يا رضا، سؤال جميل جدا، لكن جميع الأدوية بما فيها البنادول الذي تستخدمه لها آثار جانبية.
1: نعم.
3: أما الآثار المزمنة على للشخص هي ما تختلف من شخص لشخص، تختلف من دواء لدواء، فلا لا نستطيع أن نعمم على ذلك. الأدوية النفسية مثلها ومثل الأدوية الجسدية لا بل أقل، لكن لديها آثار جانبية ليست بالضرورة أن تكون مزمنة.
1: نعم شكرا. ننتقل إلى الولايات المتحدة الأمريكية مجددا مع ضحى. بتقلك تحية وألف شكر دكتور فلاح التميمي ولك سونيتا. إذا كان الطرف الآخر دايما بيحكم على الشريك بما يتصور في رأسه وبعد عشرة عمر طويلة، كيف واحد رح يقدر يستمر؟ وهيدا الشيء كتير صعب نفسيا، كتير متأزمة والطرف الآخر لا يهتم وبياخد قرارات مستقلة ومن دون المشاركة.
3: دعيني أقول لك أن دائما وأبدا في العلاقة هنالك طرفان، فإذا كان طرفا متعديا في هذه العلاقة ويحكم ويأخذ قرارات ليست فقط مشكلته، أيضا مشكلة الشخص المطعن الذي يسمح للطرف الآخر بتجاوز حدوده. هذا لا يعني أن يقوم بالشجار معه، يعني إذا لم يستطع أن يضع له الحدود فليذهب إلى معالج حتى يعلمه كيف يضع حدود لنفسه وحدود للآخرين، ويستطيع بتعلم مهارات وأدوات معينة أن يستطيع أن تكون هذه العلاقة صحية وأن لا تكون علاقة سامة.
1: نعم شكرا. نواصل معك. وسؤال وصلنا من مستمعينا بسام من الدنمارك: ماذا تقصدون بالوصمة؟ هل لها علاقة بالسمعة؟ مثلا كلنا أذان صاغية، النت ليس على ما يرام، أسمعكم من شمال البلاد الإسكندنافية. مشكور دكتور فلاح وشكرا سونيتا. إذن سنكرر بشكل سريع، إذا الوصمة إلى علاقة بالسمعة؟
3: طبعا أكيد. الوصمة هي عبارة عن الأفكار المسبقة السلبية أو الحكم على الآخرين، وهذا الحكم فيه تشهير وفيه وإساءة لسمعة الإنسان الذي يوصم بالشيء. فبالتالي نعم، هي وخوف الآخر الإنسان من الوصمة، يعني هو أيضا يخاف على سمعته وسمعة من حوله من الأحبة. فنعم لها علاقة وثيقة بالسمعة والخوف على السمعة.
1: نعم شكرا. نواصل معك دكتور فلاح تميمي. وسؤال وصلنا من مستمع لنا أحمد الحاج على صفحة الفيسبوك، بيقول: مرحبا لك ولضيفك دكتور فلاح. سؤالي للدكتور: شو الحل مع اضطراب القلق العام والقلق المرضي تحديدا؟ إلي 7 سنوات باخد دواء وعلاج سلوكي معرفي، ولكن عن طريق اليوتيوب، أرجو الإفادة.
3: سيدي العزيز، اضطراب القلق العام واضطراب القلق أنت تأخذ له أدوية وتأخذ له علاج معرفي سلوكي، لكن واضح أن لديك توقعات حول التحسن خاطئة، فيجب أن تراجع طبيبك، وقد لا يكون ما عمل لك تثقيف نفسي حول ما لديك، وقد تكون أنت تسأل الـ AI، والـ AI للأسف أنت الذي تسأله يجيبك عليه، لكن لو جلست أنا وعدلت الأسئلة مع الـ AI أمامك سوف يجاوبني أسئلة أخرى. فاذهب إلى معالجك واذهب إلى طبيبك النفسي ودعهم يشرحون لك ما هو المآل، ما هو المتوقع من التحسن، لأنه قد يكون لديك فهم خاطئ حول التحسن وأنت متحسن لكن تريد شيء لا يستطيع الطبيب أو المعالج عمله. سلامة.
1: شكرا شكرا لك. نواصل معك وشعلان الصالحي أيضا على صفحة الفيسبوك بيسألك: مساء الخير دكتور فلاح، هل المرض النفسي هو وراثي؟ أنا أرى أطفال عمرهم 13 سنة مصابين بمرض نفسي، وبهيدا العمر بيكون الشخص قليل التفكير عكس كبار السن، لا يفكرون في ضغوط الحياة. إذن
3: يعني على كل حال ضغوط الحياة ليست هي سبب المرض النفسي.
1: نعم.
3: والوراثة ليست هي سبب النفسي، هي ضغوط الحياة والوراثة والخلل الكيماوي بالدماغ وكثير من العوامل والتربية وطبيعة المجتمع، جميع ذلك عوامل وليست أسباب. الضغوط النفسية والوراثة هي عوامل، وقد يكون لدينا أمراض نفسية من عمر صغير جدا لا تتوقع.
1: نعم شكرا. نواصل معك وننتقل إلى موريتانيا مع هذه الرسالة الصوتية التي وصلتنا من مستمعينا هناك.
4: شكرا لكم مسبقا. سؤالي حول الإدمان، الشق الأول: لماذا أغلبية المدمنين عندما يقررون الإقلاع عن الإدمان لا يلبثون طويلا حتى يرجعوا للأشياء التي كانوا مدمنين عليها؟ والشق الثاني: كيف يمكن أن يدمن الشخص على أشياء جيدة؟ كما تعلمون النفس إذا لم تشغلها في الخير أشغلتك هي في الشر. وشكرا.
1: شكرا لك. تفضل دكتور فلاح، لدينا دقيقة تفضل لنختم الحلقة.
3: شكرا سؤال، لكن هذا بده يعني شرح طويل. المدمن عندما لعب بعداد الكيمياء تبع دماغه والمناطق تبع دماغه عمل فيها اضطراب، يعني عشان بس يعني بدي أشرح بطريقة سهلة، فهذا الاضطراب هو الذي يجعل إذا لم يكن العلاج متكامل يرجع إلى الإدمان. أما الإدمان على أشياء جيدة، لا يوجد إدمان على أشياء جيدة، يوجد تعديل العادات السيئة الإدمانية إلى عادات إيجابية كثيرة، وهذه لها حلقة ممكن نفرد فيها الكلام.
1: شكرا جزيلا لك دكتور فلاح التميمي على كل هذه الأجوبة عن أسئلة مستمعينا. شكرا جزيلا لك على مساهمتك الدائمة معنا في مهمة التوعية الصحية. أذكر بأنك استشاري.
3: وشكرا لكم.
1: شكرا شكرا دكتور فلاح، إلى لقاء جديد. إذن أذكر بأنك استشاري في الطب النفسي والإدمان، أنت مؤسس ورئيس المجمع المركزي للصحة النفسية. تحية كبيرة لك من باريس إلى الأردن إلى عمان. شكرا لك روبان. ميرسي روبان. شكرا لك شاهيناز. شكرا لكم مستمعينا على التفاعل الرائع دائما وعلى المتابعة الدائمة لكل حلقات الصحة المستدامة. أتمنى لكم دائما الصحة والسعادة، وأعود إليكم يوم الاثنين المقبل مع حلقة جديدة ستكون مع ضيف جديد، وسنهتم فيه أيضا في هذه الحلقة في هذا الملف بصحتكم. ألف تحية لكم، إلى اللقاء، باي باي.

0: في وقت يعتمد فيه الناس أكثر فأكثر على وسائل التواصل الاجتماعي لمتابعة الأخبار، كيف تتعاطى وسائل الإعلام العربية مع الأحداث؟ من قاعات التحرير، فقرة تعطي الكلمة للصحفيين ورؤساء التحرير للحديث عن الطريقة التي يعالجون من خلالها المواضيع التي تبدو لهم أساسية، مساء كل جمعة وسبت وأحد في 5:24 بتوقيت فرنسا على مونتي كارلو الدولية. نقاش مونتي كارلو الدولية، فقرة إخبارية تحليلية نناقش فيها أحداث الساعة برفقة صناع الحدث والمحللين السياسيين في مونتي كارلو الدولية. نقاش مونتي كارلو الدولية يأتيكم يومياً في موعدين، ابتداء من 1:30 و5:30 مساءً بتوقيت باريس، وعلى موقعنا mc-dualia.com.
1: الرابعة مساءً في باريس.
0: هجيرة بن عبدة،
1: أهلا بكم إلى نشرة الأخبار مستهلة بالعناوين. إيران ترد عبر باكستان على المقترح الأمريكي وتوترات هرمز تتصاعد رغم الوساطات القطرية والباكستانية. غارات إسرائيلية على جنوب لبنان وغزة رغم الهدنة، وحزب الله يتحدث عن تصويب في موقف جوزيف عونة. جولة آسيوية لوزير الخزانة الأمريكي قبيل قمة ترامب وشي جين بينغ في بكين. بعد مصر، الرئيس الفرنسي في كينيا لتعزيز التعاون الاقتصادي بين باريس ونيروبي.
0: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
1: أهلا بكم. أعلنت وسائل إعلام إيرانية أن طهران سلمت باكستان ردها على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب في ظل تصاعد الدور الباكستاني والقطري في جهود الوساطة بين واشنطن وطهران. وبالتوازي، أصدر المرشد الأعلى آية الله مجتبى خامنئي توجيهات بمواصلة العمليات خلال لقائه قائد مقر خاتم الأنبياء. ميدانيا، يستمر التوتر في مضيق هرمز رغم هدوء نسبي مع تهديدات إيرانية لسفنيات الدول الملتزمة بالعقوبات الأمريكية. كما أعلنت قطر تعرض سفينة تجارية لهجوم بمسيرة قرب مسيعيد، فيما رصدت الكويت والإمارات مسيرات إيرانية، وأكدت كوريا الجنوبية تعرض سفينة شحن لهجوم جوي في المضيق. وفي لبنان، قتل مسعفان وأصيب 5 آخرون في غارتين إسرائيليتين جنوب البلاد رغم الهدنة، فيما يتواصل تبادل القصف بين إسرائيل وحزب الله سياسيا. تحدث حزب الله عن تصويب في موقف الرئيس جوزيف عون بشأن التفاوض مع إسرائيل وربطه بوقف النار والانسحاب الإسرائيلي. المزيد مع مراسلنا من بيروت أولى نصيف.
2: في موقف يمكن أن يعد تطورا في علاقة حزب الله برئيس الجمهورية جوزيف عون التي تشوبها القطيعة الكاملة منذ 2 آذار الفائت، قال نائب الحزب علي فياض إنه يلمس تصويبا في الموقف اللبناني من التفاوض مع إسرائيل الذي يقترب، كما قال، من الثوابت اللبنانية، في إشارة إلى ربط الرئيس اللبناني التفاوض المباشر بوقف مسبق للنار وبرمجة الانسحابات. مع أن الانطباع الذي أشعه فياض بأن ثمة تغييرا في الموقف الرسمي اللبناني، إلا أن واقع الحال أنه الموقف المعلن لعون مذ دعا في شباط للمرة الأولى إلى المفاوضات المباشرة مع إسرائيل وربط بوقف الاعتداءات من ضمن 4 بنود قبل أن ينخرط حزب الله في 2 آذار في الحرب ضد إسرائيل. ثابر عون بعد ذاك على تأكيد هذا الموقف الذي وجد فيه حزب الله أخيرا سانحة لإعادة ربط العلاقة برئيس الجمهورية، المصر على المضي في المفاوضات المباشرة مع إسرائيل خلافا لحزب الله الذي يرفضها. في هذا الوقت، وصلت إسرائيل غاراتها على المنصور وبلاطور المادي والنبطي وصريفة ومجدل سلم وقلويه والسماء وتولين وجبشيت والقليل وشقر وصفد البطيخ والصواني. نقول نصيب بيروت مونتي كارلو الدولية.
1: قتل 3 فلسطينيين بينهم مدير مباحث شرطة خان يونس، وأصيب 4 آخرون فجر اليوم في هجمات إسرائيلية متفرقة على غزة. أعلنت إسرائيل من جهة أخرى ترحيل ناشطين 2، أحدهما إسباني والآخر برازيلي، بعد أن كان قد اعتقل خلال مشاركتهما في الأسطول المتجه إلى غزة. دان بابا الفاتيكان لاون 14 اليوم الهجمات الإرهابية الأخيرة التي نفذتها جماعات جهادية في منطقة الساحل، لا سيما في مالي وتشاد، والتي أسفرت عن مقتل العشرات. يتوجه وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إلى اليابان وكوريا الجنوبية لإجراء لقاءات سياسية واقتصادية قبل القمة المرتقبة بين دونالد ترامب وشي جين بينغ في بكين. ومن المقرر أن يلتقي رئيسة الوزراء اليابانية ونائب رئيس الوزراء الصينية. من مصر إلى كينيا يتوجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم في إطار جولته الإفريقية لرسم علاقة جديدة مع القارة السمراء. ريتا خوري.
3: يغادر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مصر اليوم متوجها إلى كينيا، المحطة الأبرز في جولته الأفريقية التي باتت شريكا أساسيا لباريس، خاصة بعد الانتكاسات التي تلقتها في مستعمراتها السابقة. ومن المقرر أن يجري ماكرون لقاء مع نظيره الكيني ويليام روتو، يليه مؤتمر صحفي وتوقيع اتفاقيات اقتصادية ضخمة. هذه الدينامية تعكس نموا كبيرا، حيث تضاعف عدد الشركات الفرنسية في كينيا ليصل إلى 140 شركة. ويعد روتو حليفا استراتيجيا لماكرون الراغب في طي صفحة التراجع الفرنسي في منطقة الساحل، كما تأمل باريس من خلال القمة الإفريقية الفرنسية في نيروبي التعويض عن انسحابها من دول مثل مالي والنيجر ومواجهة المشاعر المعادية لها في القارة عبر التركيز على الاستثمار والاقتصاد قبل أن يختتم ماكرون جولته في أثيوبيا الأربعاء المقبل.
1: أرسلت بريطانيا فريقا من المثاليين والأطباء والعسكريين إلى جزيرة تريستان دي كونيا النائية بعد الاشتباه بإصابة أحد ركاب سفينة هونديوس بفيروس هانتا، وتزامن ذلك مع بدء إجلاء نحو 100 راكب وعضو طاقم من السفينة في جزيرة تينيريفا الإسبانية وسط إجراءات صحية مشددة لاحتواء تفشي الفيروس. نهاية النشرة، إلى اللقاء.
0: هوى الأيام مع سميرة إبراهيم.

أهلين وسهلين، مرحبا بجميع مستمعي مونت كارلو الدولية. أهلا وسهلا بيك مازن خليل معنا في غرفة الهندسة الصوتية، وتحية لكل أصدقائنا اللي بيسمعونا وكل الناس اللي معانا عبر انترنت. النهاردة في هوا الأيام هنرجع لفقرة موسيقى ولأجواء حفل السيدة أصالة في باريس في الدوم دو باري، وهنرجع ونتوقف عند افتتاح الحفل الجميل ده. كانت عودة أصالة بعد 20 سنة إلى عاصمة النور باريس. ومين اللي افتتح الحفل ده؟ الفنانة اللبنانية الشابة فانيسا بيير نصار، عازفة الكمانجا، هتكون معنا في هوا الأيام مع زوجها كمان المخرج المنتج كرم كرم. بعد كده هنروح ككل يوم 4 لفقرة بي سوشيال، والنهاردة هنتكلم عن ظاهرة الترند، ازاي اي فيديو اي مضمون كده ممكن يصبح فايرل زي ما بنقول ويصبح ترند. هنفك شفرة الترند النهاردة مع جو يونان صحفي وخبير السوشيال ميديا. كل ده في هوا الأيام وأكتر كمان. زي ما انتوا عارفين في هوا الأيام بنغني بكل اللغات واللهجات، ويلا بينا نبدأ دلوقتي.

0: وكانت أصالة الورد البلدي في برنامج هوا الأيام مونتي كارلو الدولية، وهنفضل في الأجواء الموسيقية دي. يلا بينا. في فقرة موسيقى النهاردة في برنامج هوا الأيام، سعيدة جدا باستقبال نجمة بالفعل. يعني زي ما انتم عارفين، يوم السبت الماضي، السبت 25 أبريل، كان في حفل للسيدة أصالة. ومين افتتح الحفل ده بقوة وبجمال وبأناقة؟ بالفعل كان لازم فنانة تليق كمان بحضور الفنانة النجمة أصالة. والفنانة دي هي بجد فتحت الحفل بعبقرية كبيرة. فانيسا بيير نصار، أهلا وسهلا بيكي في برنامج هوا الأيام. فانيسا عازفة الكمانجا النجمة، أهلا وسهلا بيكي.
1: ميرسي
0: نوارة باريس.
1: كلك زو، ميرسي كتير على الانترودكسيون الحلوة.
0: لسه ما قلناش حاجة.
1: من القلب.
0: من القلب بالفعل، لأن ولعتيها، اديتي طاقة جميلة جدا، وكانت بداية حافلة ورائعة وأنيقة. معنا كمان كرم، أهلا وسهلا بحضرتك، زوج فانيسا ومخرج ومنتج لامع، أهلا وسهلا بك في برنامج هوا الأيام. أولا أنا عايز أشكركو وأقول لكم ميرسي جدا، لأن وقتكم ضيق جدا في باريس، ورغم كده رديتوا على طول لعزيزة، طبعا عزيزة بن عيسى هي اللي بتبرمج الموسيقى في مونتي كارلو الدولية، وكنا سوا بنحضر حفل أصالة، وقالت لي لازم تعزمي فانيسا رائعة. وبالفعل أنا يعني بعرف فانيسا كده من بعيد، بس ما شفتها on stage، واو، قلت بالفعل لازم نعزم فانيسا، وانتوا رديتوا على طول، فشكرا جزيلا. كل أسرة مونتي كارلو الدولية بترحب بيكم.
2: شكرا على دعوتكم. شكرا لكم.
0: مرسي. فانيسا طبعا عازفة الكمانجا، زي ما بقول قلبتي الجيم، لان اصبح في العالم العربي دلوقتي مش مستنيين مطربة، بس انتي ركزتي على الموسيقى العربية الاصلية، واديتيها كده طاقة جديدة. كل حاجة بتعمليها على المسرح، بترقصي، بتخلي الناس تغني، بتدخلينا في مود خاص بيكي، في امضاء لفانيسا. احكي لي الاجواء دي بتجيبيها منين؟
1: هذه الاجواء اول شيء هي نابعه من القلب. هذه هي التحضيرات اللي بتكون للحفل، بتكون انا عم بحضرها بكل تفاصيلها، وكتير بنهتم بموضوع الاغاني واختيار الاغاني، بنحب ننقل الاغاني تبع يعني الزمن الجميل اللي الكبار بالعمر بحبوها واللجان كمان بحبوها. فطريقتي هي انه خلي حتى اللجان يحبوها، بعمل طريقة توزيع جديدة، يعني منغير ستيل للكبار والصغار تكون قريبة على قلبهم. والكبار أكيد تعرف بيبصوا بأغاني للست أم كلثوم، للسيدة وردة، يعني بتردهم على الأيام الحلوة اللي عشوها. فاختيار الأغاني هذا الشيء كمان كتير كتير مهم، وأكيد طريقة العزف تبعي اللي هي هيدا التاتش تبعي بهيدا الاختيار الأغاني وطريقة عزفهم كلهم على بعضهم بيعملوا هالحفلة الحلوة اللي كانت.
0: الطاقة الجميلة دي كله على بعضه، وعلاقتك بالآلة نفسها علاقة استثنائية مختلفة، وما بتبقي on stage بتبقي زي الفراشة طايرة. وحتى لاحظت انه حتى الأغاني اللي احنا كبرنا عليها بنعرفها بنحبها بنشوفها وبنتعرف عليها بطريقة تانية. هل ده كان مطلوب؟ هو ده الهدف كمان من خلال شغلك؟
1: أكيد هذا من الأهداف الأساسية، إنه في أسلوب جديد عم جرب وصله على للعالم، في طريقة عزف، في حتى البريزنس تبعي on stage. عادة يمكن بفكروا إنه الفيولونيست شوي بتكون ركزة وقفة بمحل، أنا بالعكس يعني كتير أكتيف on stage، بخلي العالم تغني معي، تتفاعل معي، تنبسط معي، يعني هني بارت من الشو، خليهم يكونوا هالقد هن involved بكل شيء أنا عم بعزفه. وزيادة أنا من جوا بكون عم برقص، يعني شفتي on stage كيف بكون أنا من جوا، يعني من كل قلبي بكون واقفة عم بعطي من قلب الببليك كيف يغني، كيف ينبسط بكل غنية أنا عم بعزفها.
0: جميل جدا. ايه رايك نتقاسم مع جمهورنا الاوقات الجميله دي؟ هم كمان عايزين يعيشوا اللحظات دي.
1: طبعا.
0: نسمع شوية أجواء الحفل.
1: طبعا.
0: يلا بينا.

0: مبسوطة من وراء العزف. يعني هي بتفسر لك مشاعرك صراحة.
1: بس أنا كتير مدرن كمان يعني. أنت الكمانجة
2: عم تحكي عن الكمانجة اللي بإيدك
1: لايق مع اللوك، لايق مع العصر اللي احنا عايشين. احكي لي عنه.
0: بحب على الستيج بكون أعزف على هيدي الإلكتريك فايولين، لأنه هيك ستيلا أوريجينال،
1: وهي دي يعني بصمتك دايما بتجمعي الكلاسيك مع الموسيقى المودرن.
0: الفيوجن اللي بقدر أنا أعملها بين الأورينتال والأكسيدنتال، نفوتهم ببعضهم، والفايولن مكملة هيدا الفكرة.
1: وقصة الفستان مانوكان فانيسا
2: الحمد لله.
1: بجد يعني ما شاء الله عليكي، performance يعني على on stage، مش بس حد بيعزف، لا بتسخني الجو، بتاخدي معاكي الجمهور وبترقصي، بس رقص أنيق جدا.
2: على الأد على الأد
1: على الأد بدنا نشوف أكتر. على الأد يعني شم ولا تجوع. وبعدين النهاردة كمان عايزين، أنا بشكركم لأن حبيتوا تتقاسموا معايا خبر حلو كتير. ما كنتش قادرة أصدقه الحقيقة. في خبر سعيد كرم. مش أنا اللي هقوله، حضرتك عايزين نفرح بيكو. هتفضل.
2: أنا هالطاقة هايدي، تفضلي.
0: هالطاقة اللي كانت على المسرح، كان في بلس وان معي.
1: ألف مبروك. يعني في بيبي جاي على الطريق.
0: صحيح.
1: ألف ألف مبروك. كنت
0: كنا اثنين على المسرح مولعينا.
1: حاجة جميلة جدا. والطاقة بجد كانت أسعدت الناس.
0: شكرا.
1: عارفين أن الظروف اللي بنمر بيها والظروف اللي بتمر بيها المنطقة العربية صعبة، وزي ما قلتي كان في ناس من جميع البلاد العربية، من المغرب، من تونس، من الإمارات. صحيح. من الكويت، من المملكة العربية السعودية، من مصر، كل البلاد العربية كانت موجودة، فاديت لهم أمل. فدي كانت حاجة جميلة جدا، ومتهيألي هو ده كمان إحساسكو، عايزين توصلوا الأمل والحب للناس. من شوية اتكلمتي عن والدك، قد إيه برضو الأسرة وحبكوا ده مهم في الفن وفي كل حاجة بتقدموها للناس.
0: أكيد أكيد. أهم
1: أساسي
0: شيء
1: يمكن
0: بالنسبة لنا أهم شيء العائلة،
2: وقعدت العائلة يوم الأحد جمعتنا، منكبر ببعض، ومش هناك أنا حابب تكون عائلتي كبيرة أنا وفنسة. على الصعيد الشخصي نحن تكون أسرتنا كبيرة، فهيدا كله بيعكس على شغلنا، بيعكس على يومياتنا. يعني الحب بيبتدي من العائلة ومن الناس اللي كبرنا معها.
1: عايز أسألكوا حاجة، يمكن في العصر اللي احنا عايشين فيه، عصر السوشيال ميديا، انتوا الاتنين في حاجة بسيطة قوي عندكوا، رغم انه ممكن الواحد يعني تكبر
2: الخاصة
1: في دماغ الواحد، لان انتوا بجد يعني شغلكوا بيتكلم من نفسه. ازاي قادرين تكونوا دايما هاديين كده وعلى الأرض؟
2: عارفين ان احنا هو ده الفخ، مش هنوقع فيه. هو ده
1: في خبرة كمان، مش هنوقع. في انت كمان من الأسرة والعيلة، في
2: طبعاً
1: نماذج مهمة يمكن.
2: طبعا انا ربيت بعائلة
1: اعلى ليك.
2: طبعا ربيت بعائلة فنية من انا وصغير، وتعودت على الحياة دي. يعني ما اجتني جديد او اجت على فانيسا جديد. فانيسا كان عمرها 9 سنين تطلع على مسارح والناس تزقف لها. بقى ما صار هالشي مبارح. لو صار مبارح كان في خطر انه تكبر الخسة ونوقع بالفخ ونبطل حلوين.
1: وفي عشان كده
2: في شبع، في حقيقة، وفي ديديكيشن للشغل،
1: وفي شغل،
2: في شغل. نحن خلاص حفل مبارح صار مبارح، هو والنجاح، نحن بنفكر ببكرة.
1: وإيه بكرة بقى فانيسا؟
2: بكرة
1: يلا في بكرة،
0: يلا إن شاء الله يكون في بعد حفلات وأعراس هون بباري إن شاء الله.
1: سولو شو في باريس؟
2: لازم قريبا يكون في سولو شو، مسرح موسيقي وراقص، ويعني في إخراج معين، تابلويات، ويكون الشو only about فانيسا.
1: يا عيني. yes. لا كده عملتنا تيزر صغير، فاحنا مستنيين.
2: لا هيدا حلم وهيتحقق إن شاء الله.
1: حلو كتير. وأوعى تنسوا ما تيجوا باريس، تعدوا على مونتي كارلو الدولية.
2: طبعا خلصها مثل بيتنا. طبعا نحن
1: مش كده. أنا كنت سعيدة جدا باللقاء ده، سعيدة أن تعرفت عليك، وبتمنى لكم المزيد من النجاح، وخليكي دايما دايما متألقة وبتسمعي كلامه، لأن كلامه طلع كويس قوي. شكرا جزيلا
2: لكم، حضورك رائع.
1: شكرا جزيلا ليكي فانيسا، والمزيد من النجاح، ومستنيين كو. يلا
0: إن شاء الله يا رب.
1: البيبي الأول وبعد كده حفلة ولا؟ هلا حلوه دلوقتي
0: هلا بنشوف كيف بده يصير في التنسيق. يلا ان شاء الله
1: احنا هنتابع.

0: وكانت فانيسا بيرن نصار في برنامج هوا الأيام مونتي كارلو الدولية. ودلوقتي هنروح لبي سوشيال. في بي سوشيال النهاردة مع جو يونان الصحفي الإعلامي وخبير السوشيال ميديا، هنتكلم عن موضوع ساخن، ظاهرة الكل عايز يطبقها علشان ينام ويصحى عنده ملايين من المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، سميناها الترند. الترند موجودين، ممكن تكون رقصة، أغنية، حاجات كتيرة قوي بنلاقيها. ممكن كمان بنتكو أو ابنكو قال لكم تعالوا نعمل الترند علشان هو كمان يكون عنده فيوز كتير وفولورز كتير. النهاردة هنفك شفرة الترند معاك جو يونان. أهلا وسهلا بيك في برنامج هوا الأيام.
1: أهلا بيك سميرة، أنا أول شيء كتير مبسوط عم طل معك أسبوعيا عم بفكرة بي سوشيال عم بفيد الناس، واليوم بقى نقول أنه حتكون الفكرة استثنائيا بالصوت بس لأسباب صراحة خاصة فيه. اليوم
0: انت كتير معجوق، كتير مطلوب على فكرة
1: سمير. على احنا بلبنان بتعرف عم بيكون عنا كتير ايفنتات وكتير حفلات، فعم ضل بالشغل، عم بيكون عندي تغطية، عم بيكون عندي تحضير، وصراحة يعني ما كان بدي أقفل الفكرة اليوم، مش نقلت بعملها بسرعة.
0: لا بس أنا غيرت خلاص، أنت مطلوب من كل مكان، عايزين يسرقوك مني. لا يا جو ما ينفعش كده.
1: لا عيوني اتفتحت علي الكل سر بدياني.
0: لأنك شاطر جو. جو قد ما أنت شاطر قلت لي لازم نتكلم عن موضوع الترند، لأن بالفعل أي حاجة على الموضة دلوقتي سوشيال ميديا بنقول ترند، ظاهرة، كل حاجة مكسرة الدنيا بنقول عليها ترند. احكي لنا شوية تعريف الترند.
1: صحيح سميرة، اليوم صارت السوشيال ميديا عبارة كل حدا بده يبين، بده يظهر، بده يجيب أكثر تفاعل مع الناس. إذا بدك بينضم لموجة الترند. شو هي كلمة الترند؟ كلمة الترند هي أول شيء مصطلح نستعمله كثير نحن بالسوشيال ميديا، كمان موجود بالفاشن، موجود بهيدا، إنه الترند كل شيء بيكون دارج، كل شيء صار دارج ينعمل، هيدا هو المصطلح الترند، كل شيء تريندينج إذا بدك. فالترند بقلب السوشيال ميديا، بقلب إذا بدك عالم السوشيال ميديا، هي بيكون شيء دارج يتطور، ينعمل، يتنزل لفترة معينة، بيكون دارج وبيخلقه أحد المؤثرين، رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وبشكل خاص هو أحد الانفلونسرز أو المؤثرين اللي عندهم كتير فولوورز. وأنا اليوم كشخص موجود بالسوشيال ميديا بصير انضم لهذا الترند، مثل ما ذكرت بالمقدمة حضرتك، أوقات بيكون رقصة، أوقات بيكون غنية، أوقات بتكون طريقة لبس منزلها، أوقات بتكون طريقة تصوير، أوقات بتكون مثلاً طريقة بوست. فرح نحكي أكثر هلأ بقلب الفخرة عن شو القصص اللي درجة تكون ترند، ولكن قبل بدي أفسر أكثر كيف بنخلق الترند.
0: لو سمحت، إيه الوصفة السحرية علشان إحنا كمان يمكن نقدر نخلق ترند. يطلع لنا ترند يعني، ما نعرفش.
1: صحيح سميرة، هلأ الترند اللي بنخلق بيكون مثلاً أحد الانفلونسرز اللي عنده مثلاً 30، 40، 50 مليون، 3 ملايين، مليونين فولوورز متابع على السوشيال ميديا، بيكون شخص. الناس لنفسر شو كلمة انفلونسر مثل ما قلناها بالحلقات السابقة، انفلونسر شخص بيأثر على غيره، مؤثر، بيعمل انفلونس على غيره. So, أنا هيدا
0: يعني عنده امباكت على الناس.
1: امباكت صحيح، مثل ما أنا هيدا المؤثر إذا عم بدوق مطعم، أنا بيشجعني رح دوق هيدا المطعم، إذا لابس شيء بيشجعني ألبس مثله. كمان بتصير بطريقة وجوده على السوشيال ميديا بيعمل ترند. يعني اليوم أحد المؤثرين نزل رقصة اخترعها هو على غنية معينة، بتبلش هيدا المؤثر يلي كتير هيك شخص عنده إدمان على هيدا المؤثر، بصير كمان يعيد الترند لأنه هو عمله، يعيد هيدا الرقصة وينزلها عنده على صفحاته. شوي شوي بصيروا يشوفوا الناس أنه في كتير أشخاص عم يعملوا هيدا الرقصة وليس ما بيفهموا شو معناتها، ولكن هيدا الرقصة راحت ترند. هيدا الانفلونسر بس نقل رقصته اللي هو اخترع على الفانس تبعه، الفانس تبعه نقلوها لأشخاص طبيعية، الأشخاص الطبيعية رجعوا نقلوها يمكن لفنانين، كمان صار فنانين عم يعملوا هيدا الترند اللي مش معروفين وين مصدره. وبالتالي هيدا الترند بتكون انخلقت من ورا شخص هو عملها، وحتى مش معتبرها ترند، هو مش عملها ليعتبرها ترند، عم يعملها ليتسلى، وصار ترند من ورا الأشخاص يلي بيتابعوا. فبتنطلي وبتصير هي موجودة على السوشيال ميديا، ونحن بنصير عم نعملها كرمال نحس حالنا إذا بدك مع بزيادة الموجة، كرمال نجيب مور فولوورز، مور لايك، نحس حالنا up to date، وكرمال أكيد إذا بتخصوص إذا كانت شيء طريف، إذا إحنا عنا تيك توك، عنا إنستغرام، بكون عنا كتلة طريف من خلاله، أو هدف إنه مرح. مش بس كمان الرقصات، بنروح اكثر كمان لطريقه اللبس. مثلا هلا ليتلي انعمل ترند، اذا بتلاحظوا فتره كانت طريقه تنزيل البوستات، في فتره صار كان كثير دارج ننزل ريلز على انستغرام.
0: نعم. انه
1: ريل سريع، انا نحن مثلا ريكاب عن الفاكيشن تبعنا، عن عطلتنا يلي قضيناها باحسن البلاد. هلا الترند صارت بالسوشيال ميديا، رجعنا على ايام الكاروسيل، يعني بس ننزل كذا بوست. اول شيء مثلا بتكون اول بوست صورتي انا على البحر، بعمل سوايب بتكون شو اكلت، سوايب مثلا مع الناس يلي انا معهم، سوايب اوضه الاوتيل. الكاروسيل كمان رجعت انخلقت، صارت ترند، صارت طريقه تنزيل جديده. احنا اليوم بعدنا عن الريل، فنرجعنا على قصه الكاروسيل، نحن بس ننزل كذا صوره البوم صور، لانه رجع درج طريقه التصوير. كمان يلي صارت ترند، صار عندنا اوقات بصير يكون عندنا فلترز على السوشيال ميديا، على الستوري نحن بنحط فلترز، في فلترز بصيروا ترند. اوقات بيكون فلترز مخترعتهم فنانه معينه بتكون سميتهم باسمها، مثلا في فتره فلتر النجمه اللبنانيه نادين نسيب الجامع عملت فلتر لها، صار ترند، صار كل الناس يستعملوه. لانه يمكن بيكون فلتر بيعطي البنت ميك اب بلا ما هي تكون حاطه شيء ناتشرال ميك اب.
0: ايوه،
1: فكمان صاروا يعملوه از ترند. سو كل شيء ديجيتال معقول يتحول بين ايدينا للترند اذا حدا معروف استعملوا واعتمدوا.
0: أوكي. يعني هو الأهم حاجة في قصة الترند أنه طبعا تكون فكرة إبداعية زي ما أنت وصفت، ممكن تكون رقصة، ممكن تكون صور، نمط صور معينة، ولكن المهم الانتشار. يعني المفتاح هو الانتشار من ناس مهمة، ناس معروفة، ناس بيبقى عندهم قاعدة قوية من المتابعين.
1: اوقات بس اوقات سميره مش حاطين بيكون فكره ابداعيه، اوقات بتكون مثلا فكره
0: بسيطه
1: سخيفه. يعني في مره عنا بلبنان، ما بعرف اذا وصلت عندكم هالترند على اوروبا، على تيك توك طلعت ترند نجرب شيء اسمه الفتا باستا.
0: ايوه
1: كسروا كل
0: زي الشوكليت بتاع دبي ده دلوقتي،
1: كمان دبي اصبح مع انه دبي شكله هو موجود بالسوق من زمان بس ما حدا بيعرف فيه. سو بس طلع ترند، مش بس الناس صارت عم تعمل له تيستنج وتدوق وتعمل له ريت، صار في كمان عم نشوف دبي شكله كل محل عم يخلق دبي شكله ليرجع يسوق لحاله. وشفنا كمان كيف اذا بدك انضموا لهيدي الموجه.
0: طب ازاي ممكن نعرف مين اللي اطلق الترند؟ لان ساعات يعني مثلا دبي شوكليت قد ما الناس دلوقتي نشرته وبتحط صور وبتبعتها، ما نعرفش مين اول شخص اللي بدا.
1: هلا هو سميره بدك هل مين خلق الترند؟ اذا كانت منتشره بطريقه كثير كبيره صعب نعرف عليه، لانه اوقات بيكون الشخص اللي نشرها بطريقه كثير سبتيل، يعني كثير مخفيه ومش عارفين انه هيدي هي مش بطريقه ظاهره. يعني معظم الاشخاص اليوم اللي بيكونوا قاصدين يعملوا ترند ما بتضبط معهم، الترند بتخلق بطريقه ما بيكون قصدهم يخلقوها.
0: يعني بتهرب منهم يعني الترند.
1: صح، صحيح صحيح. وفي فتره كمان بنشوف انه اوقات الترند بتكون قصص فجاه بتخلق. كان في غنيه للنجمه للشمس الاغنيه اللبنانيه نجوى كرم تبع هيدا حكي، رجعت من كم سنه صارت هيدي الغنيه هيدا الساوند تبعها ترند على تيك توك، صارت كل ما الناس يستعملوا هيدا الساوند الفيديو تبعهم يجيب بالملايين. البارت تبع بلا حكي رمشك قاتل هيدا البارت،
0: ايوه
1: صارت هيدا البارت الساوند يلي انتشر فجاه، والغنيه قديمه عمل لها هايب جديد، صارت رجعت نجوى كرم تغنيها بكل حفلاتها لانه بتعرف انه الناس عملت لها هايب. فالترند ما بيكون منتظر، نحن نكون عم نخلقه، ما بنكون نحن عارفين انه حيطلع يطلع الترند.
0: طب
1: وكمان مؤخرا
0: بس دي مشكله الزرافة. بس دي مشكله دلوقتي جو، يعني انا لو بسعى علشان اخلق ترند وبحط كل جهدي والاقيه هرب من ايدي او اتسرق مني او ما قدرتش استفيد منه، موضوع مش لطيف. يعني
1: صحيح معظم الناس سميره بفكروا بده يخلقوا ترند اذا بدك شوي له معنى، بس للاسف الترندات اللي عم تنتشر ترندات سخيفه، عرفتي انه بس انه هيك للتسليه مثل ما قلت لي. يعني دوقوا دبي شوكليت بيعملوا ترند رقصة معينة، ترند مثلا ما بعرف رقصة، يعني عم بيكونوا اي قصص سخيفة بلا طعمة، بس لانه الناس اللي بقى تعمل ترندات ناس بدها تتسلى تضيع وقت وتجيب فيوز. مثل ما قلت لك كنت عم اقول لك شغلة انه الترند يلي هلا لقيتلي انتشر هو ترند الزرافة، ما بعرف اذا
0: طبعا بتاع دبي بلينك.
1: صح عملوه اهم نجوم العالم وايل صاحبه الترند زينه خوري، اللي كان انه هيدا رياليتي شو، ولكن هيدا الترند اخذوه نزلته نتفليكس هيدي البارت على تيك توك، مش لو يقدروا بيعملوا ترند، بلشوا الانفلونسر بطريقه يعملوا سكتش مخدوم، لانه كثير صاروا الفانز والناس يعملوا نجوم الكبار، عم نحكي جيسي عبده، رزان جمال، رولا شمية، ريتا حارب، عم نحكي نجوم كبار عملوا هيدا الترند، لانه ليه انه هيدا شيء كثير حلو
0: مخدوم
1: وبيجيب لهم فولوورز ولذيذ، يعني منه شيء بلا اخلاق ومهضوم، فانتشر بطريقه كثير كبيره وعملوا اهم نجوم العالم العربي.
0: كان في وقت من الاوقات كمان ترند انه الامهات بيقلدوا بناتهم والبنات بيقلدوا الامهات،
1: صحيح.
0: كمان صحيح. او حتى باللغات، او الام العربيه بتعمل كذا والام الاوروبيه صحيح. بتعمل كذا، دي كمان ترندات مهضومه صحيح. لطيفه.
1: هلا اكثر شيء بنشوفه على تيك توك، ورح أقول لك ليه هيك ترندات بيضربوا، لأنه كل شيء ترند بيكون مثلا في ترند كمان مثل ما قلت أنت بيشبهه، أنه بيحكوا مثلا أنه بالمصري بنادورة بتعني هيك، باللبناني بنادورة بتعني هيك، فهيدا ترند انتشر كتير من الرفقة اللي عندهم مختلف الجنسيات، ضرب وجاب كتير ريفيوز، لأنه هيدا ترند بيعني كل الشعب العربي. أنا اليوم كلبناني بحب أعرف مثلا كلمة بنادورة بتعني طماطم بالمصري مثلا، يا لذيذ، فهمت فكرتي، او مثلا هيدي الكلمه الى غير معنى بالمصري، بس عم تطلع فور اكزامبل مسبه، فهيدا بكون عندها اودينس كثير واسع، لانه انت عم بتضم لهجات الشعوب، وبالتالي بيصيروا على المصري احلى، اللبناني احلى، السوري احلى، كمان عندها اذا بدك هذه الانجذاب للناس. فمعظم مثل ما بنرجع بقول على طول، معظم الترندات بتكون ترندات ما لها هيدا الجانب الثقافي الكثير ثقيل، ولكن بتنخلق بطريقه ما بيكون قصدها، يعني اليوم بيكون فنان عامل فيديو كليب طويل عريض ما بيضرب، بينزل رأس على الموسيقى يلي عملتها على يلي عملها على تيك توك، بنلاقي كل الناس حابت الغنية من وراء الرقصة يلي عملها.
0: صحيح صحيح. طيب بما ان دلوقتي فهمنا تعريف الترند وازاي ممكن انواع الترند وايه اهدافه وازاي ممكن نخلق ترند، خلينا نشوف ايه هي الترندات المفيدة اللطيفة الذكية، ازاي نخلقها وازاي نقدر نسيطر عليها نوعا ما، حتى لو فهمنا منك جو انه صعب قوي انه ممكن الترند يفلت من ايدينا، بس يعني برضو نوعا ما، يعني الترند اللي اتكلمت عنه للزرافة على الزرافة بتاع دبي بلينج اللي زينة، ترند كان كتير مؤثر لان بصوتها هي، يعني مش ممكن ننسى انه هي اللي اطلقته لان بيحمل بصمتها. طيب ازاي برضو احنا ممكن نخلق ترندات تحمل بصمتنا؟
1: صحيح. اوكي هلا رح لكم اذا بدكم هيك تيبس صغير مضعبر شو عم لكم كيف اوقات الناس بيجربوا يخلقوا الترندات. معظم الناس اللي بيجربوا يخلقوا ترندات وبيتعاملوا احنا معنا از ماركتينج او ديجيتال ماركتينج، بينزلوا الفيديو تبعهم، بينزلوا مثلا الرقصه او الساوند تبعهم يلي بدهم ينشروه، مثلا غنيه معينه مثلا لعيد الحب بتكون الكونسيبت تبعها للسينجلز، اوكي ترند لذيذ مهضوم معقول تضرب بيستعملوها كل السينجلز، فنحن بيحكي لنا احنا الشخص يلي عامل يعني عم يجرب يخلق هالترند، كمان نحن ننشر له هذا الفيديو. فنحن شو بنعمل هون بمحلنا؟ بنحكي كل الانفلونسرز اكيد بكون عم ندفع لهم، نحن كماركتينج له بكون عم ندفع لهم، بحكي مثلا انا 10 انفلونسرز عندهم كثير فولورز معقول يعملوا امباكت للناس، بقول لهم بليز هذا الساوند استعملوه انتم بطريقتكم، اعملوا عليه فيديو مهضوم. فهون في بوتنشل تضرب. ليه؟ لو انا اليوم از حدا اكتف على السوشيال ميديا عم بعمل سكرولينج على تيك توك، شفت اول انفلونسر مستعمل هالصوت، ثاني انفلونسر مستعمل هالصوت، ثالث انفلونسر مستعمل هالصوت، بصير انا كمان بحس حالي بدي استعمله لانه عم حسه ترند.
0: صحيح.
1: فهون في بوتنشل نخلق ترند بطريقه اصطناعيه، اذا عرفت راي سميره، ولكن هيدي ما راح يعملوها الاشخاص يمكن اللي يعني رواد على مواقع التواصل الاجتماعي، ناس اماتير ما حيعملوها، ولكن هيدي طريقه نصنع ترند بطريقه اذا بدك اصطناعيه، ولكن بمطرح من المطاريح بتزبط.
0: اوكي دي وصفه وتيبس لطيف في متناول الجميع، خلينا نقول هل في حاجات تانية يعني ممكن احنا نملكها اكتر بدل ما ناخد اغنيه مش بتاعتنا، حاجات تانية يعني تبقى صنع ايدينا، يعني مثلا تبقى حاجه يعني تشبهنا اكتر؟
1: هلا اكيد هلا في ترند بنخلقه، خصوصا مثلا قصدي انه في فتره درجة كمان انه يدوقوا البطيخ مع صويا صوص، او يدوقوا هيدي البوزة يلي عمانج، اوكي يمكن اكثر القصص اللي معقول تضرب ترند اذا انا على صعيد الشخصي فتحت فيديو على تيك توك وقررت انا اليوم بدي ادوق الدجاج، بدي ادوق الدجاج مثلا مع ما بعرف موزه. دقتها قلت يام طيبين جايز جربوا ذوقوها. حدا يمكن من بعد كان عنده الحصريه وبده يدوقها، يمكن رفيق لإلي عم يعمل لي خدمه. شوي شوي شوي شوي الناس بلش تذوقها وتعملها ترند. هيدي الريسيبي انا اخترعتها، هيدي الرسات الوصفه انا اخترعتها تبع هيدا. فبتصير اذا بدك انه هي اللي بلش فيها جو. معظم القصص هيك اللي معقول تضرب. اذروايز اذا نحن يعني مثلا اللي بده مثلا يكون هو عم يعمل غنيه لإله، هيدي بصير اكيد عم نحكي برودكشن اكبر، منا شيء سهل يستاهل ينعمل. بس اذا بدك هيدي اذا اكزامبل صغير انه نجرب ندوق قصص مع قصص، هيدي كثير درجه تعطيك تفكير
0: وسهله
1: الناس تعملها تحدي از تشالنج انه يدوقوا قصص مع قصص غريبه طيبين مع بعض.
0: ده لطيف كمان لان ممكن حتى نخلي الاولاد يشاركوا، يعني ممكن نعمل جو صحيح. لطيف. ايه هو الترند المفضل عندك جو؟ اكيد شفت ترندات كتيره قوي.
1: كتير كتير انا عطي علي كتير ترندات. بس هلا في ترند شفته ليتلي على تيك توك كمان كتير عم يضرب، بيعملوا اكزامبلير انه بحطوا ساوند بحطوا انه الولد كيف انا كنت صورتي انا وصغير كيف صرت انا وكبير.
0: لطيف
1: هيدا كتير كتير لذيذ. بس ترند يلي هلا اكثر شيء معلق براسي اذا بدك انا شخصيا عملته ترند الزرافه، عملته لانه حسيته لذيذ وانا طويل كمان سميره انت بتعرفيني فكلهم بيشبهوني للزرافه كمان. وحسيته مهضوم قلت ليه لا مهضومه وانا بحبها لهزين اخوري اكيد بجرها تحيه. ف
0: كتير لطيف الترند ده
1: مهضوم. ايه انه ما في اذيه وما في سخافه انه ترند مهضوم.
0: حلو كتير. انت دايما بتتابع الترندات جو؟ في ترندات بتتضايق منها بتشوفها انه ملهاش لازمه؟
1: صحيح. ايه في ترند صراحه شفته ريتلي بعتبر انا هيدا ترند مش مفروض يكون موجود لانه ولاد عم يعملوه وله ابعاد بتخوف، يعني ابعاد خطيره على الولاد. في صراحه سيريز على نتفليكس راح اسمه كومبليتلي عن راسي، عم يعملوا له ترند، يقولوا لازم اتذكر اسمه، عملوا له ترند سميرة انه بتكون عامله ريسيبي سكر ومي.
0: ايه
1: اوكي وبدك تجربي بقلب ابره تجربي تكسري السكر زلمة تنكسر كلها على نتفليكس. بس هي بتعني انه لايك كيلرز انه بده يقتلوا هيك، عرفتي؟ بتكون الكونسبت تبعها انه بقلب السيريز في قتل وما قتل واولاد عم يتطوعوا. وانت اذا يكون الكونسبت بالسيريز انه انت اذا سكويد جيم اسمه سكويد جيم
0: المسلسل سكويد جيم
1: ما هو اذا حضرتي سكويد جيمز بيكون الكونسبت تبعه انه انت هيدي بس تحطي سكر وسكر الضوء بسكر على الغاز بجمد. اوكي إذا أنت جربت بالإبرة تكسي هيدا السكر على الأد بس انكسرت ألوى مثلا بالموفي الشخص اللي أنه بيعملوا له إليمينيشن بيقتلوا باللعب
0: بينقتل.
1: صح. في ولاد صغيرة عم تعملها وهي أنه منا شيء مهضوم منا شيء فاني. فهيدا الفكرة. وأنا هيدا الترند ما حبيته، بحب كل شيء ترند مهضوم لذيذ خفيف.
0: والترند متهيألي كمان سياسة مهمة لمواقع التواصل الاجتماعي لأن بتخلي الناس تبقى برضو تكرس وقتها أنها تبقى متواجدة أكتر على المنصات دي وأنها تفعل المنصات دي وبتديها كمان في نوع من الإعلان عن المنصة.
1: صحيح. سمير أنا قلت قبل بحلقات سابقة كنا عم نحكي عن الماركتينج والتسويق، قلت لك أنه في كتار محلات مثلا جايبين مثلا محلات تياب لا يعملوا دعايه لزكات بيحطوها على ساوند رايح فايرل، بيصوروها ريل بيحطوها على ساوند رايح يعمل ترند، صار يستعملوها كمان اداه للتسويق. انا مثلا اليوم حكيم اسنان بدي اسوق لعيادتي بعمل ترند مهضوم مع مثلا الكلاينت تبعي لفرجي انا اول شيء انا قد ايه فرندلي مع الكلاينت تبعي ولكمان اعمل دعايه مثلا للكلينيك تبعي فصاروا يستعملوها اداه تسويق لهم كمان.
0: صحيح. ميرسي جدا جو يونان، يعني فهمنا اكتر عن الترند وازاي ممكن نصنعه وازاي ممكن نخلي العالم كله يمثل الترند ده وينشره من خلال المنصات. شكرا جزيلا ليك جو يونان. طبعا انت خبير السوشيال ميديا هنا في هوا الايام في فقره بي سوشيال كل اسبوع عشان نفك شفرة السوشيال ميديا معك.
1: ميرسي لك سميرة، ونحن إن شاء الله بتجدد موعدنا الأسبوع الجاي كمان بحلقة جديدة من بيس.
0: الله يخليك، ميرسي جدا جو، ميرسي،
1: باي باي
0: باي باي.

إليسا وأحمد سعد في برنامج هوا الأيام مونتي كارلو الدولية. وبكده والأجواء الجميلة دي هنكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة. شكرا ليك مازن خليل, شكرا لكل ضيوفنا ولكل مستمعي مونتي كارلو الدولية. أدمان باي.

0: من 13 إلى 23 من أيار مايو تعود الدورة 58 من أسبوعي السينمائيين إلى مهرجان كان. 29 فيلماً جريئاً من جميع أنحاء العالم للاحتفال بالسينما بكل تنوعها. في البرنامج أفلام قصيرة وطويلة وعرض خاص واختيارات الجمهور. مزيد المعلومات على كانزان-سينياست.fr بالاشتراك مع مونتي كارلو الدولية. النشرة العلمية إلي أيوب.
1: كي لا تبقى علوم الحياة والأرض والفضاء وسواها على مسافة بعيدة منكم، تطل عليكم النشرة العلمية من الاثنين إلى الجمعة في تقديم مباشر ومسائي عند الساعة 5:55 بالتوقيت الفرنسي. النشرة العلمية عين ساهرة على الاكتشافات والابتكارات الشيقة والغريبة.
0: النشرة العلمية مع إلي أيوب على مونتي كارلو الدولية.
2: هي 5 مساءً بتوقيت باريس.
3: إيمان الحمود.
2: فترة المساء تأتيكم من مونتي كارلو الدولية، نستهلها بنشرة إخبارية وفي أبرز عناوينها. وقف الحرب والأمن البحري أبرز محاور الرد الإيراني على المقترح الأمريكي. وسط استمرار الغارات، حزب الله يخفف من لهجته حيال رئيس الجمهورية. الرئيس الفرنسي يتجه إلى كينيا لعقد أول قمة فرنسية أفريقية في بلد ناطق بالإنجليزية. وجزر الكناري الأسبانية تشهد عملية إجلاء الركاب من السفينة الموبوءة بفيروس هانتر.
3: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
2: أهلا بكم. بعد تأخير دام لعدة أيام، سلمت إيران إلى الوسيط الباكستاني ردها على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب، رد يركز بحسب آخر المعلومات على وضع حد نهائي للنزاع وأمن الملاحة البحرية في مضيق هرمز. تفاصيل أكثر من طهران، معك علي منتظري.
4: أرسلت الجمهورية الإسلامية الإيرانية اليوم ردها على آخر نص اقترحته الولايات المتحدة لإنهاء الحرب، وذلك عبر الوسيط الباكستاني من دون الكشف عن مضمون المقترح الأمريكي أو فهو الرد الإيراني. ويمكن القول بكل ثقة أن أساس الخطة الإيرانية في المرحلة الأولى يقوم على موضوع وقف الحرب في المنطقة. وإن كان المسار الدبلوماسي في المنطقة يتحرك ببطء، فإن وتيرة التطورات العسكرية تتسارع بشكل أكبر بكثير. بابتداء من اليوم تبدأ القوات المسلحة الإيرانية في منطقة مضيق هرمز تطبيق سياسة العين بالعين. ففي هذا السياق أعلنت القوة البحرية التابعة للحرس الثوري في بيان بعنوان تحذير أن أي اعتداء أمريكي على ناقلات النفط أو السفن التجارية الإيرانية سيقابل بهجوم عنيف على أحد المراكز الأمريكية في المنطقة على سفن العدو. كذلك قال مجيد موسوي قائد القوة الصاروخية في الحرس الثوري إن الصواريخ والطائرات المسيرة التابعة للقوة الصاروخية أقفلت على أهداف العدو ونحن ننتظر أوامر الإطلاق. علي منتظر، تهران، مونتي كارلو الدولية.
2: رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني قال في اتصال مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقچي إن إغلاق مضيق هرمز واستخدامه كأداة للضغط لا يؤدي إلا إلى تعميق الأزمة، لكن وعلى الرغم من ذلك يسود ارتياح كبير على المستوى الدبلوماسي بعد تسليم الرد الإيراني، كما نسمع من إسلام أباد مع فؤاد أحمد.
5: كثفت باكستان تحركاتها الدبلوماسية الهادفة إلى خفض التصعيد في المنطقة في الوقت الذي أعلنت فيه طهران عن تسليم ردها على المقترح الأمريكي الأخير للوسيط الباكستاني. وبهذه المناسبة قال رئيس الوزراء الباكستاني إنه ونظيره القطري أكدا على التزامهما المشترك بدعم الحوار البناء في الشرق الأوسط. وفي حديثه عن جهود إسلام أباد لجلب الولايات المتحدة وإيران إلى طاولة المفاوضات، قال قائد الجيش الباكستاني إن بلاده تستضيف حاليا محادثات سلام تاريخية، مما يظهر دبلوماسية فعالة ومسؤولة ومحايدة على الساحة العالمية. وأضاف أن باكستان نالت امتنان قيادة الولايات المتحدة وإيران وخاصة الرئيس الأمريكي ترامب لدورها في تسهيل الجهود الدبلوماسية الحساسة. فؤاد أحمد، إسلام أباد، مونتي كارلو الدولية.
2: الارتياح الدبلوماسي لا ينعكس على الأرض ميدانيا. استهدفت طائرات مسيرة اليوم كل من الكويت والإمارات، وأيضا سفينة شحن قبالة السواحل القطرية. أحلام الطاهر.
6: نعم إيمان، أعلنت الدوحة اندلاع حريق محدود في سفينة بضائع قادمة من العاصمة الإماراتية أبوظبي إثر استهدافها بطائرة مسيرة في المياه الإقليمية القطرية، فيما قالت مصادر إيرانية إن السفينة كانت تبحر تحت علم الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك من دون إشارة إلى هوية الجهة المهاجمة. من جانبها أكدت الكويت أنها رصدت طائرات مسيرة معادية فوق أراضيها، كما أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية تعامل دفاعاتها الجوية مع طائرتين مسيرتين قادمتين من إيران. جاءت هذه التطورات في أعقاب تهديد أطلقه الحرس الثوري الإيراني باستهداف المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط، وذلك غداة هجمات أمريكية على ناقلتين إيرانيتين في خليج عمان. وفيما تحكم إيران سيطرتها على مضيق هرمز الحيوي وتفرض رسوما على السفن التي تحاول العبور، أبلغ رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي بأن إغلاق المضيق لا يؤدي إلا إلى تعميق الأزمة.
2: من جهة ثانية، التقى قائد مقر خاتم الأنبياء علي أبادي بالمرشد الأعلى آية الله علي مجتبى خامنئي، ولم يتضح على الفور موعد انعقاد هذا الاجتماع إلا أن خامنئي أصدر على ما يبدو توجيهات وإرشادات جديدة لمواصلة العمليات العسكرية في مواجهة العدو، بحسب نص البيان الذي نشره التلفزيون الرسمي. إلى لبنان، حيث قتل مسعفان وأصيب 5 آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف نقطتين للهيئة الصحية الإسلامية التابعة لحزب الله في جنوب لبنان، وهذه هي إحدى السلسلة واحدة من سلسلة الغارات التي استهدفت اليوم الأراضي اللبنانية. في الأثناء، خفف حزب الله من لهجته حيال رئاسة الجمهورية فيما يتعلق بالمفاوضات مع إسرائيل، فلنستمع إلى ما يقوله من بيروت نيكولا نصيف.
7: في موقف يمكن أن يعد تطورا في علاقة حزب الله برئيس الجمهورية جوزيف عون التي تشوبها القطيعة الكاملة منذ 2 آذار الفائت، قال نائب الحزب علي فياض إنه يلمس تصويبا في الموقف اللبناني من التفاوض مع إسرائيل الذي يقترب كما قال من الثوابت اللبنانية، في إشارة إلى ربط الرئيس اللبناني التفاوض المباشر بوقف مسبق للنار وبرمجة الانسحابات، مع أن الانطباع الذي أشعه فياض بأن ثمة تغييرا في الموقف الرسمي اللبناني إلا أن واقع الحال أنه الموقف المعلن لعون مذ دعا في شباط للمرة الأولى إلى المفاوضات المباشرة مع إسرائيل وربطها بوقف الاعتداءات من ضمن 4 بنود قبل أن ينخرط حزب الله في 2 آذار في الحرب ضد إسرائيل. ثابر عون بعد ذاك على تأكيد هذا الموقف الذي وجد فيه حزب الله أخيرا سانحة لإعادة ربط العلاقة برئيس الجمهورية المصر على المضي في المفاوضات المباشرة مع إسرائيل خلافا لحزب الله الذي يرفضها. في هذا الوقت وصلت إسرائيل غاراتها على المنصور وبلاط والرمادي والنبطي وصريفة ومجدل سلم وقلويه والسماعية وتولين وجبشيت والقليل وشقر وصفد البطيخ والصواني. نقول نصيب بيروت مونتي كارلو الدولية.
2: عن دلالات هذا الموقف خاصة فيما يتعلق بالعلاقة مع الرئيس بين حزب الله والرئيس اللبناني جوزيف عون، تحدث لميس إسماعيل الصحفي والكاتب السياسي جورج شاهين.
8: قد يكون جيدا كلام النائب فياض إن كان هناك تصويبا في موقف حزب الله من هذه المفاوضات. رئيس الجمهورية يلتزم مجموعة من الثوابت الوطنية التي لا حياد حولها، ويرغب البعض بأن يحمل رئيس الجمهورية موقفا لا يريده أو أنه ينتقده على خطوة لا ينوي القيام بها. واضح جدا بأن الرئيس عون متمسك بالمبادرة الرباعية التي أطلقها في بداية آذار الماضي وأكد عليها في اللقاء الذي نظمته قبرص أو الاتحاد الأوروبي وشاركت فيه 14 دولة عربية وأوروبية، وهو محصور بالمبادئ الأربعة الواضحة: تأكيد على وقف إطلاق النار، موضوع حصر السلاح بشكل أساسي، تسليم الجيش اللبناني حتى الحدود بعد الانسحاب الإسرائيلي. ولذلك ربط رئيس الجمهورية أي مشروع أو اقتراح أمريكي تقدم به الرئيس ترامب أو وزير خارجيته للقاء رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بنتيجة التفاهمات.
2: استمعتم إذن على الصحفي والكاتب السياسي جورج شاهين. وجه القضاء السوري إلى المسؤول الأمني السابق عاطف نجيب اتهامات بجرائم قتل وتعذيب واعتقال تعسفي ترقى إلى جرائم حرب ارتكبها الرجل بحق متظاهرين سلميين شاركوا في أولى التحركات الاحتجاجية ضد السلطة في سوريا في العام 2011 تحديدا في محافظة درعا جنوب البلاد. تواصلون الاستماع إلى نشرة المساء من مونتي كارلو الدولية. يغادر الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون مصر متوجها إلى كينيا، وهي المحطة الثانية من جولته الأفريقية والتي باتت شريكا أساسيا لباريس خلال الآونة الأخيرة. ريتا خوري.
9: يغادر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مصر اليوم متوجها إلى كينيا، المحطة الأبرز في جولته الأفريقية التي باتت شريكا أساسيا لباريس، خاصة بعد الانتكاسات التي تلقتها في مستعمراتها السابقة. ومن المقرر أن يجري ماكرون لقاء مع نظيره الكيني ويليام روتو، يليه مؤتمر صحفي وتوقيع اتفاقيات اقتصادية ضخمة. هذه الدينامية تعكس نموا كبيرا، حيث تضاعف عدد الشركات الفرنسية في كينيا ليصل إلى 140 شركة. ويعد روتو حليفا استراتيجيا لماكرون الراغب في طي صفحة التراجع الفرنسي في منطقة الساحل، كما تأمل باريس من خلال القمة الإفريقية الفرنسية في نيروبي التعويض عن انسحابها من دول مثل مالي والنيجر ومواجهة المشاعر المعادية لها في القارة عبر التركيز على الاستثمار والاقتصاد قبل أن يختتم ماكرون جولته في أثيوبيا الأربعاء المقبل.
2: البابا لون الرابع عشر دان الهجمات الإرهابية الأخيرة التي نفذتها جماعات جهادية في منطقة الساحل سيما في مالي وتشاد، والتي أسفرت عن مقتل العشرات. بدأت في إحدى موانئ جزر الكناري الأسبانية عملية إجلاء نحو 100 من الركاب وأفراد الطاقم على سفينة الرحلات البحرية الموبوءة بفيروس هانتا، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الأسبانية، وسط قلق من إمكانية تفشي أوسع لهذا الوباء. لكن الخبير في رصد وتشخيص الأوبئة حميد السبعلي والمقيم في بروكسل تحدث لمونتي كارلو الدولية معتبرا أن لا خطورة من أن يتحول هذا الفيروس إلى جائحة، فلنستمع إليه.
10: نحن أمام بؤرة وباء وليس أمام خطورة جائحة، إنه فيروس معاكس للكوفيد. الكوفيد هو فيروس تنفسي ينتشر بسرعة بأحجام كبيرة، لذلك عدد الوفيات أكبر، إنما هنا لا ينتشر أبدا بسرعة، إنما عدد الوفيات أكبر بكثير لأنها تمثل 30 إلى 40% من هذه السلالة التي تأتي من أمريكا اللاتينية. لا خطورة على أوروبا منه، لأن أولا العدوى صعبة جدا، يجب أن تكون مع المريض متلازم مع المريض بشكل دائم أمامه جسديا لكي تأخذ العدوى، والعدوى بين البشر للبشر هي ضئيلة جدا. الخوف الذي أقلق العالم أن السلالة التي أصيب بها السياح على هذه الباخرة هي السلالة التي أتت من أمريكا اللاتينية، والتي تشكل خطرا ما لأنها تنتقل بين البشر لكن أيضا بشكل ضئيل. نحن لسنا أمام جائحة، إنما أمام بؤرة يتم التعامل معها ولا خطورة في ذلك.
2: استمعتم إذن إلى الخبير في الشأن الصحي، ونتوجه الآن إلى بعض الأخبار المتفرقة، حيث رحلت إسرائيل ناشطين أحدهما إسباني والآخر برازيلي بعدما اعتقلا خلال مشاركتهما في الأسطول المتجه إلى قطاع غزة بحسب الخارجية الإسرائيلية، وذلك خلال عملية اعتراض وصفها مركز حقوقي يمثلهما بأنها هجوم عقابي. وأيضا في كييف أفاد مسؤولون أوكرانيون بإصابة 9 أشخاص على أقل في هجمات روسية طالت عددا من مناطق البلاد، وذلك في اليوم الثاني من هدنة يفترض أن تستمر لثلاثة أيام. أما في باكستان فقد قتل 15 شخصا على الأقل وأصيب 3 آخرون عندما فجر مسلحون سيارة مفخخة عند نقطة تفتيش في شمال غرب البلاد وفتحوا النار على الشرطة. وفي أخبارنا الاقتصادية، أعلنت مجموعة أرامكو النفطية السعودية العملاقة أعلنت إذن أن أرباحها الصافية قد ارتفعت بنسبة 25.5% في الربع الأول من هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك على وقع ارتفاع أسعار النفط الخام بسبب الحرب في الشرق الأوسط. بهذا الخبر نأتي وإياكم إلى ختام النشرة، كان في أبرز عناوينها.
3: إيمان الحمود.
2: وقف الحرب والأمن البحري أبرز مطالب إيران في ردها على المقترح الأمريكي. وسط استمرار الغارات حزب الله يخفف من لهجته حيال رئيس الجمهورية اللبنانية بشأن المفاوضات مع إسرائيل. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يتوجه إلى كينيا لعقد أول قمة فرنسية إفريقية في بلد ناطق بالإنجليزية. وجزر الكناري الأسبانية تشهد عملية إجلاء الركاب من السفينة الموبوءة بفيروس هانتا. شكرا جزيلا لكم، لا تذهبوا بعيدا، فالمزيد يأتيكم بعد قليل على أثير مونتي كارلو الدولية في هذه الفترة المسائية.
3: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com.
2: إلى الرياضة، صدام صديق، نبدأ بصراع اللقب في الدوري الإنجليزي الممتاز.
11: نعم، ينزل متصدر الترتيب العام للدوري الإنجليزي أرسنال ضيفا على 18 وسام في ديربي عاصمي لحساب الجولة 36 اليوم بعد ربع ساعة بالتحديد. وسام إذن ب 36 نقطة يسعى الانتصار، يبعده عن مراكز الهبوط من الدرجة الممتازة مع بقى 3 جولات على نهاية الموسم، فيما يلعب أرسنال من أجل 3 نقاط مهمة لإعادة فارق ال5 نقاط مع الثاني مانشستر سيتي المنتصر بالأمس على برامفورد بثلاثية. أرسنال الواصل لنهائي دوري الأبطال للمرة الثانية في تاريخ النادي منذ 2006 يسعى للقب محلي أول منذ 22 عاما، وتبعده 9 نقاط عن تحقيق ذلك في حال الفوز في مواجهة اليوم وفي لقاءين متبقيين أمام ضيفي بيرنلي ومضيفي كريستال بالاس. من جهة تبقى في رصيد سيتي 3 مباريات أمام كريستال بالاس منتصف الأسبوع وعلى أرض بورنموث قبل أن يختتم على أرض أمام ستون فيلا. على السيتي الفوز بجميع المباريات وانتظار تعثر المنافسين. في البطولة الإنجليزية اليوم أيضا 3 عودلات، بيرنلي أمام الخامس ستون فيلا بهدفين لكل ذات النتيجة. بالنسبة للقاء إيفرتون على أرض كريستال بالاس ونيوكاسل تعادل بهدف على أرض نوتنغهام فورست.
2: إلى إسبانيا ومباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد.
11: نعم، لقاء حساب الأسبوع 35 من الليغا الإسبانية. برشلونة متصدر الترتيب العام من أجل نقطة واحدة تؤمن له التتويج الثاني على التوالي باللقب والـ29 في تاريخ النادي. مدرب برشلونة الألماني هانز فليك تلقى أخبارا حزينة.

0: حولت الأسود أبيض والبشع لجمال ووصل هون، فتغيرت النظرة وصار في بصيص أمل للمشاهد يلي عنده خايف يرجع لبنان أو بخاف من الحرب، أو بدال في شيء بوزيتيف حتى بأسوأ
1: إيجابي.
0: أيام اللي عشناها من الملجأ للمعابر للدمار، دائما في أمل تنوصل لآخر النفق ويلي هو مضوى إذا الله أراد.
1: وربما من هنا هذه القضية المادية طبعا يمكن أن يكون لها بعد معنوي وبعد نفسي أيضا من خلال تحويلها إلى جمال، يعني من البشاعة إلى الجمال، وهذا هو الدور الذي لعبته شارل نصار في هذا المتحف، متحف الشظايا. يعني هل مثلا عندك مشاريع أخرى تريد أن تصل بهذه القطع إلى متاحف أخرى في العالم لعرضها؟ يعني تعرف هناك تعاون بين متاحف في بعض الأحيان لعرض مؤقت لمقتنيات متحف في متحف آخر، هل تبحث عن ذلك مثلا، عرض هذه المقتنيات أو هذه القطع في متاحف أخرى ربما في الداخل أو في الخارج؟
0: أول شيء صحيح إنه هذه كانت فشة خلق لإلي، أنا عانيت كثير أنا وجيلي بأيام الحرب هون بلبنان وما زلنا، كانت فشة خلق لإلي، بمجرد ما صارت معروضة صارت فشة خلق للعالم، وعم شوف التجاوب والانجذاب نحوهم، مش بس هيك انه الزائر عم يجي اكثر من مره،
1: نعم
0: مرتين وثلاثه واربعه، عم يعشق الموجود مع انه هو كان لازم بمجرد ما سمع شظايا يهرب، هذه نقطه. اما اذا بحب اعرض اكيد انا ولا مره جوعيت على ولا بلد الا ما عم بكون مبسوط ومسرور وبحمل اغراضي وبظهر، بس هون بلبنان صراحه عم بدعم معارض مع جماعات، ما بحب كون انه العالم فضل تيجي لهون بتحس بالقيمة بمطرحهم أقوى، بينما إذا دعاني حدا لبرا أكيد مستعد.
1: شارل نصار، إذا أذكر بأنك مؤسس متحف الشظايا، هذا المتحف الموجود في قرية رمحالة في قضاء علي في لبنان. طبعا هذه مبادرة جميلة جدا من قبلك، تحويل البشاعة إلى جمال، تحويل القطعة القاتلة إلى قطعة أمل للمستقبل. أنا أشكرك على المشاركة معنا اليوم في برنامج مراسي دائما طبعا من إذاعة مونتي كارلو الدولية.
0: شو بدي أقول، أنا كمان بشكرك على اهتمامك ووصلتي لنا صوتنا على آخر الدنيا، مثل ما قلنا نتأمل نشوفكم عنا ونعمل هالانترفيو مع صورة كمان، ونشكر المستمعين ما نكون زعجناهم بصوتنا مثل الشظية اللي هي بتأذي، بس إن شاء الله ما نكون أذينا بنايون وسمعون.
1: لا بالعكس، كان لقاء جميل معك شارل نصار، كل التوفيق لك.
0: شكرا، يعطيك ألف عافية.

0: المراسي مستمرة برفقتكم دائما من مونتي كارلو الدولية، وتغوص بنا الآن في رواية خارج عن المألوف، فيها جرأة وعبثية وتجربة جديدة في الكتابة لصاحبها الطبيب النفسي الشاب علي تفاحة. هي انغماس في واقع الشرق الأوسط، ولكن من منظار غرائبي مثير للاهتمام.
1: ثقافات متمردة.
0: رواية هلوسات شرق أوسطية هي في الحقيقة قراءات واقعية في هذه المنطقة، منطقة الشرق الأوسط، التي ما إن تخرج من أزمة حتى تدخل في أخرى. حلقة مفرغة لا خروج منها إلا بالهلوسة، وهلوسة ضيف اليوم الروائي والطبيب الشاب علي تفاحة هي هلوسة أدبية جريئة ذات مستويات عدة في التأليف، نفهمها مرة واحدة عندما نصل إلى نقطة النهاية، لكن خلال عملية القراءة نعيش صراعا مع الفهم حتى أننا نظن للحظة بأننا نهلوس نحن أيضا. ندخل مع ضيفنا اليوم إذن علي تفاحة في قراءة معمقة لهذه الرواية دائما برفقتكم في برنامج مراسي. علي تفاحة، أهلا وسهلا فيك في إذاعة مونتي كارلو.
2: شكرا كثير للاستضافة. شكرا
0: علي. هذه الرواية هلوسات شرق أوسطية كما ذكرت هي عبارة عن رواية جريئة جدا. كيف أدتك فكرة هذه الرواية، كونك لا تأتي من خلفية أدبية وإنما من خلفية طبية؟ أنت طبيب نفسي مقيم وتحضر لدكتوراه أيضا في طب النفس.
2: حقيقة ما نعيش في العالم العربي يعني هو الدافع الأول للكتاب لإعادة إنتاج هذا العالم بطريقة مختلفة على الورق، لنصرخ في وجه هذا العالم الحياة فيه هناك صعبة جدا، لنعيد كتابة ما نرغب أن يصل إلى الناس التي لا تعرف هذا العالم. يعني ما يحدث في العالم العربي حقيقة لا يمكن أن يصدقه إنسان لا يعيش في هذا العالم ولا يعرف، خصوصا في الشرق الأوسط، في سوريا، في العراق، في مصر، في لبنان. حتى لو أخذنا حسب الدراسات السياسية والثقافية بيتحدثوا عن الجريتر ميدل إيست بيضموا أفغانستان، هل يمكن لمواطن فرنسي مثلا أن يرى ناس تتعلق بطائرة هربا بعد سقوط محمد أشرف غني رئيس أفغانستان مثلا، وتعلقت الناس في هذه الطائرة محاول الهرب إلى أمريكا على طائرة تخرج من أفغانستان؟ هل يمكن أن يكون هذا المشهد السوريالي حقيقة يصدقها إنسان يعيش في فرنسا مثلا أو في أوروبا؟ هل يمكن أن ينام مواطن لبناني يستيقظ يرى أن أمواله في البنوك قد اختفت؟ هل يمكن أن يكون هذا حقيقة في مكان آخر من العالم؟ في سوريا مثلا يعني رئيس قتل مليون مواطن، شرد ملايين، يهرب ويعيش تقاعد مريح في قصور في روسيا، هل هذا مشهد حقيقي يمكن أن يقنع مواطن يعيش في عالم غير العالم العربي أو في غير مكان الشرق الأوسط؟ فكانت هي عبارة عن صرخة حقيقة فردية أيضا نفسية في وجه هذا العالم.
0: نعم علي، في الكتاب لا نعرف أين نحن، نعرف أنه نحن في مكان ما من منطقة الشرق الأوسط، يعني أنت أردت ذلك لأنه تريد أن تعطي الانطباع أنه في كل بلد من هذه البلدان التي يتألف منها الشرق الأوسط هناك نفس الحالة ولكن بنسب متفاوتة نوعا ما.
2: تماما، الصراعات متشابهة لأن الظروف السياسية والاقتصادية والثقافية متشابهة، لأن ثنائية الطاغية إمام تسيطر على هذا الجزء من العالم. وبالتالي حين نتحدث عن مشكلات مصر نكون بمستوى معين نتحدث عن مشكلات سوريا، حين نتحدث عن الواقع الطائفي في لبنان نكون نتحدث عن الواقع الطائفي في سوريا مثلا. هذا العالم متشابه، هذه الشعوب متشابهة بصراعاتها، بآمالها، بآلامها. وبالتالي أنا أتمنيت من خلال هذه الرواية أن نصل إلى أكبر عدد ممكن من القراء العرب الذين يشعرون أن هذه الرواية تمسهم شخصيا.
0: وهذا بالفعل ما نلاحظه من خلال القراءة ومن خلال شخصيات هذه الرواية، رواية هلوسات شرق أوسطية. عندنا الشخصية الرئيسية هي جود، عندنا شخصيتين أخرتين لمياء وجمان، السجان، رجل الوطن. يعني لنبدأ ربما أنت تخبرنا هذه الحكاية، حكاية الوساد شرق أوسطية بإيجاز، لأنه لا أريد أن
2: نحرق الرواية.
0: نحرق الرواية، فأطلب منك أنت أن تروي ما تريد أن يعرفه المستمع في لقاء اليوم.
2: هذه الرواية كتبت عام 2019 وأنهيت عام 2021. تبدأ بحدث بسيط، يهرب رئيس عربي لا نعرف أي بلد، ويحل مكان هذا الرئيس حكم متطرف. هذا الحدث البسيط سوف نرى ماذا سوف يؤثر بعدة شخصيات متشابكة فيما بينه، بمعتقل سياسي، بزوجته، بحبيبته، بالرئيس الجديد الآتي من خلفية متطرفة، بالسجان اللي هو رمز للمواطن ربما مغلوب على أمره ولكنه أداة من أداة السلطة الوحشية. وبالتالي من خلال هذا الهروب وهذا الحدث سوف نرى كيف تفاعلت كل شخصية مع هذا الحدث، وكيف أثرت على حياته بشكل عميق وكبير أيضا.
0: نعم، سأقسم الرواية إلى ثلاثة أقسام يعني حسب قراءتي أنا الشخصية. عندنا القسم الأول ما تفضلت وذكرته عن الشخصيات، عن الرواية بحد ذاتها. عندنا القسم الآخر أو المستوى الثاني في القراءة هو نكتشف بأنه هناك قصة داخل القصة. والقسم الأخير هو هلوسات طبيب نفسي مع فرويد وكارل يونغ، مع سيغموند فرويد وكارل يونغ، وهما يحاولان تبرير أو قراءة في الشخصيات من ناحية الطب النفسي. أنت تأتي من هذه الخلفية، خلفية الطب النفسي، يعني لم يكن صعبا عليك أن تدخل بهذه الشخصيات أو حتى في خلق الشخصيات بحد ذاتها؟
2: حقيقة أول ما صنعته أنا هو كان دليل للشخصيات. كتبت كل شخصية من أي خلفية تأتي، ماذا عانت في طفولتها، كيف أمضت شبابها، حتى التفاصيل اليومية الصغيرة، أي عطر تستخدم، ماذا ترتدي من ملابس. وقمت بإعدادها أيضا مع دراسة نفسية مكثفة لكل شخصية من الشخصيات. وبالتالي كان القسم الأخير هو عبارة عن انعكاس لهذا الملخص، لأشرح للقارئ أيضا كيف يمكن أن نصنع رواية. لا يمكن أن نكتب رواية دون أن نعرف الخلفيات النفسية لكل الشخصيات، عن من نتحدث نحن. الأدب يعني دقيق، والشخصيات لها ألسن مختلفة. لسان بائع الخضار يختلف عن لسان سائق التاكسي، يختلف عن لسان المهندس، يختلف عن لسان الصحفي. وبالتالي لكي نفهم هذه التفاصيل يجب أن نصنعها، أن نصنع شخصية متكاملة. وبالتالي هذا ما صنعته في البداية، كان ملخصا أو جدولا للشخصيات بكل تفاصيله. ثم نبدأ ببناء خطوط الحكاية، ماذا نريد أن نحكي من خلال هذه الشخصيات. ما أضفته باللمس التي تتحدثين عنها هو عبارة عن تحليل نفسي أبرزته للقارئ. عادة الكاتب لا يظهر هذا الأمر، ولكن أنا قلت للقارئ تعال معي وانظر كيف تم صناعة هذه الشخصيات وكيف تم كتابة هذه الشخصيات وحياكة الأحداث.
0: ولكن ما هو ملفت أيضا في هذا الأدب التقريري، يعني اكتشفت معك كلمة أدب أو تعبير أدب تقريري، يعني آخر قسم من الرواية هو ما أسميته أنت بأدب تقريري، يعني عدنا إلى تحليل الشخصيات.
2: نعم.
0: إلى محاولة فهم تصرفات هذه الشخصيات، إن كان في العنف أو في تطرف في بعض الأشياء مثلا، إن كان في طريقة النظرة إلى الحياة أو في طريقة النظرة إلى العلاقات الإنسانية. وكأنه في هذا الفصل تريد ليس فقط مسك يد القارئ لكي يفهم معك، ولكن أيضا أن تبين مفارقات الحياة. يعني
2: طبعا،
0: يعني عندما يكون شخص عنيف مثلا لا يمكن أن نربط هذا العنف فقط بطفولته، لأنه ثلاثة أرباع الناس فيما بعد سيكونون عنيفين في حياتهم.
2: بريئين أيضا. نعم. الفصلين اللي عم نتحدث عنهم كمان فيهم عبارة عن شرح للعالم العربي من وجهة نظر علم النفس. لماذا وصلنا إلى هذه الحالة؟ وأتمنى أن يصل إلى قارئ بهذه الطريقة. هناك أيضا مستويان في هذا الفصل، يعني الفصلين السادس والسابع، هناك مستويان مختلفان من الكتاب. مستوى يتحدث كيف صنعنا هذه الرواية، والمستوى الأخير يعيد فهم أو شرح العالم العربي. مثل إذا حضرتك قرأتي وتحدثنا عن حرب حزيران.
0: نعم.
2: وهذه الصدمة التي أحدثت صدمة جماعية في اللاوعي الجمعي العربي، يعني أصبحنا نتعامل مع الهزائم الكبرى على أنها نكسة، أصبحنا نصغر الأمور، أصبحنا لا نريد أن نعترف بالأخطاء والهزائم، نريد أن نتفادى مما يعني يمكن تسميته أو يمكن أن نصل به إلى تشخيص سيندروم ستريس بوست تروماتيك جماعي في العالم العربي، متلازمة ما بعد صدمة جماعية. كيف سقطت مصر خلال 6 ساعات وكيف تلقت الشخصية العربية هذه الهزيمة النكراء على أنها حدث بسيط ونكسة ولا يوجد أي إشكال؟
0: نعم علي تفاحة، ربما أتوقف معك عند شيء أنت قلته لكي نفهم أكثر كل ما تفضلت وتحدثت عنه. تقول أنه القلق في الغرب هو قلق وجودي، يعني نبحث عن معنى للحياة، نريد أن ننجز شيئا في هذه الحياة قبل أن نختفي. لهذا السبب هناك الطموح، هناك هذا التحدي اليومي، كيف نريد أن ننجز شيئا كي نخلد نوعا ما من خلال ما نقوم به. لكن القلق في الشرق عموما في بلداننا العربية هو قلق مصيري، يعني نخاف من الموت، كيف نخرج من بلداننا لكي نعيش حياة كريمة. يعني دائما نحن في هذا العالم العربي في سباق مع الوقت، في سباق إلى الأمام، كيف نهرب من أوطاننا وليس كيف نسعى إلى تحسين هذه البلدان. من هنا ربما هذه المفارقة الكبيرة أيضا في التعاطي مع الوجود، مع وجودنا، وانطلاقا من هنا ربما أيضا نخفف من هذه الهزائم التي تحصل في حياتنا.
2: يمكن قراءتها بهذه الطريقة، لأنه ما ذكرته دقيق جدا. يعني المواطن العربي دائما لو نظرنا إلى هرم ماسلو للاحتياجات البشرية دائما هو محصور بالسلمتين الأولى والثانية. أنا كيف ممكن أكل وأشرب، وكيف ممكن أحصل على أماني وأمان عائلتي؟ وهذا شيء محزن جدا جدا جدا.
0: هل فكرت بذلك كونك أنت قلت ذلك؟ يعني
2: طبعاً.
0: هل فكرت في ذلك وأنت تكتب هذه الرواية؟
2: طبعا طبعا طبعا، أحد الأسباب لأني قررت أكتب هذه الرواية أن أوصل هذه الصرخة.
0: علي تفاحة تقول بأنك لا تحبس فكرة أن يكتب الكاتب عن نفسه أو يستخرج أشياء من نفسه في رواياته، لماذا؟
2: أولاً، أي رواية تخرج أو أي نص شعر يخرج هو انعكاس للكاتب بشكل أو بآخر، ولكن إذا كان هذا الكاتب يريد أن يكتب قصة حياته أو تجربته الفردية والشخصية، وهذا الشيء مجاز وقانوني ومسموح به، كم يمكن أن يكتب رواية؟ ربما رواية واحدة، ربما روايتين، ربما نص شعري واحد، بينما الكاتب على ما أراه أنا يجب أن يكتب عن آلام مجتمعه ككل، وبالتالي يجب أن يكتب عن آلام عاشة أو عاشة أصدقائه أو جيرانه أو حتى أحيانا مرضاه، يجب أن يكون أوسع من أن يختصر الحكاية في نفسه. ولكن تبقى أي رواية أو أي عمل إبداعي فيه انعكاس لصورة الكاتب. أنا أعتقد أنه في روايتي الحالية أن عكس صورتي ككاتب فيها من خلال الرسالة التي أريد أن أقولها، من خلال الصرخة التي أريد إيصالها. أصريت على أن أكتب رسالتي من خلال عدة شخصيات تتكلم، ولكن لم أكتب ولا تفصيل يخصني.
1: مراسي، ميشا خليل.
0: الروائي والطبيب الشاب علي تفاحة، نتابع معك هذا اللقاء دائما من إذاعة مونتي كارلو الدولية حول روايتك هلوسات شرق أوسطية الصادرة عن دار نشر مرفأ في لبنان. علي، هذه الشخصيات التي درستها جيدا وتعمقت فيها، أود أن أتوقف عند الشخصية الرئيسية من بينها وهي شخصية جود. عندما يكون جود في السجن، لأنه يمضي فترة طويلة من حياته في السجن، لاحظت أنه هناك فصل طويل عن الحياة في السجن،
2: ومعقد أيضا،
0: ومعقد جدا.
2: أتمنى ألا يكون قد أتعبك جدا.
0: لم يتعبني، ولكن جعلني أشعر بالهلوسة فعلا التي تتحدث عنها. وجود عندما يكون في السجن يذكر أو يعيد تلاوة آيات قرآنية كل الوقت، لماذا؟
2: وأيضا الموسيقى. خلال القرن الأخير أو ربما أكثر، كل ثقافته مبنية من النص الديني ومن الموسيقى الشعبية. لا يوجد قراءات متوسعة، لا يوجد تبحر في العلوم، لا يوجد قراءات مختلفة. جود كشخصية بنت كل ثقافته وكل معطياته وكل طريقة حياته وأسلوب حياته على هذا النص الديني، وبالتالي حين يواجه أي مشكلة في الحياة يبحث عن الحل في هذا النص الديني. وبالتالي هذا هو السبب الرئيسي، وبأنه مسلم فكانت مرجعيته القرآن الكريم.
0: نعم، بالمناسبة هناك أيضا تلاوة لنصوص من
2: المسيحية
0: من المسيحية أيضا من الإنجيل،
2: ولكن أيضا مستندة على سورة مريم في القرآن، ف كانت وسيلة أيضا لربط
0: الاثنين معا. إضافة إلى ذلك هناك الموسيقى كما ذكرت علي تفاحة، أم كلثوم التي تجسد صورة المرأة الحنون المتصوفة التي تأتي في لحظات جدا بشعة في حياة جود مثل الآية القرآنية نوعا ما.
2: تماما. أيضا هذه الشخصية العربية مراجعة الموسيقى، والموسيقى الشعبية خلال القرن الأخير كانت ملفتة. يعني مثلا الناس في العالم العربي لا يمكن أن يبدأ صباحهم دون فيروز، ولا يمكن أن ينتهي مساءهم دون أم كلثوم. بالتالي هم شخصيتان حاضرتان بقوة في الوجدان العربي، وبالتالي اعتمدت عليها لأربط معاناته بأغاني وموسيقى، وأجعل النص يعني سلس وممتع، ويبحث عن أيضا سريالية. يعني ما هذا المعتقل الذي يريد أن يخاصم أم كلثوم ويصالحها ويطردها ويعيدها ويناقشها في السياسة ويحملها أوزار آلام اجتماعية هي يعني
0: مخصة
2: فيها.
0: إضافة إلى ذلك، تأتي على ذكر بعض المصادر أو المرجعيات المهمة في الموسيقى الكلاسيكية، منهم بيتهوفن، منهم فيفالدي الفصول الأربعة. يعني يا أم كلثوم من جهة، يا الموسيقى الكلاسيكية من جهة أخرى. لماذا؟
2: لأنه حين تقرأين شخصية جود بتشوفي أنها هي شخصية مثل ما حكيت لك، كل ثقافتها مبنية على القرآن ثم الموسيقى الشعبية، ولكن بحكم عمله كصحفي وأعاد بناء شخصيته وتطويره اكتشف هذه الموسيقى الكلاسيكية. فحين خاصم أم كلثوم في هلوساته بدأ يبحث عن ملجأ آخر، حاول مع بيتهوفن، تذكر أنه أطرش. فهي جزء من سريالية النص، وأثبت أنها هلوسات أيضا.
0: يعني هناك هذا المستوى العبثي أيضا في هذه الرواية، عبثية مضحكة مبكية نوعا ما. هذه العبثية التي تجعلنا نتوقف عند النص ونقول هل نضحك الآن أم نبكي، وهذا ربما أيضا جزء من هذه الرسالة التي تريد أن توصلك.
2: يعني يسعدني جدا أن وصلك بهذا الطريق، لأن هي مكتوبة هيك.
0: طبعا تحدثنا عن شخصية جود، ولكن هناك شخصية موازية لشخصية جود، أبو عبد الله الأفغاني.
2: نعم.
0: الذي يمثل أعتقد الرجل المتطرف أو الرئيس المتطرف في
2: رئيس
0: هذه.
2: رئيس متطرف يصل إلى السلطة في ظروف غامضة ويخرج منها في ظروف غامضة. ولكن يعني أنا لا أريد أن أحرق الرواية، لو انتبهتي في هذه الرواية كل شخصية تكلمت بلسانه. يعني جود تكلم عن نفسه
0: بصفة المتكلم.
2: تمام.
0: يعني كل فصل هو صفة متكلم لشخصية من شخصيات الرواية.
2: تماما. ورغم تعدد شخصيات الرواية وتعقيد النص، كل شخصية عبرت عن نفسها بلسانها ما عدا هذه الشخصية، وهي رسالة أردتها قصدا، أن هذه الشخصية لا تقرر. لم تقرر هذا، لم تقرر الوصول، ولم تقرر الخروج، وبالتالي لم أسمح لها أن تتكلم بلسانها. فكانت أيضا هي رسالة سياسية وإنسانية أردت من خلال أن لا أسمح له أن يعبر عن نفسه.
0: نعم. أي شخصية كانت متمردة جدا معك أنت شخصيا خلال الكتابة؟ يعني أردتها أن تكون ولكن كانت متمردة، أزعجتك في بعض الأحيان، يعني سومتك على بعض التفاصيل.
2: هناك شخصية لا أحبها، هي رجل الوطن.
0: وأنا أيضا على فكرة.
2: لأن شخصية قاسية، رمز لكل طاغية عربي أو حتى عالمي، وهذا الفصل مستوحى من الواقعية السحرية لماركيز. كيف يمكن أن يتحدث هذا الرجل ولا تستطيعين أن تؤكدي في أي مكان هو ولا في أي زمان، وهل هو حقيقي وهل هو رجل وغامض، ولكن ما يريد قوله هو مؤلم لأنه طبع حياة العرب خلال القرن الأخير.
0: نعم. علي تفاحة، هل عندما نكره شخصية معينة نعطيها كل الصفات السادية العنيفة التي تجعل منها فعلا شخصية تصادمية كبيرة؟
2: أنا اتخذت هذا الميل، يمكن أن نؤنسنها، ولكن لا أعتقد أن اليوم القارئ العربي يحتاج إلى أن نؤنسن له هذه الشخصيات ونجعل لها طابع إنساني ونبرر لها خطيئاته. لأن مجرمة بحق الملايين. يعني كل حاكم طاغية حكم بلاده بالحديد والنار، وأثر على يوميات كل الناس في كل بيوته بأبسط المستويات، من كهرباء، من ماء، من تعليم سيء، من رواتب يعني حد الأدنى للأجور فيها لا يكفي أسبوع واحد. كيف يمكن أن نعطيه طابعا إنسانيا ونبرر له مشكلاته وخطيئاته، أو نجعل له أب عنيف أو أم نرجسية ونقول أنه ضحية؟ لأنه مجرم. ربما لو أردنا أن نكتب الواقع بواقعية نكتشف أن العديد من الحكام الذين كانوا طغاة كانوا ضحايا، ولكن هذا ليس مطرحه الأدب اليوم، ربما الوثائقيات.
0: نعم. على كل حال علي تفاحة، أنت حاولت أن تأنسن هذه الشخصيات في أقول القسم الأخير من الرواية. على فكرة الرواية هلوسات شرق أوسطية ليست مقسمة إلى ثلاثة أقسام، هي فصول، ولكن أنا بوابتها في ثلاثة أقسام. أنت حاولت أنسنت هذه الرواية في القسم الأخير مع فرويد، يعني من خلال طب النفس مع فرويد ويونغ وطالبان لهما، ولكن كان هناك هذا الصوت الخفي دائما، هذه الشخصية وهي الكاتب كاتب هذه الرواية داخل الرواية، الذي كان يسخر منهما وهما يحاولان أنسنة هذه الشخصيات وإيجاد تبريرات لأعمال العنف التي كانوا يقومون بها. ولكن من النهاية نخرج، أنا على كل حال خرجت من نفس الاستنتاج، استنتاج الكاتب.
2: هذا مقصود، لأنه حين أردت إدخال الأدب التقريري أردت كسره بهذا الشخصية التي تريد أن تتكلم، وكما قرأتي هي ليس لها مكان ربما، أو لا نعرف، لا أريد أن أحرق الأحداث، ولكن أردت هذا قصدا، بحيث حين يفهم القارئ العربي هذه الرواية وهذه المعاناة التي وصلنا إليها بطريقة علمية، لا يجب أن ينسى أن هناك جانب دموي ومؤلم في هذه الشخصيات، ولا يجب أن يتعاطف معه. فهمي لمشكلات الدكتاتور النفسية لا يجب أن يغفر له ما فعله، لأنه الحاكم يؤثر على حياة الملايين، يعني بقرار واحد كم تتغير حيوات البشر. لماذا أغفر لك؟ أفهمك أوكي، ولكن لن أتعاطف معك. حاولت أن أوصل هذه الرسالة من خلال شخصية الكاتب المتخفي بالسخرية.
0: طبعا كما ذكرت في البداية علي، أنه لا يمكننا أن نفهم هذه الرواية إلا عند نقطة النهاية. صحيح هناك مستويات، نفهم كل مستوى بمعزل عن الآخر، ولكن لا نفهم المستويات كلها في هذه الرواية إلا عند نقطة النهاية. وكأنه يعني هذا انطباعي الشخصي، هناك قراءة عكسية للأحداث، يعني ننطلق من نتيجة معينة كما في تحليل لعمل أو لفترة تاريخية معينة، ننطلق من النتيجة لكي نفهم كيف وصلنا إليها. فعندي شعور وكأنه هذه القراءة العكسية أنت اعتمدتها نوعا ما في هذه الرواية.
2: نعم، هي جزء من إدخال القارئ إلى عملية الكتابة، إلى غرفة صناعة الرواية الخاصة. كيف تكتب هذه الرواية؟ كيف نجد أن الرواية، نذهب إلى مكتبي ونشتري الرواية ونقرأها؟ ولكن كيف كتبت هذه الرواية؟ أردت أن أشرح للقارئ أنها تكتب بهذه المسارات.
0: إذا كان هناك من صعوبة معينة، ما هي هذه الصعوبة التي
2: هي
0: واجهتها؟
2: هي النشر. كيف سأصل إلى أنشر عملي الأول؟ هل يمكن لدار نشر أن تتبنى عمل قرأت فيه عنف أيضا، فيه
0: جنس أيضا؟
2: نعم،
0: الجنس يلعب دور مهم جدا في هذه الرواية.
2: طبعا
0: أيضا
2: جزء كبير، وتم تفسيره أيضا في القسم الأخير من خلال لسان فرويد. فكانت هاجسي الوحيد، هل يمكن أن أصل يوما إلى نشر هذه الرواية في العالم العربي، أم يجب أن أحولها إلى الفرنسية وأحاول في فرنسا؟
0: لحسن حظك أنك وقعت على دار نشر مرفأ.
2: بالمناسبة بدي أشكر دار مرفأ للثقافة والنشر، وخصوصا الأستاذ الشاعر المبدع أيضا محمود وهبي، لأنه قرأ الرواية خلال 3 أيام وقال لي سوف أنشرها دون أي جدال، لم يطلب مني أن أحذف حرفا واحدا. أيضا المدير الأستاذ هاني طلفاح، لأنه أيضا رجل لديه هم ثقافي، يعني محمود وهاني لديهما هم ثقافي ورسالة حقيقية في العالم العربي. وهذه الدار على الرغم من صغر سنة، إلى أني أعتقد أنها خلال سنوات قليلة سوف تكون الأهم في العالم العربي. أنا أرسلت هذه الرواية إلى العديد من دور النشر في لبنان ومصر، لم يجرؤ أحد على أن يتبنى هذا العمل، و بعض أيضا الردود التي تأتيك عبر البريد الإلكتروني تكون حادة، وكأنهم يريدون أن يثبتوا أنهم لا يتبنون هذا العمل، وكأن هناك رقابة يومية على بريدهم الإلكتروني. فلا أعتقد أن العالم العربي اليوم جاهز لأن يتقبل الرأي الآخر بشكل واضح، أو أن يتقبل النقد دون حدود.
0: نعم،
2: يعني أعتقد أن دار مرفأ هي طفرة اليوم في العالم العربي.
0: وهل أنت مستعد للذهاب إلى أبعد مما ذهبت به في هذه الرواية؟
2: بكثير بكثير. نعم،
0: يعني على كل حال هذا هو دور الأدب علي تفاحة، والشعر أيضا، يعني وكل الفنون عموما، هو قول ما لا يمكن للآخرين أو لمجالات أخرى أن تقوله. أنا أشكرك على المشاركة معنا، أشكرك أيضا على هذه الرواية هلوسات شرق أوسطية، التي نفهم من خلالها الكثير عن عالمنا العربي وعن منطقتنا، منطقة الشرق الأوسط. أتمنى لك كل التوفيق.
2: شكرا جزيلا.
3: ننهي مراسي اليوم بحركة الخريف، وهي الحركة الأولى من الفصول الأربعة للمؤلف الموسيقي الإيطالي فيفالدي، فصول تحدث عنها علي تفاحة في روايته هلوسات شرق أوسطية. أترككم برفقتها وأعود إليكم غدا. إلى اللقاء.

كنتم مع إعادة لبرنامج مراسي مع ميشا خليل. مختارات موسيقية مونتي كارلو الدولية.

0: طيف ومسيرة، برنامج أسبوعي لشخصية عربية مرموقة للتعرف على مسيرتها. عزيزة نايت سباها،
1: مرحبا بكم مشاهدينا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج ضيف ومسيرة. ضيفي وضيفكم اليوم يلتحق بنا من عمان، وهو من أبرز الدبلوماسيين والسياسيين الأردنيين، عايش ولعب دورا في أحداث تاريخية مهمة في بلده وفي منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي. ضيف اليوم هو وزير الخارجية الأردني السابق ونائب رئيس مؤسسة كارنيجي للسلام الدولية حاليا، الدكتور مروان المعشر. أهلا بك وشكرا لقبولك دعوتنا في البرنامج.
2: أهلا فيك.
1: أهلا وسهلا. سوف نبدأ يعني وكالعادة في برنامجنا ببطاقة تعريف قصيرة. أنت من مواليد العاصمة الأردنية عمان عام 1956، لكن علاقتك كبيرة ومهمة بفلسطين لأن الوالدة من يافا. حدثنا بداية عن هذه العائلة التي ترعرعت في كنفها ومكانة فلسطين فيها.
2: سيدتي، يعني أنا ككل أردني وبغض النظر عن أصوله، يعني مهتم جدا بالقضية الفلسطينية وبضرورة وجود حل عادل لهذه القضية. والدتي جاءت من يافا في 48، هجرت كما هجر الآلاف من الفلسطينيين، وجاءت إلى عمان، تعرفت على والدي الذي هو من السلط من شرق الأردن، ترعرعت في كنف هذه العائلة. كان بطبيعة الحال القضية الفلسطينية دور كبير ومكانة كبيرة في عائلتي، ولكن كما قلت أنا أعتقد أن كل أردني لديه تعلق كبير بالقضية الفلسطينية بغض النظر عن أصوله.
1: صحيح. الدراسة سوف تأخذك إلى الولايات المتحدة، حيث سوف تحصل على عدة شواهد إلى أن تحصل على درجة الدكتوراه في هندسة الحاسوب عام 1981. كيف هي الولايات المتحدة آنذاك وكيف تنظر إلى الشرق الأوسط؟
2: الولايات المتحدة يعني عمرها ما كانت وسيط نزيه فيما يتعلق بقضية الشرق الأوسط. أنا أذكر عندما ذهبت إلى الولايات المتحدة قامت إسرائيل بضرب المفاعل النووي في بغداد، ويعني الولايات المتحدة لعبت دورا كبيرا في إسناد إسرائيل في احتلالها للأراضي الفلسطينية. لكن من جهة أخرى، بعد الحرب على العراق 1991، كان للولايات المتحدة نظرة بأنها يجب عليها أن تقوم ب فعل شيء ما، ليس فقط لإرضاء الشعوب العربية بعد الحرب، وإنما لمحاولة يعني نزع فتيل الانفجارات المتتالية والوصول إلى حل للصراع العربي الإسرائيلي. نحن اليوم في موقع مختلف تماما، الحرب على إيران ودور الولايات المتحدة أصبح مساند لإسرائيل بما لا يدع مجالا للشك، وليست هناك أي محاولة لإرضاء الشارع العربي أو أي محاولة لحل الصراع العربي الإسرائيلي. نحن في عصر نشهد فيه هيمنة إسرائيلية عسكرية واضحة وبإسناد كامل من الولايات المتحدة للأسف.
1: دكتور معشر، أنت تقول بالفعل أنه حتى الآن كانت يعني هناك تقارب بطبيعة الحال ما بين الولايات المتحدة وإسرائيل، لكن تقول أن ما اختلف اليوم وخصوصا في عهد ترامب ربما، وإن كان بدأ مع جو بايدن كذلك، هو أن هذه يعني المطالب الإسرائيلية أصبحت هي الأهم تقريبا أحيانا، حتى وأن هناك انتقادات من داخل الولايات المتحدة للرئيس الأمريكي حاليا. يعني اليوم الأجندة الإسرائيلية أصبحت برأيك أهم في السياسة الأمريكية؟
2: بدون شك. يعني الولايات المتحدة في عصر بايدن كما في عصر ترامب جعلت من الاتفاقات الإبراهيمية أولوية تكاد تكون وحيدة بالنسبة لسياستها في الشرق الأوسط، ولم تجعل من حل الصراع العربي الإسرائيلي بما يضمن الحقوق العادلة للشعب الفلسطيني، لم تجعل من ذلك أي أولوية. وبالتالي كان التفكير وربما لا يزال أنه نستطيع أو تستطيع الوصول إلى سلام إقليمي دون النظر إلى القضية الفلسطينية، بل بتجاهل هذه القضية. طبعا 7 أكتوبر غير من هذه المعادلة، الحرب على إيران غيرت من هذه المعادلة. اليوم أعتقد أن المنطقة بشكل عام والدول الخليجية بشكل خاص تشعر اليوم بأنها لم تتمتع بحماية من الولايات المتحدة رغم وجود العديد من القواعد الأمريكية فيها. نحن الآن آمل أن نكون في يعني عصر مراجعة السياسات العربية تجاه إسرائيل، مراجعة السياسات العربية تجاه الاتفاقات الإبراهيمية، ومحاولة وجود مشروع عربي، لأنه اليوم هناك غياب كامل للمشروع العربي، محاولة وجود مشروع عربي يتمكن من مواجهة ما تتعرض له المنطقة ومن المضي قدما نحو سلام عادل يضمن الحقوق الكاملة للشعب الفلسطيني.
1: سوف نعود إلى كل هذه النقاط كل واحدة على حدة، لكن دعني أعود إلى مسيرتك أنت الشخصية. بعد نهاية الدراسة بالولايات المتحدة سوف تعود إلى الأردن، سوف تعمل بمجالات تقنية أولا ثم تدخل في العمل الحكومي، لكن هناك حدث في الأردن وفي السياسة الأردنية يعني كان مرحلة انتقال كبيرة بالنسبة لتوجهك المهني، وهو هبة نيسان 1989. وما حصل آنذاك هي، لنشرح لمشاهدينا، هي أحداث ومظاهرات بدأت في البداية لأسباب اقتصادية وسريعا ما تحولت لاحتجاجات سياسية سوف تغير أشياء مهمة جدا في تاريخ الأردن. حدثنا عن هذه الأحداث وما الذي غيرته في نظرتك أنت لما تريد أن تقوم به من خدمة في بلدك؟
2: يعني أنا رغم أن دراستي كانت دراسة الهندسة الكهربائية ومن ثم هندسة الحاسوب، لكن منذ وقت مبكر بدأت أشعر بأن هذا ليس هو المجال الذي أريد أن يعني أدخل فيه. كنت أريد أن أدخل في مجال الخدمة العامة وبشكل خاص مجال الإصلاح السياسي في بلدي وفي المنطقة بشكل عام. 1989 كان حدث مفصلي من عدة زوايا. الأحداث التي شهدها الأردن حين ذاك أقنعت جلالة الملك المغفور له الملك حسين بأن مواجهة هذه الأحداث الاقتصادية لا تكمن في حلول اقتصادية لم تكن متوفرة، بل في حل فتح المجال السياسي و انتخابات حرة تأتي بمجلس نيابي يشعر فيه المواطن الأردني بأنه شريك في صنع القرار. وأنا كنت في حينه مستشار صحفي للمغفور له الأمير زيد بن شاكر الذي كان في حينه رئيسا للوزراء. وحقيقة هذه الانتخابات النيابية التي جاءت بمعارضة إسلامية كبيرة جدا، يعني اقتربت من ربما 40% من المجلس النيابي، إلا أن هذه الانتخابات حمت الأردن، حمته بشكل عام، لأن المواطن كان يشعر بأنه شريك في صنع القرار. وبالتالي أنا بعتقد أنه علمتنا درس كبير هذه الانتخابات بأن الحلول للمشاكل الاقتصادية ليست دائما حلول تقنية، بل هي حلول سياسية بالدرجة الأولى.
1: أنت أدخلت استطلاعات الرأي السياسية في تلك الفترة؟
2: نعم، أنا بحكم يعني خلفيتي الهندسية أقنعت سيادة الشريف في حين زيد بن شاكر بأن نقوم باستطلاعات للرأي لمعرفة اتجاهات الشعب الأردني، وبالفعل كانت أول استطلاعات سياسية يقوم بها الأردن، ونجحت إلى حد كبير في معرفة من سيربح هذه الانتخابات. كان سيادة الشريف في حينه متردد في البداية لأنه لم يكن يريد أن يعني يفكر أحد بأنه سيتدخل في الانتخابات، وبالفعل لم يكن هناك أي تدخل في تلك الانتخابات، لكن في النهاية اقتنع بهذا الكلام. ومنذ ذلك الحين الدولة بشكل عام اقتنعت بضرورة وجود استطلاعات للرأي، والدولة بشكل عام تقوم بمثل هذه الاستطلاعات منذ العام 89.
1: انطلاقا من 1990 سوف تعمل مديرا لمكتب الإعلام الأردني في واشنطن، وهنا ما بين 1990 و1994 الأردن ستعيش مرحلة مهمة جدا في تاريخها، وأنت ستلعب دور في هذه المرحلة. وهنا أتحدث عن مفاوضات السلام التي في نهايتها ستؤدي إلى اتفاق سلام مع إسرائيل. أود أن أتحدث عن هذه المفاوضات، لأن كل الاتصالات ما بين الأردن وإسرائيل في البداية كانت سرية إلى حد ما، لكن هناك عدة أشياء حدثت، من بينها حرب الخليج مثلا التي سرعت في وسيرة ما حدث. فأود منك كواليس ما حدث منذ البداية، التي هي كانت نهاية الثمانينيات حقيقة.
2: صحيح، وتذكرين أن الأردن يعني دخل في عزلة إقليمية، بل ربما في عزلة دولية بسبب موقفه الرافض لهذه الحرب. كنت في حين مدير لمكتب الإعلام الأردني الذي هو جزء من السفارة الأردنية في واشنطن، والذي كان يعني معنى بتغطية الشؤون الإعلامية وبتغطية الكونغرس أيضا للدولة الأردنية. مرة أخرى أنا خلفيتي كانت خلفية هندسية، وكانت تجربتي في الإعلام كانت تقتصر على كتابة مقال في الجوردن تايمز في حينه، والسنة التي قضيتها مستشارا صحفيا لدولة الرئيس. عندما ذهبت إلى واشنطن ذهبت قبل 3 أشهر من حرب الخليج، وبالتالي عندما جاءت حرب الخليج كانت كل الأضواء مسلطة على الأردن في واشنطن، لكن من ناحية سلبية بطبيعة الحال، لأن الموقف الأردني لم يكن يعني متطابقا أو متوافقا مع الموقف الأمريكي. علمتني هذه التجربة الكثير، علمتني كيف أتحدث مع الإعلام الغربي، ما هي الطريقة إعطاء المعلومات بدون انفعالية، الصوت الهادئ، يعني علمتني الكثير، رغم أنه طبعا كانت الظروف صعبة وصعبة جدا، وبالتالي ساعدتني في شرح الموقف الأردني عندما جاءت عملية السلام وأصبحت الناطق الرسمي باسم الوفد الأردني لمباحثات السلام. علمتني كيف أتحدث مع الغرب بطريقة يفهمها الغرب، وليس بالطريقة اللي يعني في كثير من الأحيان كانت انفعالية أو عاطفية التي اعتدنا عليها في هذه المنطقة.
1: الولايات المتحدة ضغطت آنذاك على الأردن للدخول في هذه العملية، وإن كانت كما قلت في نهاية الثمانينات كان هناك يعني حديث واتفاقات، لكن بعدها جاء إسحاق شامير أعتقد هو الذي كان يرفض الفكرة. لكن عندما عادت إلى الطاولة وبعد حرب الخليج كما تقول، من بين الأشياء التي قيلت للأردن أن الولايات المتحدة سوف تمسح كل ديون الأردن إلى غير ذلك، كانت هناك يعني مسائل بالنسبة للسيادة الأردنية على أراضيها، الحدود الدولية التي ستصبح رسمية إلى غير ذلك. كيف قبل الملك الراحل الملك الحسين بفكرة اتفاقية السلام؟ وهل صحيح أن حسني مبارك دعاه إلى قبولها، لكن حافظ الأسد قال له يمكن أن تتحدث معهم لكن لا توقع على أي شيء؟
2: نذكر مرة أخرى أن الأردن لم يذهب وحيدا إلى مدريد، يعني عندما جاءت عملية مدريد ذهب الأردن مع سوريا مع لبنان وبطبيعة الحال مع الوفد الفلسطيني، بل أنه يعني قام بتأمين مظلة للوفد الفلسطيني في حينه، لأن الوفد الإسرائيلي وإسرائيل لم تكن راضية أو قابلة بوفد فلسطيني مشترك. ذهبنا إلى مدريد سوية، وكانت الفكرة الأولى أن الولايات أن الدول العربية مجتمعة تصل إلى اتفاقية سلام واحدة كل هذه الدول، لكن الأمور لم تسر بهذا الطريق. يعني تفاجأ الأردن بأوسلو الذي لم يكن يعرف عنها شيئا، وجلالة المغفور له الملك حسين كان منزعجا إلى أبعد الحدود عندما علم باتفاقية أوسلو. تفاجأنا بأن السوريين كانوا في طريقهم إلى توقيع معاهدة سلام مع إسرائيل، واختلفوا في اللحظة الأخيرة، وعندما شعر الملك الحسين بذلك يعني خاف أن يترك وحيدا دون الآخرين، ولذلك قرر المضي قدما في معاهدة منفردة بعد أن مضى الفلسطينيون في طريقهم في أوسلو، وبعد أن كان واضحا أن سوريا كانت أيضا على قاب قوسين أو أدنى من توقيع معاهدة سلام. هذه الأجواء الذي يعني أثرت على الأردن وأثرت على جلالة الملك وأثرت على قراره بالمضي قدما في معاهدة سلام منفردة بعد كل هذه التطورات.
1: ما حقيقة أن واشنطن وأن الرئيس الأمريكي آنذاك قال للملك الأردني أنه إذا تم توقيع أوسلو ولم يتفق على معاهدة سلام فالأردن سوف تصبح خارج اللعبة يعني في كل ما يخص منطقة الشرق الأوسط؟
2: يعني لا أعرف حقيقة ما دار بين جلالة الملك والرئيس الأمريكي بوش، يعني لا أعرف على الإطلاق ماذا دار من حديث، لكن أعرف تماما أنه اللي حكيته أنه جلالة الملك شعر بأنه يعني آسف أن أقولها بأن الدول العربية الأخرى يعني تتركه وحيدا وتمضي في اتفاقات منفردة، ولذلك شعر أنه من الضروري لحماية المصالح الأردنية أن يقوم أيضا بالمضي قدما. لكن الفكرة الأولى كانت في أنه الدول العربية تصل مجتمعة وفي نفس الوقت وبالتزامن إلى اتفاقيات سلام مع إسرائيل. هذه كانت الفكرة الأولى، وكان هناك اجتماعات للتنسيق ما بين يعني كل من دخل في عملية مدريد. كانت هناك اجتماعات مرتين في الأسبوع، أنا كنت أحضر هذه الاجتماعات للتنسيق بين المواقف ولي بديش أحكي ضمان، لكن حتى نصل إلى مثل هذه الاتفاقات المجتمعة. كما قلت الأمور لم تسر كما كان الأردن يشتهي.
1: طيب ما الذي حدث؟ لماذا لم تبلغوا هذا الاتفاق إذن؟
2: إحنا يعني بعد أوسلو تماما يعني في كنا قد وصلنا إلى اتفاقية للأجندة التي يعني ستحدد مسار التفاوض الأردني الإسرائيلي. كنا قد وصلنا إلى مثل هذه الاتفاقية قبل أشهر من أوسلو، لكن شئنا أن لا نسير قدما في البدء بالمفاوضات يعني احتراما للاتفاق الذي كان موجود بأن نسير جميعا مع بعض. حين شاء الفلسطينيون أن يسيروا منفردين في أوسلو، بل ووقعوا اتفاقية أوسلو في 13 سبتمبر 93، في 14 سبتمبر جلالة الملك قرر أن يتم الاتفاق علنا على الأجندة الأردنية الإسرائيلية التي ستحكم المفاوضات. يعني جاء بعد يوم واحد فقط شعورا منه بأنه لا يريد أن يترك الأردن وحيدا.
1: طيب أود أن نتحدث عن اتفاقية السلام بعد أن تم توقيعها، والفكرة كان اتفاقية سلام كما نقول، لكن بعد وصول بنيامين نتنياهو إلى الحكم يعني كادت أن تتوقف هذه الاتفاقية، من بينها ما حدث مع خالد مشعل آنذاك ومحاولة اغتياله بالأردن. هل يمكن أن تحكي لنا ما

0: وتباعا تباعا
1: تباعا تباعا. عجبتك أغنية
0: كثير حلوة يا الله شو حلوة. يلا اليوم كله هيك حلو حلو
1: كل حلو حلو رح نتابع لموضوع آخر تباعا. كوتشينج. تنضم إلينا الكوتش نورة نحاس استشاري سلوك وتربية طفل ومدرب دولي معتمد. صباح الخير أهلا وسهلا فيكي.
2: صباح النور يسعد صباحكم. شو الغنية الحلوة؟
1: عجبتك ما؟
2: حلوة ايه
1: من عيدة يا حقيقة عودة شيرين كانت حلوة من الأشياء اللي بتعطينا ايه؟ فرح يعني كمان يمكن الأغاني
2: وكل أغانيها هيك مفرحة بتعطي انرجي يعني حلوة يعني
1: صوت الدافي كمان بيعطي بعد آخر للأغنية
2: صح صح.
1: تشوفي وين كنا وبشو رح نحكي يعني هلأ
2: خلينا بشيرين
1: بدنا نحكي عن جمل بتأذي الطفل أكثر بدون ما ينتبهوا الأهل. يعني أنت فاشل أخوك أحسن منك بتخيل مرقت علينا كلنا هاي الجمل يعني أهالينا ما نوم منزلين يعني
2: وهي عادي تبكي يعني بصغير
1: وأنا شاب يعني إنه عيب تبكي هاي كنت كتير أسمعها
2: ايه هي اهم شيء للشاب يا لطيف شو بتعمل فيه بس عادي هي بتطلع من الاهل هن كلهم ربونا هيك ويمكن نحن كمان عم نستعمل هدول الاشياء حتى هدول الكلمات انا وقت بستعملها ببنتي بعدين اكتشف انه لا انا شو عم بعمل بتطلع باللا شعور بتطلع بس الى اسباب والى اثار كتير سيئة.
1: شو الاسباب ليش منقولها لاطفالنا يعني
2: هلا

0: أول شيء مثلاً واحد بيكون معصب، مضغوط، ما عم يعرف يتعامل مع ابنه، أو في أهالي بيكون نبهوا ابنهم على فرض موضوع البكاء، نبهوا ابنهم كذا مرة وما عم يلاقوا حل، فبيستسلموا وبصيروا بيقولوا له أنت بتبكي، أنت نقاء، أنت ضعيف. فهذا أثر لبعدين على الطفل، بيكبت له مشاعره وبيتعود أنه هو إذا انوجع أو انجرح بينكر الألم تبعه. لازم المفروض بالمقابل أنه لا أنا عم بفهمك، أنت حزين، أنت ممكن خايف، هذا شعور طبيعي، عادي ابكي، بعدين هيك جمع حالك، شد حالك ورجع بطل مثل ما بعرفك.
1: نعم، بس يعني كل الأهل يعني عندهم هذا الوعي ليتعاملوا مع طفلهم بهالطريقة هاي؟
0: مو كلهم، وفي منهم عندهم وعي عالي، وفي منهم يلي ما عندهم هذا الوعي، عندهم مواهب أو عندهم إشياء بتأثر حلو بطفلهم. ما في أهل ما بيعرفوا يتعاملوا مع ابنهم، وما في أهل ما بيتصرفوا إشياء غلط وبيتصرفوا إشياء صح. مثل ما قلت حضرتك، ما حدا منزل، وكلنا منغلطهم هدول الأغلاط، خصوصي مثل ما بلشنا عم تقول إنه المقارنة. في كتير أهل بيقارنوا أولادهم، أو مثلا بيقولوا أنت
1: كلهم
0: يعني
1: للأمانة دائما في مقارنة.
0: يا لطيف، شو مؤذية هاي.
1: لا، إنه الفكرة إنه الأهل بيقارنوا، مثلا بيبدأوا بالبيت الصغير بيقارنوك مع أخوك. طيب أوكي، إذا أنت أحسن من أخوك ما نقارنك بابن عمك، إذا أنت أحسن من ابن عمك ما نقارنك بحدا بهنولولو. يعني
0: هيك فئات بمشون بدرجون هي. أكتر شيء بالبيت للحقيقة بتعمل عداوة وغيرة بين الأخوات. الأهل ما بيكون قصدهم، بيكون فكرهم عم يشجعوا الولد، فبالمقابل نحنا فينا نستغني عن كلمة إنه هذا أحسن منك، هذا أفضل منك، أشطر منك، إنه لا، كل واحد مميز بشيء، كل واحد فهمان بشيء، كل واحد شاطر بموهبة معينة. أنا بعرف قدراتك، بديك تكون أحسن، أنت مميز، أنت البطل تبعي. هاي المقارنة بتعمل عداوة خصوصي بين الأخوات. قد ما كبروا، قد ما بيحبوا بعض، في شيء باللاوعي مزروع شكل لهم عداوة أو شكل لهم فارق طبقي بيناتهم بالنسبة للمقارنة من الأهل. من المحبة بتعتبر محبة هاي.
1: إيه يعني، بس إنه طرق المحبة ما دائما بتكون بالطريقة المزبوطة. يعني النية محبة تماماً، بس التأثير مؤذي
0: كتير، مؤذي كتير. في مثلا خلينا نقول كلمات بيقولوها الأهل، خصوصي الأمهات. أنا قلتها، ما راح أكذب عليكم ولا على المتابعين.
1: شو
0: أنا تعبت، أنا في أوقات يعني كانت بنتي متعبة، فقلها تعبت منك، هلكتيني، تعبتيني، طلبات ما عم تردي. للحقيقة ما عاد ردت علي وصارت تعذبني أكتر. بعدين أنا اكتشفت أنه لا، أنا وصلت لها رسالة أنك أنت عبء علي، أو أنت عم تعذبيني، أنت حمل فوق طاقتي. استغنيت عنا أنه لا، أنا بحبك بس أنا بدي مساعدتك. في أوقات أنا بكون مالي قدراني رد عليك، أو مالي قدران نعمل هذا الشيء المعين، أو حتى درسك صار فيك أنت تدرسي لحالك، بساعدك، صرت كبيرة ساعديني. قد ما كان عمره، دائما الولد الصغير بحب تكبره، فلما بقول له تعبتني هلكتني بحس حاله عبء أنه أنا خانقهم، بحس حاله ما بيحبوني. بالنهاية كل الرسائل بتوصله للولد دغري هيك دايركت على مخه، ما بيفهم شي غير ما بيحبوني.
1: صح. طيب،
0: وهي مؤذية لكبرته.
1: هو السؤال هون كمان، يعني كوتش نورا، نقدر نحلها بعدها بمدة قصيرة؟ مثلا انت قلتي لبنتك هذا الشيء وبعدين اكتشفتي الغلط وحاولتي تصلحيه، كيف هون بتكون محاولة تصليحه؟ إلى أي مدى بيكون الضرر أخف لما منصلح الخطأ على بكير؟
0: تمام، كل ما بكرنا كل ما أحسن. يعني مو أكتر من إذا صار الموضوع والأهل استدركوه بنفس النهار، ما استدركوه مثل ما صار فيه يومين ثلاثة، مو أكتر من هيك، لأنه الولد ما بقى يقتنع. يعني قد ما عملت وقد ما جبت له وأخذت له وبوست وعبطت فيه وحكيته كلام إيجابي وكلام محفز، هو خلص أخذ هاي الفكرة وتشبثت برأيه، وكل ماله عم يكبرها مثل الوحش اللي عم يكبر هيك شيء بالظلمة، عم يكبره لهالوحش براسه. فدغري بدك تدارك الموضوع، فيك تعتذر، فيك إذا غلطت أوقات وكان عن جد موضوع غلط وابنك ما، يعني الأولاد مالهم أشخاص مالهم واعيين كتير فهمان هذا الشيء، ببساطة فيك تعتذر من ابنك أو بنتك، أنا آسفة أنه أنا قلت هيك، أنا ما قصدي، كنت معصبة وما فهمتي علي وأنا ما فهمت عليكي. مو بس كمان لما واحد يعتذر أنه أنت ما عم تفهم علي، لسه هون يعني أسوأ، أنك أنت بدل ما تكحلها عميتها، لا، أنا بعتذر أنا وياك ما عم نفهم مع بعض، الوقت صعب علي وعليك، تعال نتساعد خلينا نقعد نحكي. وخصوصي بالليل قبل النوم إذا بيراجعوا كل النهار شو عملوا مع بعض كتير حلوة للولد، هاي ممتازة.
1: يعني لو في أهل هيك يعني كمان ثقافة الاعتذار بشكل عام بمجتمعاتنا يعني صعبة، ما أنا كتير منتشرة، وعم نحكي عن أهل بدهم يعتذروا من أولادهم، وبالعادة الأهل موقفهم أنه نحن ما منغلط الغلط على الولد على طول.
0: لا ما بصير. من أسبوعين كنت أنا كتير معصبة وعيطت على بنتي، بنتي صف سادس صارت صبية، فهي لقيتها كمدت. للحقيقة جيت بعد شي ربع ساعة قلت لها أنا أسفة عيطت عليكي، فلما عم أقول لجوزي صار يضحك قال لي يا ريت أهلنا هيك. قلت له أنا موكي على طول بكون قدراني أتحكم بحالي مثلي مثل أي أم، ما حدا مثالي وبغلط أكتر منهم يمكن. بس بدي اتداركه قد ما غلطت، بدي اتداركه مشان هنن انا عم ببني لبنه لتبني المستقبل، عم ببني شخص جاي على الحياه يكون قدر الامكان قديش الحياه صعبه وثقيله يكون منيح ما عنده هدول النقط السود. فبعمل ولد واثق من نفسه لما بقوي له شخصيته او لما بعتذر منه، طار عقلة لما اعتذرت منها.
1: ايه ما دايما بتصير يا
0: طار عقلة واو جعنا رفقات.
1: طيب كوتش نورة، ممكن انه كمان في فروق شخصيات هاي الكلمات حتى لو انقالت للأطفال بس يكبر ويكون في ناس متأثرة أكثر من ناس فيها؟
0: ايه، لأنه ما تعالجت هو بصغير أو لأنه أثرت عليه، وحتى ممكن كانت كتير إلى وقت طويل أو استعملت الوقت طويل استخدمت. مثلا في أولاد بيقولوا، في أهالي بيقولوا لأولادهم أنت غبي أنت ما بتفهم، هذا زرع للطفل صورة سلبية عن حاله. يعني إذا بيشعل أصابيعه العشرة وبيطلع دكتور مهندس ناجح زلمة قوي جدا بمجتمعه، رح يضل بنظرة أهله شخص ناقص. رح يضل كل ما التقى بأهله أو بالشخص يلي كان يوجه له هدول الكلمات على صغرهم، هو وكبير أثروا فيه، بصير بيشوف حاله ضعيف قد ما كان قوي وشاطر وناجح. ما بيقدر يتخطى هدول الأشخاص، بيكون ضعيف قدامهم.
1: نعم، يمكن أنا نجيت من هاي شغلة أنت فاشل، ما كانوا يقولوا لي إياها أبدا، بس أكيد كان في مقارنات وعيب تبكي، هاي بطبيعة المجتمع الشرقي.
0: هاي كثير بالمجتمع الشرقي موجودة.
1: بس أنه معقولة بعد ما نكبر نقضي عم نحل مشاكل عقد الطفولة؟ يعني كثير بحس ظلم بحق الإنسان يعني هذا الشيء.
0: موجودة، مو معناها أهلينا غلطوا أو الأهل غلطوا، بس كل فترة وكل ظرف هو حكم تصرف الأهل. وإيه نحن لازم بس نكبر إذا عنا شي خانقنا، في شي اسمه خزانات اللاواعي، هدول موجودين. أنا عندي خزان غضب، خزان حزن، خزان سعادة، هدول إذا ما لهم معباين صح بس يكبر في نقط صود موجودين فينا كلنا. كلنا عنا ياهن، فهدول واحد بس يكبر في طرق ليتخطاهم، في أساليب مانا سهلة بدها وقت لأنه هي موجودة جواته. كيف بدك تقنع واحد كل عمره برأيه أنه هو فاشل وبرأي اللي حواليه فاشل؟ ما رح يقتنع. على القليل يقتنع بالمحيط الخارجي، بس دائرته اللي كانت تقله موضوع الفشل ما رح يقتنع أنه هو ماله فاشل. مستحيل بده يتخطاها.
1: هذا الموضوع بحاجة لجزء تاني أصلا يعني كوتش نورة. أنا خاص يعني نحكي عن هاي المشاكل اللي بدأت بالطفولة كيف نتعامل معها بعد ما نصير كبار، لازم جزء تاني يعني من هالفقرة وهالموضوع.
0: أكيد ليش لا.
1: إيه خلاص اتفقنا. بدي أتشكرك. بدي أتشكرك هالمرة كمان كوتش نورة نحاس، استشاري سلوك وتربية طفل ومدرب دولي معتمد. شكرا جزيلا.
0: شكرا لكم، يسعد صباحكم وصباح كل المستمعين. نهار مبارك يا رب.
1: ونهارك كمان. إلى اللقاء.

0: مذاقات من العالم.
1: في مذاقات معنا الآن الشيف عبد الفتاح بن علي. مرحبا شيف.
2: أهلين ست غادة، مرحبا فيكي ومرحبا بالسادة المستمعين لإذاعة مونتي كارلو الدولية، وين ما كانوا فين ما كانوا، المهم يكونوا جوعانين.
1: أكيد جوعانين، يعني تصور شيف نحن هلأ عم نتواصل معك وما نكون جوعانين. شيف عبد الفتاح نشكرك لأنك معنا ولأنك ستقدم لنا وصفة، فنحن بانتظار هذه الوصفة ومقاديرها.
2: صح، احنا كنا ناخذ وصفة، بما أني بعيش في السعودية بناخذ وصفة من التراث الغذائي السعودي، وصفة قديمة اللي هي وصفة الهريس السعودي.
1: الهريس السعودي، نعم تفضل.
2: الهريس السعودي أكلة قديمة جدا وموجودة جدا في الأعراس السعودية وموجودة في احتفالات، نقدر نقول عليها صحية أو مقوية. خاصة الهريس السعودي مكوناته فيه القمح، يلزم يكون مثلا كيلو غرام من القمح نوعية جيدة، وكيلو غرام خروف مثلا رقبة أو لحم بقر. هنا ليش بناخذ الرقبة بتاع الخروف أو لحم البقر؟ لأنه الطبخ بيتسد على 5 إلى 6 ساعات.
1: يعني لازم نوضع ببالنا أنه الوصفة هذه بتاخذ وقت.
2: هذه وصفة بتتحط على نار، نقول احنا النار هادية ما هي نار قوية. ولما بيكون مثلا جالسين في يوم عطلة ولا المساء بده ياكلوا أكلة دسمة حلوة،
1: إذن هي من الأطباق التقليدية الشعبية. قلنا كيلو قمح وأيضا رقبة الخروف
2: أو لحم البقر،
1: أو لحم البقر،
2: حبات من الهيل، بصل أبيض حبة، فلفل أسود، ملح، وسمنة اللي بده سمن الغنم أو سمن البقري. في الأخير بنستعمل معها ليمون أسود وسمنة وبصل. هنا بناخذ القمح بننقعه قبل ليلة، يعني مثلا إذا بنطبخ بكرة اليوم بنحط القمح في المية ونخليه يتنقع. اليوم الثاني بنشيل المية اللي فيه بنعمل له مية ثانية، وبنحط معاه نفس كمية القمح نفس كمية اللحمة، مثلا كيلو لحمة كيلو قمح.
1: أوكي.
2: وبنضيف لها المية مرة ونص، وبنخليها تغلي شوية شوية على نار هادية، وبنضيف لها الملح والفلفل الأسود، وبنضيف لها حبات الهيل، وخليها تاخذ وقتها. هنا لما المية بتنقص غادة بنحاول نزيدها شوية شوية. هنا السر في الطبخة هذه إنك لما تحركيها بملعقة كبيرة بعدين بتصير الطبخة متماسكة تشبه العجينة.
1: إذن قلنا شيف عبد الفتاح لما نوضع الماء أكيد الغليان سيجعل اللحم أو يخرج الزفر بتاعه، فنحن هون ننظف إلى أن يبدأ بالفعل يكون المي عندنا نظيف.
2: هو قبل في التغادة ما نحط اللحم والقمح مع بعضهم،
1: نعم،
2: إذا كان اللحم فيه زفار بنحطه في شوية مية سخنة وليمون عشان نشيل الزفار تبعه.
1: يعني نغلي شوي قبل،
2: نغلي لحمة الخروف على جنب شوية عشان نشيل منها الزفار.
1: نعم.
2: بعدين بنحطها مع القمح ونخليها تسيد تقريبا حتى يفصل اللحم عن العظم.
1: يعني لحتى الاستواء التام التام التام،
2: حتى الاستواء التام، حتى ما يصبح انه في اختلاط بين اللحمة وبين القمح وتصبح الطبخة زي العجينة عاملة زي العصيدة كده. هنا كما قلنا استغادة بتكون كمية كيلو غرام من القمح معاه كيلو غرام من اللحمة. زي ما قلنا لو اللحم فيه زفار احنا نغليه شويه مع شويه ليمون عشان نشيل الزفار بتاعه، بنضيف لها حبات هيل، اللي بيحب القرفه بيحط لها شويه قرفه، ونخليها تسيب مده 4 ساعات 5 ساعات لحد ما العجينه بتاعنا تتماسك. هنا بيقول لك ساعات القمح ما تاب، احنا بنزيده شويه شويه الميه ما نزيد كميه كبيره.
1: هل ينبغي تكون الماء ساخن او ما بهم؟
2: لازم يكون ساخن. ليش؟ عشان بعدين لو وضفنا الماء البارد على الطبخه ممكن تعمل لنا زي الحبيبات كده والطبخه ما تجيش متماسكه. فبنبقى بنحرك في الطبخه شوي شوي شوي شوي لحد ما تتماسك. لما اللحم الرقبه خلاص بتحس انه خلاص يعني انتبخ، بنشيل نطلعها برا، نشيل منها العظام ونرجع اللحم، يعني بنعمله بيدينا زي الاسلاك كده، ونعاود نرجعوه لطبخه الهريس، ونبقى نحرك فيه شوي شوي لحد ما العجينه او الطبخه تصبح متماسكه. هنا بتكون على نار ثانيه غاده. بناخذ الليمون الاسود، مش عارف ان في ناس تعرف الليمون الاسود اللي هو الليمون الموجود، بس في ليمون اللون بتاعه اسود بنعمله بنطحنه في المطحنه،
1: وليس الاخضر شوي. الغامق، يعني هل هو الاخضر الغامق او هو لونه اسود؟
2: لا، هو اسود لونه اسود.
1: اوكي،
2: ليمون لونه اسود. فالليمون هذا بنطحنه في المطحنه، وبعدين بنذوب شويه السمنه، بنحط فيها شويه بصل احمر، وبنضيف الليمون الاسود هذا. ولما الطبخه بتاعنا تستوي على الاخر بناخذها بنحطها في صينيه ولا في المفيد تكون حاجه كده يعني فيها عمق. وبنحفر لها حفره صغيره في الوسط، بنضيف السمنه في الوسط، وبعدين بنحط عليها الليمون والبصل اللي سويناه بالسمنه. هنا القوه في الاكله في التغادر مش اي واحد يقدر يطبخها لانها تتطلب مجهود ولازم تحشي عليها 3-4 ساعات، كمان الطبخة قوية جدا، بما أنه هنا ممكن ساعات الطبخة التراثية، ممكن مجهود البدن اللي كانت الأهل بيعملوه، ممكن مجهود البادية اللي يعملوه، بس الناس حافظت عليها الطبخة حتى الهلة، ولازم تكون موجودة في حفلاتهم. هنا القوة لما بتاكلي بعدين الهريس ما تحسي إن في حبيبات القمح، خلاص راحت حبيبات القمح وأصبحت الطبخة زي العصيدة، عجينة كده ممزوجة بلحم الخروف بتعطيها تيست حلو، مع الهيل اللي بيعطيها نكهة ممتازة، مع السمنة والليمون الأسود اللي فيه شوية صمودة، فهي لذيذة جدا وممتازة جدا طبعا.
1: طيب يعني عندما تقول شيف عبد الفتاح إنه بتطلب مجهود جسدي، لماذا يعني هذا المجهود؟ هل هو لأنه بعملية الطحن ولا كيف؟
2: لا، المجهود
1: إنه الوقت طويل يعني
2: الجسدي كثير. إيه هو الوقت يعني لازم بتكون موجودة على نار خافضة مثلاً، وست البيت لما تكون موجودة مثلاً بتقوم بأغراضها في البيت وبتشيك عليها من 5 دقائق 6 دقائق بترجع بتحركها شوية، فهمتني؟ لكن في الآخر لما تستوي القمح لازم نشتغله شوية بالإيد بملعقة كبيرة أو بحاجة من الخشب عشان تبقى زي العصيدة.
1: وهل مثلا ممكن الاستعاض من اللحم بدجاج مثلا ولا لا؟
2: اي طبعا طبعا، ست غادة الناس اللي بتاكل لحم ممكن تعوض اللحم بالدجاج لانه موجود. هنا الهريس فيه نوعين، في الهريس الاحمر اللي هو بيزيده شويه صلصه الطماطم، وهذا الهريس يسمى الهريس الاحساوي من الاحساء، منطقه الاحساء.
1: نعم.
2: وفي الهريس اللي بدون طماطم، هذا اللي بيعملوه تقريبا كافه الشعب الساوي. فممكن نطبخه بلحم الخروف، كما ممكن نطبخه بلحم البقر، كمان ممكن اللي بيطبخوه بلحم الدجاج.
1: يعني هو هذا الطبق ربما من الأطباق اللي بيحتوي على كميات من البروتينات والألياف، لأنه في عدة أنواع من كما ذكرت لنا بالمقادير، وبيعطينا طاقة وحرارة ربما بالأيام الباردة، أو حتى كمان ما بهم بما أنه هو من التقاليد، فهذا شيء جدا مهم. ممكن الشيف عبد الفتاح عم تعطينا طبق من الأطباق التقليدية التراثية السعودية، ونحن دايما منحب نتحدث عن هذا الموضوع لأنه مهم أن نعرف الأجيال القادمة عن كيفية الصنع، مع أنه مثل ما ذكرنا بنعترف أنه حتاخد وقت، إذن خدوا وقتكم لحتى تستمتعوا بما تأكلونه وتتناولونه أيضا.
2: طبعا ست غادة، هنا الموضوع أنه خلينا ندخل بخش شوية في ثقافة الطبخ، يعني ممكن احنا لو حكينا في حاجات، ممكن نحكي في باستا، نحكي في حاجات مستعجلة، لكن ساعات لازم تعرف ثقافة الشعوب، وكثير من ثقافة الشعوب هي يعني ملتزمة بأكلها. مثلا لما بتاخدي اي منطقة في العالم، فمن تراث الاكل تبعها تقريبا تكون عندك فكرة على طريقة العيش، يعني الاماكن اللي فيها اكل دسم جدا جدا بتعرفي ان الاماكن دي مثلا فيها طريقة العيش فيها طبيعة قاسية شوية، ولا درجة الحرارة فيها مرتفعة، ولا الناس اللي بتشتغل هناك تعمل مجهود بدني كبير. فمشان هيك المطبخ بصفة عامة في كثير من الاحيان بيعطيك نظرية او خلفية على طريقة عيش الشعوب.
1: صحيح.
2: فتختلف مثلا من الاكل الفرنسي بتروحي بيختلف الأكل الروسي، بيختلف عندنا الأكل العربي من شمال إفريقيا
1: لهنا للشرق،
2: يعني الشرقية بتختلف للبنان. هذا كله بيعود زي ما قلنا لطبيعة العمل وطبيعة الحياة، وكمان شو المواد الأولية الموجودة، لأنه في حاجات ممكن بتلاقيها مثلا بفرنسا ما تلاقيها في لبنان، ما تلاقيها في سوريا، واللي بتلاقيه مثلا في السعودية ما تلاقيه مثلا في المغرب، ما تلاقيه في تونس. فهنا تاخدي فكرة تقريبا على طبيعة عيش الناس، وشي المواد الأولية وشنية الطبيعة تنتج.
1: يعني كم جميل أنك عم تتحدث شيف عبد الفتاح بن علي من تونس ويعطينا وصفة سعودية بامتياز، وهذا دليل قديش الثقافات مفتوحة على بعضها، وأنه نتعرف على ثقافة الآخر وخصوصا المطبخ، لأنه المطبخ هو مثل ما نقول عام للجميع، ونتعرف عليه من خلال الدخول إلى المطبخ ومعرفة كما ذكرت حضرتك حضارة هذا البلد أو ذاك. شكرا جزيلا لهذا التفاعل معنا ولهذه المعلومات اللي قدمت لنا إياها، يعطيك ألف عافية شيف عبد الفتاح بن علي.
2: شكرا ست غادة، وتحية إلتي وتحية للسادة المستمعين، وإن شاء الله في أطباق جاية، بس نوعدكم من أطباق جاية بتكون أطباق خفيفة وسهلة عشان ست البيت اللي بتكون شغالة 5 دقائق بتجهز أكلها وبتروح.
1: ولا يهمك، نحن بالانتظار وبالاستماع أيضا. شكرا، شكرا لك شيف.
2: شكرا، يعطيك العافية.

0: مستمرون معكم في كافي شعب الإذاعة مونتي كارلو دورية, أيضا على mc-دورية.com موقع الإذاعة, ومعنا من الموقع زميلتنا الصحفية خلود عبد الرزاق. صباح الخير خلود.
1: صباح الورد باسم سلم.
0: صباح
1: كيفك؟
0: الأحد.
1: كيف كانت الحفلة مبارح؟ المسعى صير
0: كل عام يسألني عنها. كثير حلوة كانت الحفلة عن جد, يعني ممكن بتتفاجئي بتتوقعي أنه ممكن الحفلة ما تكون مثل الأغاني اللي بتطلع على الهواء أو هيك, بس لسه أجمل يعني.
1: نعم, وبالنهاية الجمهور بيساهم بالتأكيد بإنجاح أي حفل غنائي.
0: أي, وكان في كتير جمهور من الجيل الجديد
1: طبعا يعني
0: ورموا حالهم على المسرح, وهاي الحركات صارت على فكرة يعني. مهم, نرجع على الموقع.
1: خلينا بالموقع.
0: الموقع معارك أخرى مختلفة. هل فتحت واشنطن أخيرا أكثر الملفات غموضا في تاريخها؟ وما الذي تخفيه مقاطع الفيديو والصور التي نشرها البنتاغون عن الأجسام الطائرة المجهولة؟
1: نعم, هو
0: كثير حبيت الموضوع,
1: هو جميل جدا. وهناك يعني بالمقال المنشور على الموقع باسم, في كثير هناك الكثير من مقاطع الفيديو والصور التي نشرها البنتاغون وافصح عنها.
0: رح شوفها احكي وانا
1: ساعد عليك الوقت لمشاهدة الفيديوهات. ولكن هي الموضوع ليس بجديد باسم, تم قراءته امام الكونغرس سابقا, ولكن الوزارة كشفت وللمرة الأولى عشرات الوثائق السرية المرتبطة بما يعرف بالظواهر الشاذة غير المحددة, بينها فيديوهات التقطتها كاميرات عسكرية فوق العراق وسوريا والإمارات وبحر الصين الشرقي. كانت فونا ما نعرف, وصور لأجسام تتحرك بسرعات غريبة وأنماط غير مفهومة باسم. بين أخطر ما كشف أيضا شهادات تعود إلى حقبة أبولو, بينها إفادة لرائد فضاء تحدث عن جسم كبير الحجم قرب سطح القمر ومصدر ضوء غامض رصده الطاقم عام 1969. إذن دخل الرئيس الأمريكي بالتأكيد على خط السجال ووصف هذه الخطوة أي الإفصاح عن الملفات بأنها شفافية غير مسبوقة لم يسبقه لها أحد من رؤساء أمريكا السابقين
0: يعني.
1: وقال إن على الأمريكيين أن يقرروا بأنفسهم ما الذي يحدث بحق الجحيم استنادا إلى هذه المقاطع. لكن ورغم الضجة, بالتأكيد ضجة عالمية أثارها الكشف عن هذه المقاطع الفيديو, يؤكد البنتاغون أن كثيرا من الملفات لم يخضع بعد لتحليل كامل, فيما تستمر الأسئلة: هل نحن أمام بداية كشف الحقيقة أم أمام فصل جديد من الغموض الأمريكي؟
0: شيء بخوف.
1: شفت الفيديوهات.
0: بدي فوت على المقال يعني, ما لحقت أدخل على المقال, لازم أشوفه. وعلى فكرة على الموقع في كتير أخبار وما بقي وقت. هل يمكن أن يصبح روبوت رجل دين أيضا؟
1: هناك روبوت رجل دين بوذي والتساؤلات كثيرة. هل ممكن أن يدخل عالم الديانات السماوية الأخرى؟ إذن نعم, الكثير من العناوين البراقة في الحقيقة باسم موجودة على الموقع. ولكن
0: شاكيرا رح تفتتح المونديال و كتير شغلات يعني, مسلسلاتي موقف عند خبر اليو اف او يعني او الاجسام المجهولة والكشف عن هذا. وكان يحكى قبلا عن مشروع بلو بوك بروجكت, مشروع الكتاب الازرق في امريكا, كان تحقيق بهاي الظواهر. كل الاحوال ادخلوا على موقع mc-دورية.com بتعرفوا كل هالاخبار, خصوصا كمان الروبوت الرجلين. شكرا خلود عبد الرزاق.
1: اهلا, صباح الورد باسم.
0: شكرا جزيلا.
2: مختارات موسيقية.

عالم اقتصادي دائم التغير، معلومات موثوقة وواضحة. النشرة الاقتصادية، 4 دقائق لتحليل وشرح الأخبار الاقتصادية في العالم. يومياً في فتراتنا الإخبارية بعد 6:30 صباحاً، وفي 11:19 والسادسة إلى 4 مساء بتوقيت باريس، على مونتي كارلو الدولية. توب سبور، المجلة الرياضية في مونتي كارلو الدولية. توب سبور يستعرض أسبوعياً الأحداث الرياضية العالمية والعربية. توب سبور مع وديع فيعاني وعاطف علي صالح، الاثنين في 2:00 PM بتوقيت فرنسا، على مونتي كارلو الدولية. كافي شو، غادة الخليل، باسم سلول.

0: أهلا وسهلا فيكم من جديد بإذاعة مونتي كارلو الدولية وبرنامج كافي شو. الساعة الأخيرة تنطلق الآن يا غادة، ومعنا ريمي فيفيان على الهندسة الإذاعية وسرافة في التنسيق، وضيوفنا أيضا.
1: وطبعا سيكون معنا لينا مجدلاني وربيع مروي في حوار عن الجائزة اللي تم منح لها في برلين، جائزة المسرح. هما متواجدان في هذه المدينة منذ حوالي 13 عام. ماذا عن هذه التجربة الخاصة ببرلين بعد بيروت؟
0: أيضا منكون في كتاب جديد في قراءنا لكم مع عبد الإله الصالحي، وأيضا
2: أخبار نجوم.
0: أخبار النجوم غادة،
1: طبعا أخبار النجوم للأسف سنبدأها، يعني هلأ إلنا هيك فترة بنحكي عن نجوم يا إما رحلوا يا إما هم للأسف في مرض، ومرض شديد، ومنهم أيقونة الأغنية المغربية الموسيقار عبد الوهاب الدكالي اللي تم تشييعه بالأمس عن عمر 85 عاما.
0: هو من أبرز أعمدة الأغنية المغربية والعربية بالقرن العشرين، كان مطرب ملحن وشاعر وموسيقي، طبعا عرف بصوته وأسلوبه الطربي الحديث، وولد في مدينة فاس عام 1941.
1: طبعا كل التعليقات وأيضا الكتابات عن فقيد قامة فنية كبيرة طبعت ليس فقط المشهد الموسيقي إنما الساحة الفنية المغربية برمتها، لأنه كان مرجع بارز في الساحتين الفنية المغربية والعربية.
0: لعب دورا محوريا في تطوير الأغنية المغربية الحديثة، ففي وقت كانت الأغاني تعتمد بشكل كبير على القوالب التقليدية حاول إدخال عناصر جديدة، وامتاز أسلوبه بالجمع بين الروح المغربية المحلية، المقامات الشرقية، والتأثيرات الكلاسيكية الغربية. أحياناً
1: عبد الوهاب الدكالي حائز على العديد من الجوائز والأوسمة من العالم العربي وليس فقط في المغرب، وأيضاً كان تم تكريمه من قبل الفاتيكان في مناسبتين.
0: ينظر له بوصفه مدرسة موسيقية قائمة بذاتها وأحد رموز الطرب المغربي، ومن أشهر ما غنى عبد الوهاب الدكالي.

0: عبد الوهاب الدكالي وأغنية مرسول الحب اللي أعاد تجديد العديد من الفنانين، يمكن من أكثر الأغاني المعروفة له، أصبحت من كلاسيكيات الأغنية العربية.
1: وإلى العالم الغربي أيضا مع رحيل واحد من كبار عازفي الجيتار. سنتوقف مع أليكس ليجرتوود، وهو الحقيقة لماذا نتحدث عنه؟ لأنه كان من المشاركين مع كارلوس سانتانا بالعديد يعني سنوات طويلة، وهو يرافق عازف الجيتار العالمي أيضا اللي هو يعتبر أسطورة كارلوس سانتانا، و تم يعني نتحدث عنه لرحيله منذ يومين. تقريبا 60 عام قضاها وهو بالعزف، هو مغني، هو عازف جيتار، هو كمان يعزف البتري، وكان له حضور كبير في عالم الأغنية، وهو من إيرلندا أيضا. سانتانا،
0: نسمع سانتانا.

0: إذن كنا مع فريق سانتانا، ولكن طبعا لا نتحدث عن كارلوس سانتانا وإنما عن أحد أعضاء الفرقة اللي هي رافقت كارلوس سانتانا منذ البداية.
1: يبدو يعني ما بعرف هاليام في كتير نجوم بتحسي أو عم نخسرهم أو حالتهم صحية سيئة، أو منهم بوني تايلر صاحبت 74 عام وكانت عم تتجهز لجولة أوروبية جديدة قبل أزمتها الصحية الأخيرة. غادة بوني تايلر دخلت المستشفى في مدينة فارو بالبرتغال قبل عدة أيام لإجراء جراحة طارئة في الأمعاء، والعملية وصفت بأنها ناجحة في البداية وكانت بمرحلة التعافي. لاحقا صدر تحديث جديد رسمي بيأكد أن الأطباء وضعوها بغيبوبة اصطناعية لمساعدتها على التعافي بعد العملية. فريقها طبعا طلب احترام الخصوصية وعد بإصدار تحديثات جديدة. في وسائل إعلام ذكرت أن الحالة مستقرة وتحت المراقبة الطبية المكثفة، وأيضا الحديث الآن طبعا عن تأجيل حفلات الأوروبية المقبلة.
0: نتمنى عودتها للجمهور.
1: بوني تايلر.

0: استمعنا إلى بوني تايلر ونتابع مع أخبار النجوم إلى العالم العربي والفنان المحبوب مارسيل خليفة.
1: وهو الذي كان متواجداً في هيوستن، لماذا؟ لأنه كان في تكريم لعملاق الكاريكاتير الراحل ناجي العلي، فكان مشارك في هذا التكريم. والحقيقة يعني من التعليق اللي كتبه أو المقال أو التحية التكريم لهذا الفنان القدير، بيقول: أنقذني ناجي العلي من عبثية سقوط القمر حين صدحت في البال أغنية. وهو طبعا هون عم بغني لقصائد محمود درويش، والتي كان يحبها ناجي العلي وهو فاقد وعيه بعد إطلاق النار عليه في مدينة الضباب. كان يتحسس ذلك بوعي داخلي عميق، ويختم: وليس في هذه الطاقة المتحولة ما يزودنا بالطاقة يبعد عنا حاجز السقوط، لأن هناك من ينتظرنا ويشعرنا بهذه الضرورة. فوطنك يا ناجي مساحة روحية لا يقتلها الرصاص.
0: نستمع إلى مرسيل.

0: الفنان مارسيل خليفي، ومع هذا الصوت ومع هذه القصيدة بنتوقف عند أخبار النجوم أكيد.
1: نعم أكيد، ونذهب إلى قرأنا لكم مع عبد الله الصالحي.
2: نخصص حلقة هذا الأسبوع من برنامج قرأنا لكم لدراسة مهمة للكاتب الفرنسي فرانسوا كروغ، صدرت مؤخرا عن دار سوي للنشر بعنوان رجعيات فرنسية رياكسيون فرانسيز، وهي دراسة على شكل تحقيق أدبي حول ثلاثة من نجوم الأدب الفرنسي الراهن، ميشيل ويلبيك وسيلفان تيسون ويان مواكس، وعلاقتهم الوطيدة والمستترة أحيانا باليمين القومي المتطرف. وإذا كان مؤلف هذا التحقيق وهو ناقد أدبي لامع ينشر مقالاته في الصفحات الثقافية في عدد من الصحف الفرنسية منها مرحق الكتب الأسبوعي في صحيفة لوموند، فهو لا يأتي بجديد باهر فيما يخص علاقة هؤلاء الكتاب بدوائر القومية المتطرفة، خاصة في حالة ميشيل ويلبيك المعروف بتبنيه لمواقف اليمين المتطرف فيما يخص الإسلام والهجرة ونظرية الاستبدال الكبير التي تروج لفكرة استبدال ممنهج لسكان فرنسا المسيحيين بمهاجرين مسلمين. فأهمية هذه الدراسة تكمن في تبيان المنعرج اليميني المتطرف للأدب الفرنسي الراهن، وكيف أن الفكر اليميني المتطرف صار حاضرا بقوة في الساحة الثقافية الفرنسية وتحول إلى تيار قوي بعد أن كانت هذه الساحة حكرا في غالبيتها على الكتاب ذوي الميول اليسارية والتقدمية منذ عصر الأنوار. لنستمع بداية إلى فرانسوا كروغ متحدثا عن كتابه وعن علاقات هؤلاء الكتاب الثلاثة باليمين القومي المتطرف.
3: هذا
2: الكتاب هو تحقيق أدبي ويمكن قراءته مثل رواية نعثر فيها على خيوط متشابكة من الخيانات والنزوات، وأبطالها ثلاثة من أشهر الكتاب في فرنسا وأكثرهم شهرة ونجاحا، وهم ميشيل ويلبيك ويان مواكس وسيلفان تيسون. هؤلاء وإن اختلفوا في الأسلوب وفي مسارهم الكتابي لديهم مقاسم مشترك طالما تم تجاهله أو تم التعتيم عليه. إنهم قريبون من أطروحات اليمين المتطرف بشكل أو بآخر من دون التزام واضح أو تبني علني ورسمي لهذه الأطروحات، بل هم يقومون بالعكس ويحاولون التنصر من أي علاقة باليمين المتطرف، ومنهم من يقوم عمدا بمسح أي آثار تدل عليها ويخلطون الأوراق حفاظا على سمعتهم وتجنبا لأي تداعيات سلبية قد تؤثر على حظوظهم في الحصول على مناصب أو جوائز أدبية مرموقة كجائزة غونكور للرواية مثلا. فالكاتب المثير للجدل ميشيل ويلبيك كان دوما يحرص على الاختفاء خلف قناع شخصياته الروائية لتجنب الاتهامات بالعنصرية ومعاداة السامية التي قد توجه إليه، وظل لسنوات طويلة يقول بأنه لا يجب الخلط بين أقوال وأفعال الشخصيات الروائية بشخصية الكاتب نفسه، إلا أنه سبق وأدلى بتصريحات مسيئة للإسلام في حواراته وتمت متابعته قضائيا بسببها. أيضا يرتبط ويلبيك بعلاقات مع شخصيات من اليمين العنصري المتطرف، ولا يكف عن الإدلاء بتصريحات عدوانية ضد الإسلام والمسلمين تجد تفاعلات إيجابية في أوساط هذا اليمين. أما الكاتب يان مواكس فقد أصر دائما على أن الأمر يتعلق فقط بنزق وطيش شباب، كلما تم تذكيره بأنه كان ينشر ويساهم في مجلات متطرفة ضد اليهود والسامية، وكانت الصحافة نشرت عام 2019 نماذج من مقالاته المعادية للسامية اعتذر على إثرها بشكل رسمي، وسعى بقوة بعدها إلى تلميع علاقاته بالمثقفين والكتاب الفرنسيين من أصل يهودي. أما بالنسبة للكاتب سيلفان تيسون فالأمر مختلف ويتميز بتعتيم مقصود، فتيسون يعتبر نفسه خارج الإيديولوجيا والأحزاب متبنيا نموذج الكاتب المسافر والمغامر في أقاصي الكرة الأرضية البعيد تماما عن السياسة ومطباتها، غير أنه معروف بعلاقاته المتينة مع أوساط اليمين المتطرف، وسبق أن تعامل مع وسائل إعلام معروفة بتبنيها لأطروحات اليمين المتطرف.
3: C'est beaucoup plus puissant que ça.
2: دراسة كريغ التي تسلط الضوء على الخلفية اليمينية المتطرفة لويلبيك وتيسون ومواكس تذكر أيضا بأن اليمين المتطرف كان دوما حاضرا في الساحة الأدبية الفرنسية بدرجات متفاوتة، حتى لو كانت هامشية، وحتى في عز سيطرة الأفكار الاشتراكية والشيوعية وفي فترة ما السوريالية والوجودية في القرن الماضي. وكل كتاب وأنتم بخير.